بك أستعين ومن يعين سواك؟ يا فاطري من للورى إلاك؟ أدعوك من ضر فتكشف بلوتي، لولاك ما كان الرجا لولاك. يا كاشف الكرب العظيم ومن له، عنت الوجوه تعشقا لرجاك. يا غافرا ذنب العصاة وقابلا توب المسيء إذا أتى لحماك، يا راحما جد لي بواسع رحمة من فيض فيضك من عميم عطاك. إني بعصياني أتيت وليس لي إلاك أنهل من جليل رضاك. فاجعل متابي خير توب واحمني من شر نفسي واهدني بهداك.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

عزيزي الحاج. لتفادي التعرض للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات الحرارة العالية، احرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدم المظلات ذات الألوان الفاتحة، ولا تستعجل في أداء الشعائر لتجنب الإصابة بالإرهاق.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا نستعرض معكم ما ورد من مسائل في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي 11 مسألة، ونشرع في هذا اللقاء بإكمالهن. وبالنسبة للمسألة 12 في هذه الآية، أيها المستمعون الكرام، فقد تقرر فيها بأنه إذا تبين الليل سن الفطر شرعا أكل أم لم يأكل، فإن ترك الأكل لعذر أو لشغل جاز، وإن تركه قصدا لموالاة الصيام قربة فقد اختلف العلماء. فمما رآه جائزا عبد الله ابن الزبير، حيث كان يصوم الأسبوع ويفطر على الصبر، ورآه الأكثر حراما لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب، والصحيح أنه مكروه لأن علة تحريمه معروفة، وهي ضعف القوى وإنهاك الأبدان. وروى الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ويوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. وهذا يدل على أن ذلك لم يكن محرما، وإنما كان شفاقة عليهم، فلذلك لم يقبلوه، ولو كان حراما ما فعلوه. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد الوصال فليواصل حتى السحر. وهذه إباحة لتأخير الفطر ومنع من إيصال يوم بيوم. وننتقل إلى المسألة 13 في هذه الآية الكريمة، وتتصل بقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حيث بين هذا النص القرآني محظورات الصيام، وهي الأكل والشرب والجماع. فأما ظاهر المباشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة بين الرجل والمرأة، فاختلف العلماء على 4 أقوال.

فأما القول الأول فهو أنه حرام، وأما الثاني فهو أنها مباحة، والثالث أنها مكروهة، والرابع أنها منقسمة بين من يخاف على نفسه التعرض لفساد الصوم، وبين من يأمن ذلك على نفسه. وتحقيق القول فيها أنها سبب وداعية إلى الجماع، وذريعة داعية إليه، فيختلف في حكمها، يختلف كاختلافهم في تحريم الذرائع التي تدعو إلى المحظورات. فأما علماء المالكية فاعتبروا حال الرجل وخوفه على صومه وأمنه عليه من نفسه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أزواجه عائشة وغيرها وهو صائم، ويأمر بالإخبار بذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أملكنا لإربه، ونعني لشهوته. وقد خرج مسلم خرج أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عمر بن أبي سلمة بجوازها وهو شاب، فدل على أن المعول فيها ما اعتبره علماء المالكية من حال المقبل، لكن منهم من تجاوز في التفصيل حد الفتيا. وخلاصة القول أنه إن أفضى التقبيل والمباشرة إلى المذي فلا شيء فيه، وذلك لأن تأثيره في الطهارة الصغرى، وأما عن خيف إفضاؤه إلى المني فذلك الممنوع. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى المسألة الرابعة عشرة، وتتصل بما إذا قيل كيف يجوز المراد بقوله تعالى الخيط الأبيض للفجر ويتأخر البيان مع الحاجة إليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه مع بقاء التكليف حتى يقع الخطأ عن المقصود لا يجوز. فالجواب أن البيان كان موجودا فيه، لكن على وجه لا يدركه جميع الناس، وإنما على وجه يختص به بعضهم أو أكثرهم. وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفا في درجة يطلع عليها كل أحد. ألا ترى أنه لم يقع فيه إلا عدي وحده؟ وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عدي، وأنزل الله تعالى البيان فيه جلية. وقد روي في حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لعريض القفا، وضحك، ولا يضحك صلى الله عليه وسلم إلا على جائز، وليس فيه ذكر له إلا تعريضه للغباوة. أما المسألة الخامسة عشرة فتتصل بما إذا جوزنا له الوطأ قبل الفجر، ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه وهو جنب، وذلك جائز إجماعا، وقد كان وقع فيه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ووقع بينهم كلام، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح جنبا فإن صومه صحيح، وبهذا احتج ابن عباس عليه، ومنها هنا أخذه باستنباطه. وبالنسبة للمسألة السادسة عشرة فتتصل بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، حيث تتقرر في هذه الآيات يتقرر الاعتكاف كعبادة وقربة من القربات، وهي لغة الليث، وهو غير مقدر عن الشافعي، وأقله عنده لحظة ولا حد لأكثره. وقال مالك وأبو حنيفة هو مقدر بيوم وليلة، وذلك لأن الصوم عندهما من شرطه. وقد قرر علماء المالكية أن الله تعالى خاطب الصائمين، وهذا لا يلزم في الوجهين. أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه، وذلك لأنها حال واقعة لا مشترطة. وأما تقديره بيوم وليلة فلأن الصوم من شرطه فضعيف، فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها. ألا ترى الطهارة شرطا في الصلاة؟ وتنقض الصلاة وتبقى الطهارة. ويقرر ذلك ما روي أن النبي صلى الله

عليه وسلم قال لعمر: اعتكف وصم. وكان فخر الإسلام أحمد الشاشي إذا دخل معه مسجدا بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول: أنووا الاعتكاف وتربحوه. وقد عول مالك على أن الاعتكاف اسم لغوي شرعي، فجاء الشرع في حديث عمر رضي الله عنه بتقدير يوم وليلة، فكان ذلك أقله، وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك المستحب فيه. وننتقل بكم أحبتنا إلى المسألة 17، وتتصل بقوله تعالى في المساجد، حيث إن مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب سواه جواز الاعتكاف في كل مسجد، وذلك لأنه تعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم المساجد كلها، لكنه إذا اعتكف في مسجد لا جمعة فيه فخرج للجمعة، فمن فقهاء المالكية من قال يبطل اعتكافه، وهو قول لم يوافق فيه ابن العربي، بل يشرف الاعتكاف ويعظم، ولو خرج في الاعتكاف من مسجد إلى مسجد لجاز له، وذلك لأنه يخرج لحاجة الإنسان إجماعا، فأي فرق بين أن يرجع إلى ذلك المسجد أو إلى سواه؟ وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا، فإلى لقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

دنيانا وآخرتنا وفي أرزاقنا ومعائشنا، ومتعنا اللهم بما نستمد منه قوتنا ونستعين به في مواجهتنا لملمات الحياة وأكدارها، فأنت سبحانك نعم المولى ونعم النصير.

عزيزي الحاج، تجنب الاحتكاك المباشر بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية، وارتدي الكمامة دائماً عند تواجدك في الأماكن المزدحمة والتجمعات.

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري، وأقر بذلك عيني.

اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يا الله يا أرحم الراحمين.

عزيزي الحاج، تأكد من حملك بطاقة حملتك التي تحتوي على الاسم والعنوان وموقع المخيم الخاص بالبعثة، وتعرف على الطرق المؤدية إليه، ولا تتردد في سؤال المرشدين والمنظمين أو مسؤولي الحملة عند الحاجة، مع ضرورة الحرص على تواجدك مع المرافقين خصوصاً عند الزحام أو التحرك بين المشاعر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها،

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى جل شأنه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى جل شأنه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذه قصة تتحدث عن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء وحي أيها الإخوة والأخوات، رؤيا الأنبياء وحي. الدليل قول الله تعالى على لسان إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. افعل إيش؟ ما تؤمر. إذن رؤيا الأنبياء أمر وحي من الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في منامه، وهذه الرؤيا متعلقة بما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية من صلح الحديبية، عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة يريد العمرة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب من تلقاء نفسه، وإنما رأى رؤيا، رأى أنه ذهب إلى البيت الحرام، كأنه والصحابة معه دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا وقصروا رؤوسهم، ففرح الصحابة بذلك واستبشروا حينما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه رأى الرؤيا، وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم، يعني بمجرد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أرادوا واعتقدوا أنهم سيدخلون الكعبة هذا العام، وأن الرؤيا هذه ستتحقق هذه السنة. هكذا كان في خلد الصحابة وفي بال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقالوا إن رؤيا رسول الله حق. فلما تأخر ذلك، يعني أبرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وما دخل إلى مكة المكرمة، رجع وما وقع هذا الدخول، يعني ما دخلوا ولا اعتمروا ولم يقع ذلك، وإن الذي وقع هو الصلح مع قريش، حصل تساؤل هنا عن سبب عدم وقوع تحقق الرؤية في عام الحديبية. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يخبره وهو يقص رؤياه بأنهم يدخلون مكة في عامهم هذا، يعني قال لهم: أنا رأيت الرؤيا بس ما قلت لكم هذا العام راح ندخل. ولهذا أنزل الله في ذلك: لقد صدق الله، بمعنى أن الرؤيا من الله، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. والمعنى لقد صدق الله رسوله في رؤياه ولم يكذبه، أي جعل رؤياه صادقة محققة ولم يجعلها أضغاث أحلام، وإن كان تفسيرها لم يقع في عام الحديبية وإنما في العام الذي تلاه، وهو قوله بالحق. وهذه الرؤيا تفسيرها: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهنا قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي إنكم ستدخلون المسجد الحرام، وقد علق ذلك بالمشيئة أيها الإخوة، أي بمشيئة الله، قال إن شاء الله، حيث علق الدخول على مشيئة الله، هو لتحقيق الخبر كما جاء في الرؤيا ولتوكيده، وليس هو من باب الاستثناء في الشيء. وقيل إن هذا الاستثناء ورد لتعليم العباد لما يجب أن يقولوه فيما يعدونه لأنفسهم، أي إننا ينبغي علينا أن لا نقول لشيء كما قال الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. علمنا الإسلام أن نعلق الأمر على مشيئة الله تعالى. وهنا عندما قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي إنكم ستدخلونه حقا، وقد يتحقق هذا الخبر لرسوله صلى الله عليه وسلم ويؤكده سبحانه وتعالى، لكن أراد أن يعلمنا كيفية التعامل مع القضية ومع أمورنا في حياتنا، أن نعلق الأمر على مشيئة الله تعالى، حتى قال ربنا سبحانه وتعالى: آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي في حال دخولكم ستكونون آمنين، ليس كما أبرمتم الصلح أنكم كنتم من الخائفين أو كنتم تعتقدون أن قريش ستقوم عليكم بالحرب. محلقين رؤوسكم ومقصرين،

أي حال دخولكم إلى مكة المكرمة وانتهائكم من أعمال العمرة محلقين رؤوسكم ومقصرين، فكان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. لا تخافون، تأكيد هنا لما فهم من قوله آمنين، فأثبت الله لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في مكة، لا يخافون من أحد مدة مكثهم فيها. فعلم ما لم تعلموا، فعلم الله عز وجل من الخير والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عام الحديبية ما لم تعلموا. علم الله ما لم تعلموا، أي هي حكمة الله سبحانه وتعالى، فجعل من دون ذلك أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا، وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. ولهذا كان الصلح هو أمر عظيم وفتح للإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد عامين ففتح مكة من خلال إبرام الصلح الذي أبرمه مع قريش، ومن خلال الاتفاق أن هذه الشروط التي اتفقوا عليها كانت سببا في الدعوة وانتشارها إلى الله سبحانه وتعالى، فانتشرت الدعوة بعد عامين فنقضت قريش الصلح، فكان السبب في فتح مكة ودخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة فاتحا، وانتهى بذلك زمن الجاهلية والشرك حتى لم يعبد الشيطان في تلك الديار إلى قيام الساعة بإذن الله سبحانه. وهذا أيها الإخوة بيان لنا أن في صلح الحديبية دروس وعبر يستقي منها المسلم الكثير من القصص والكثير من الأمور التي يسير بها في حياته. ينبغي علينا أن نأخذ من هذه الدروس ومن هذه العبر من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف وأبرم الصلح بينه وبين قريش، انقاذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لذلك، وإن كانوا قد أكرهوا على ذلك لكنهم في النتائج قد انقادوا لهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفعلوا ذلك لما وصلوا إلى الخير الذي وصلوه لو لم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام قد قرنها الله سبحانه وتعالى بطاعته، وإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى قد قرنه الله تعالى بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، وإن التحكيم لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي مقرونة وملتزمة تماما بما يريده الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة والأخوات، هكذا نأخذ الدروس والعبر من خلال صلح الحديبية الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال الفتح المبين الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد أثنى الله سبحانه وتعالى بعد هذا الصلح على نبي الله عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، الذين رضي الله عنهم وهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال الله عنهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ترأهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية صريحة في دلالتها على علو منزلة الصحابة الكرام وعلى كثرة عبادتهم وصلاتهم، وهم جنود لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهم مع رسوله عليه الصلاة والسلام يأتمرون بأمره. وهؤلاء الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطوي قلب مسلم إلا على محبتهم وإلا على الحرص على اتباعهم،
لينال رضوان الله تعالى، فهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده.

0: هم الذين نشروا الإسلام ونقلوا إلينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. فلا بد أن نعرف قدرهم ومنزلتهم، وأن نزيل من أذهان البعض من أولئك الذين يريدون الشبهات والأباطيل التي وضعوها وأثاروها حتى ألصقوا بأولئك الأصحاب، ألصقوا واعتبروا أن من التدين البغض لهؤلاء أو السب والشتم وإلصاق النقائص بهم، وهذا كله هو علامة النفاق لمن أراد أن ينال من أولئك الأصحاب رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. هؤلاء أشداء على الكفار، هؤلاء رحماء بينهم، هؤلاء تراهم ركعا سجدا، هؤلاء يبتغون فضلا من الله، هؤلاء يبتغون رضوانا من الله، هؤلاء سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هؤلاء كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، هؤلاء مثل الزرع الذي أخرج شطأه، أخرج من معه من الثمرات ومن الأشجار الصغيرة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الزرع القوي الذي يخرج على أطرافه زرعا آخر، فاستغلظ هذا الزرع البسيط بهذا الزرع القوي فاستوى على سوقه، فأصبح كل منهم يرتبط بهذا الزرع الكبير، بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام كالشجرة الأم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كالأشجار المحيطة بهذه الشجرة، يرتبط بعضهم بالبعض الآخر، كلهم يتقوى من خلال الشجرة الكبيرة، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. عندما يستوي على سوقه هذه الأشجار التي تحيط بهذه الشجرة العظيمة، عندما تستوي على سوقها تعجب الزراع، هكذا تعجب الزراع، فتنقل كل واحدة من هذه الأشجار في مكانها فتكون أما كبيرة استقت من الأم الأصل من الشجرة العظيمة التي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة مثلهم القرآن الكريم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين لهؤلاء، وأن يحشرنا تحت لواء نبي الله عليه الصلاة والسلام مع أولئك الأصحاب وآل بيته الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا
4: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.
0: اللهم بك أصبحنا.

0: بعده: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم

0: بعده: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء:
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: أسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح.

0: ألا
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: قالوا مرة واحدة: أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الصباح.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد.

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: أنا هنا لأسمعك أيها العالم أغاني.
1: عندما يهب نسيم الصباح أجدني أنتظر الحب لأستسلم لذراعيه، فتتعالى كلماتي غناء مجنحا ينبعث من قلبي، وتتفتح أنغام حياتي زهورا ولا أجمل.
0: فيا أيتها العيون حدقي بعيدا، ففي البعيد يكمن الشوق والحنين، الشوق إلى الآفاق والحنين إلى قصائد الطفولة.

0: لقد جمعت نفسي أغنية أغنية، وعندما أصبحت قادرا على الخروج تدفقت نبعا مليئة حباته بألف لحن وألف ضوء.
1: لتكن طريقي مستقيمة أو ملآنة بالتعاريج، فأنا أعرف كيف أجعل الطريق تتسع لأزهار الأمل، وأعرف كيف أشق طريقي إلى البحر. فدعوني أمضي، أنا ينابيع الصفاء والنقاء.

0: لدينا من الفرح ما هو أكبر من عيوننا، فما أطيب ابتسامة الأرض وهي تفرح، وما أكثر خيراتها وهي تعطي.
1: ومن أجل الأرض، من أجل صداقتها العظيمة، أفي بما وعدت الأرض يوم أرتني وفاءها بهذا الدوران الأبدي وهذه الفصول التي تحمل إلى مائدة العالم كل الخير والبركة.

0: نحن نقطف الزهور لئلا تنهبها الرياح العابرة. والحياة فينا ظمأة والأشواق مضطرمة، لأن الزمان يدق دائما أجراس الفراق.
1: لنا الوقت الكافي لنمسك أي شيء ونحبه. حياتنا قصيرة إن لم تعرف الحب، وتصبح طويلة طويلة، أو هي تطول إلى غير أمد إن هي غرقت في الحب.

0: من أنت يا من تقرأ شعري بعد 100 عام؟ لا أستطيع أن أرسل إليك بزهرة واحدة من روض هذا الربيع، ولا بقطعة ذهب واحدة من هذا السحاب البديع.
1: افتح بابك وانظر، من بستانك أقطف ذكريات زهرة عطرة ذوت منذ 100 عام، وابتسم فابتسامتك أجمل زهرة في العالم.

نرسم الطرقات بريشة الدقائق ونقطع المسافة على مسافة كل دقيقة شجرة وبئر ماء وعصفور، وبين أول ثانية وآخر ثانية من الدقيقة 60 عشبة شغلت بظل الشجرة وماء البئر وعصفور.

لقد قطفت زهرتك أيتها الحياة، ضممتها إلى قلبي فوخزني شوكها، وحين طلع النهار وجدت الزهرة متفتحة والفرح يملأ قلبي. أيتها الحياة، زهور كثيرة

0: ستكسو أرضك بزهوها وشذاها. أما أنا فسأبقى أترقب أزهارك، ولن تدمي أصابعي الأشواك القاسية.
1: في عينيك وجد قلبي سماء، قلبي يطير الصحارى.

عيناك أرجوحة الصباح ومسرح النجوم، دعيني أحلق في فضائهما. دعيني أيتها الأرض أسافر في غيوم عينيك وأبسط في شمسها الجناح الأسرق.

0: ما حديثك أيها البحر؟
1: حديث السؤال الأبدي.
0: وما جوابك أيتها السماء؟
1: جواب الصمت الأبدي.
0: ضفتا نهر ألا مري ببالي، يا ربي لهفي عليها وسؤالي.
1: طفل حسن لاعب بالمنتهى، جاء بالحصباء أوفى اللآلي.
0: ينقل الكرام عني خبرا عطرا أجمل من حلم الدوالي.
1: أجمل الكتب جنت به، نبعه تدفق من عليا الجبال.
0: يا ربا فوق أذرعهم رفعت هبي كما الريح ببالي.

0: أشرقت أنوار الصباح. في بداية هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين. إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين، صوت البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ معكم مستمعينا هذه الرحلة الصباحية المتجددة من برنامجكم صباح الخير يا بحرين، رحلة تستمر معكم بمشيئة الله تعالى من هذه اللحظات إلى تمام 8:30 وتحملكم إلى العديد من المحطات واللقاءات المتنوعة التي نحاول من خلالها أن نرسم لكم صورة عن آخر المستجدات في الساحة المحلية. مستمعينا في صباح يوم التروية 8 من ذي الحجة، في هذا الصباح الجميل تمضي القلوب نحو المعنى الحقيقي للركن الخامس من أركان الإسلام، حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، حينما تفيض الأرواح بشوق أشبه بالمياه المتدفقة حين تروي الأرض العطشة. اليوم 8 من ذي الحجة الذي تتزود فيه الأرواح بالإيمان وتتهيأ فيه خطى الحجيج لرحلة تتجلى فيها الطمأنينة والخشوع واليقين. في هذا الصباح المبارك تتردد أسماء الله الحسنى في الأفئدة قبل الألسنة، وتتناثر الدعوات الصادقة في السماء كأنها أسراب نور يحملها المؤمنون أملاً ورحمة ورجاء. هو يوم يذكرنا بأن أعظم الرحلات تبدأ من صفاء النية، وأن القلب حين يمتلئ بمحبة الله عز وجل يصبح أكثر قربا من السلام. صباح التروية صباح السكينة التي تلامس الأرواح، وصباح الدعاء الذي يفتح أبواب الرحمة، صباح يليق بعظمة هذه الأيام المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يروي فيه قلوب المؤمنين بالخير، وأن يملأ أيامهم بالبركة والطمأنينة، وأن يجعل لهم من رحمته نصيبا يزهر في أرواحهم فرحا وسلاما لا ينقطع. مستمعينا الكرام، مع

أولى تحايا فريق العمل تصلكم من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز، الإشراف على المحتوى تحييكم عبير بن هندي، من الإعداد يحييكم عبد الرحمن بمطيع، من التقديم هذه أجمل التحيات مني مريم فقيهي، ومن الإخراج يحييكم عبد الناصر النحار.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.

0: حياكم الله مستمعينا، وننطلق في استعراض أوراق ومحطات وفقرات برنامج صباح الخير يا بحرين. البداية كما جرت العادة في قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشؤون المحلية العربية الدولية، وكذلك أهم العناوين الاقتصادية. من بعدها نستعرض وإياكم حالة الطقس مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات للتعرف على أحوال نشرة الطقس في مملكة البحرين.
1: على رأس الساعة موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة البحرين، من بعدها نعود إليكم للقاءات والوقفات الصباحية، ولقائنا الأول سيكون مع الدكتورة نورة خليفة بن دينة طبيبة عائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية للحديث عن موضوع سلامة الحجاج وأسرهم.

0: بعد عودتهم إلى الوطن سالمين غانمين بإذن الله.
1: في فقرة ولاء وتلاحم نستضيف الفنان التشكيلي الأستاذ فواز محمود، عضو جمعية البحرين للفنون التشكيلية، وحديث عن دور الفن التشكيلي في تعزيز الهوية الوطنية في فترة الأزمات.
0: كذلك يجمعنا لقاء بالأستاذ فواز يوسف العبدالله، مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة المحرق، للحديث عن فعالية مهرجان الحيبية الذي نظمتها المحافظة ضمن احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك.

0: كذلك مستمعينا الكرام، ستكون لنا وقفة مع رسالة بعثت البحرين للحج ضمن سلسلة الرسائل اليومية لنقل صورة الحجاج، حجاج مملكة البحرين من الأراضي المقدسة.
1: وبالتأكيد يسعدنا التواصل معكم مستمعينا لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خطوط البرنامج المباشرة من خلال فقرة مع الناس على هاتف رقم 17684888. عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين

0: نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الاثنين 25 من مايو 2026 الموافق للثامن من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، ونقرأ في أبرزها:
1: جهود كبيرة لسلاح الجو الملكي لحماية الوطن ومنجزاته، ولي العهد نائب القائد الأعلى يؤكد تأسيس سلاح الجو منذ 50 عاما ثمرة رؤية الملك الطيار الأول.
0: بابكو إنرجيز، الاستثمار في الشباب أولاً. بابكو إنرجيز تطلق مبادرة ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يؤكد أن الكفاءات الوطنية أعظم قوة وثروة تمتلكها البحرين.
1: اعتماد الوثائق الحكومية الرقمية عبر تطبيق حكومتي.
0: اللجنة التنسيقية تطلع على مستجدات تطوير قطاع التكنولوجيا والاتصالات وشبكة الطرق بالمملكة.
1: نواصل قراءة أبرز الأخبار الواردة في الشأن المحلي ونقرأ:
0: وزير الداخلية يستقبل وفداً أمنياً كويتياً ويؤكد تطوير مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات.
1: الشيخ خالد بن عبد الله يفتتح شارع الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة، وهو يربط بين شارعي الحنينية والمعسكر بالرفاع بطول 3 كيلومترات و400 متر وبكلفة تقترب من 9 ملايين دينار. تسمية الشارع باسم الفقيد تجسيدا لتخليد ذكرى رجالات البحرين الأوفياء.
0: وزيرة الإسكان تشهد وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء 24 وحدة سكنية بمدينة سلمان ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.
1: وثيقة ولاء أم الحصم تؤكد البحرين عصية على الأزمات بوحدة شعبها، إجماع على أنه لا مكان للصمت في قضايا الوطن.

0: وزير الخارجية يؤكد أن مجلس التعاون الخليجي أنموذج في الشراكة التاريخية والاستراتيجية.
1: وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري يوقع اتفاقية شراكة ماسية مع بنك البحرين والكويت.
0: مملكة البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف قطاراً في باكستان.
1: استعدادات مكثفة بالمسالخ المعتمدة لاستقبال موسم الأضاحي.
0: حملات الحج البحرينية تواصل الاستعدادات ليوم التروية والوقوف بعرفة.
1: إذن كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي، نتحول وإياكم إلى الشأنين العربي والدولي.
0: في أبرز العناوين العالمية نقرأ: ترامب لا عجلة في التوصل إلى اتفاق مع إيران والحصار مستمر.
1: استشهاد شاب وزوجته وطفلهما الرضيع في غارة إسرائيلية بغزة.
0: خمسة عشر دولة عربية وإسلامية تدين افتتاح سفارة مزعومة لإقليم أرض الصومال في القدس.
1: مصر تستعد لإجراء أول مسح جوي شامل للتعدين والثروات المعدنية منذ 42 عاماً.
0: أمريكيون وغربيون يؤدون مناسك الحج، المكان الأكثر أماناً في العالم.
1: غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان غداة مقتل 11 في ضربة واحدة جنوباً.
0: عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف قطاراً في جنوب غرب باكستان.
1: وآخر ما نقرأ في العناوين العربية والدولية: إيران تعدم رجلاً شنقاً بتهمة التجسس خلال الحرب. عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.

0: في أبرز العناوين الاقتصادية نقرأ: اتفاق تاريخي خليجي بريطاني، دخول اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا حيز التنفيذ خلال عام. السفير البريطاني في مملكة البحرين يؤكد أن البحرين الأقرب موائمة مع الاقتصاد البريطاني بين دول الخليج.
1: وفي السياق ذاته نقرأ: إلغاء 99% من التعرفة الجمركية على خطوط التجارة بين الجانبين. دول المجلس أصبحت تمثل مركزاً اقتصادياً عالمياً متصاعداً. الأغذية والمعادن والتكنولوجيا المالية أبرز القطاعات المستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة.
0: رئيس غرفة التجارة وصناعة البحرين يؤكد أن اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة تفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص البحريني.
1: نمو حركة السفر في عيد الأضحى، وتركيا والمدينة المنورة تتصدران الوجهات. ارتفاع أسعار التذاكر بنسبة 50% وصعود أسعار النفط من أهم الأسباب.
0: بنك البحرين الإسلامي يوفر أوراق العيدية النقدية الجديدة عبر فروعه وأجهزة الصراف الآلي.
1: وبنك البحرين الوطني يعلن كذلك توفير العيادي عبر عدد من أجهزة الصراف الآلي المختارة.
0: دعماً للكفاءات الوطنية في تقنية المعلومات، بيون سايبر راعياً ذهبياً لمعرض مشاريع بوليتكنيك البحرين.
1: بعد أن سجلت العام الماضي أعلى ربح

0: ربح بتاريخها، ممتلكات تسجل أرباحاً قياسية بلغت 592.7 مليون دينار في 2025.
1: وزير المالية والاقتصاد الوطني يستقبل السفير الفلبيني لدى البحرين.
0: سيكو تستكمل خدماتها الاستشارية لاستحواذ الشركة البحرينية للترفيه العائلي على شركة ترافل للضيافة.
1: طيران الخليج وكلية فاتل توقعان مذكرة للتعاون في مجال التدريب.
0: سناد توسع نطاق شراكتها الاستراتيجية مع بنك الخليج الجزائر.
1: وفي آخر العناوين الاقتصادية، تصنيف بنك ABC الاستثماري عند A3 BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مع الأرصاد.
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات
0: مع الأرصاد.
1: الآن نتوقف مع تفاصيل حالة الطقس في مملكة البحرين خلال الساعات المقبلة برفقة الأستاذة حنين الدوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. صباح لك بالخير أستاذة حنين.
2: صباح النور والسرور عزيزتي مريم، وصباح الخير أخي عبد الرحمن. مستمعين الكرام، نصبح عليكم أيضا بالخير، ونشرتنا الصباحية اللي تمتد حتى منتصف هذه الليلة بتفاصيل الطقس إن شاء الله راح يكون حار نسبيا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار، وراح يكون إن شاء الله معتدل ليلا. الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة في البداية، اللي سرعتها تدريجيا وتكون من 12 إلى 17 عقدة، توصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار. هناك تحذير عن رياح قوية السرعة، لذا يلجأ للحيطة والحذر. ارتفاع الموج بيكون من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة العظمى متوقعة لهذا اليوم 39 درجة مئوية، أما الصغرى لهذه الليلة 26 درجة مئوية. الرطوبة

0: الجنسية إن شاء الله راح تتراوح ما بين العظمى 75% والصغرى 20%. علامات في مناس الماء في الساعة الواحدة بعد الظهيرة، وأيضا مد آخر في الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد منتصف الليل. أدنى جذر الساعة 6:46 صباحا، وجذر آخر في الساعة 5:30 مساء. شروق الشمس الساعة 4:46، أما الغروب في الساعة 6:22. بزوغ القمر في الساعة 1:16 بعد الظهر، والأفول في الساعة 1:26 بعد منتصف الليل. سرعة الرياح المسجلة في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار رياح غربية 5 عقد، فشت الجارم شمالية غربية 8 عقد، وفي جزيرة جرادة شمالية غربية 6 عقد. درجات الحرارة سجلت في الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكانت كالتالي: المنامة والدوحة 30 درجة مئوية، الكويت 31، الرياض 28، أبوظبي 27، وفي مسقط كانت 30 درجة مئوية. كانت هاي التفاصيل حتى منتصف الليل. وبالنسبة للأيام القادمة خلال يوم الوقوف بعرفة وإجازة عيد الأضحى المبارك، تستمر معنا الرياح الشمالية الغربية، تكون إن شاء الله معتدلة السرعة، تنشط في بعض الأحيان، والأجواء بتكون حارة نسبيا خلال النهار لكنها معتدلة في فترات الليل. هذه تفاصيل نشراتنا من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. تمنياتنا للجميع بقضاء إجازة سعيدة، كل عام وأنتم بخير.
1: وانتم بخير وصحة وسعادة، وكذلك تمنياتنا وتحياتنا موصولة إلى جميع منتسبي إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، يعطيكم العافية وشكرا جزيلا.
0: يا هلا مرحبا.
2: إذن مستمعينا نبقى الآن مع هذا الفاصل قبيل الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية والتي تأتيكم على رأس الساعة في تمام الساعة 7. نعود من بعدها لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين، فكونوا على السمع.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في اتصال مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وعدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة. وجرى خلال الاتصال بحث التطورات المتعلقة بالجهود الرامية إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تشهدها المنطقة وما تتطلبه المرحلة من تعزيز الحوار والتشاور بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
2: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية. وقد أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته للعاهل الأردني بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
1: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 21 لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية الموقع في لوكارنو في 8 أكتوبر من عام 1968 والمعدل في 28 سبتمبر 1979 ميلادية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.
2: صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم 22 لسنة 2026 بالتصديق على تعديل بعض أحكام اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بحضور حفل مرور 50 عاما على تأسيس سلاح الجو الملكي البحريني. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
1: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها.

0: البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية لا سيما تطوير وتحديث شبكة الطرق تواكب بخطى مدروسة وتيرة النمو العمراني المتسارع بما يوفر بيئة مستدامة وداعمة للنشاط الاقتصادي على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: ولفت معالي إلى أن الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقطاع الطرق ينطلق من رؤية استراتيجية تعتبر البنية التحتية المحرك الفاعل للنمو، حيث تسهم هذه المشاريع الحيوية في خلق شبكة متكاملة تدعم التوسع العمراني وتعزز تنافسية المملكة عبر تعزيز حركة التنقل وربط المناطق والمرافق بفاعلية عالية. جاء ذلك لدى تفضل معالي بافتتاح شارع الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد الخليفة الشارع الرابط بين شارعي الحنينية والمعسكر بالرفاع، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وعدد من أفراد عائلة المغفور له بإذن الله تعالى معالي الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد الخليفة رحمه الله. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب إعداد خريطة الوثيقة كخدمة رقمية تهدف إلى تمكين المكاتب المساحية المعتمدة من تقديم طلب إعداد خريطة الوثيقة إلكترونيا.
0: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن تطوير خدمة طلب إعداد خريطة الوثيقة يأتي امتدادا لجهود جهاز المساحة والتسجيل العقاري الرامية لمواصلة تبني الحلول الرقمية المبتكرة والتي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة الإنجاز وتحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات. شهدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء 24 وحدة سكنية بمدينة سلمان، والذي يتم تنفيذه ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
1: أكد المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة نفذت خطة متكاملة تهدف إلى ضمان وفرة المواشي واللحوم في الأسواق المحلية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
0: أعلن الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس الأوقاف السنية أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المصليات والجوامع الرسمية سيكون في تمام الساعة 5:05 من صباح يوم العيد.
1: وأكد الهاجري جاهزية مصليات العيد في كافة محافظات مملكة البحرين لاستقبال المصلين، حيث حددت لجنة المصليات جميع المصليات الرئيسية التي ستقام فيها صلاة العيد.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصد، تجد ملكا على البحرين تسمو

0: به العليا إلى حسب ومجد.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، من بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، نجدد لكم التحية في برنامج صباح الخير يا بحرين، وهذه تحايا فريق العمل ولا تحايا من الإشراف من الزميلة نور عبد العزيز.
3: من الإشراف على المحتوى تحييكم عبير بن هندي.
2: من الإعداد والتقديم أحييكم عبد الرحمن بمطيع، وتقبلوا تحيات الزميلة مريم فقيهي من التقديم.
3: ومن الإخراج أعذب التحيات تصلكم من عبد الناصر النعار.

0: المحطات،
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: نشرت صحيفة الوطن البحرينية مقالا للكاتب محمد ناصر لوري بعنوان الحج قوة ناعمة ورسالة حضارية. جاء في هذا المقال: مع مغادرة آخر أفواج حجاج البحرين إلى الأراضي المقدسة، تبدأ الحكاية من لحظة يعرفها

0: كل بيت بحريني عاش انتظار الحج أو وداع حاج. حقائب ترتب على عجل، وجوه تختلط فيها الفرحة بالرهبة، ودعوات الأمهات عند الأبواب، ثم طريق المطار الذي يتحول في مثل هذه الأيام إلى ممر وجداني بين وطن يودع أبنائه وبلاد مقدسة تستقبلهم على موعد العمر. وفي هذه اللحظة يأخذ الحج معناه الأوسع، رحلة تبدأ من المطار وتمتد إلى القلب، يحمل فيها الحاج شوق السنين ودعاء الأهل وطمأنينة الطريق إلى بيت الله الحرام.
1: يغادر الحاج البحريني وهو يشعر بأن الدولة حاضرة في تفاصيل هذه الرحلة، فخلف الحملات التي تنظم السكن والتنقل والمواعيد تقف بعثة الحج البحرينية كمظلة متابعة ومساندة، تراقب سير العمل وتتابع احتياجات الحملات وتنسق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، تتعامل مع الموسم باعتباره مسؤولية وطنية. وهذا النوع من المتابعة يمنح الحاج طمأنينة إضافية، ويمنح الحملات قدرة أكبر على أداء دورها، خصوصا أن الحج موسم دقيق، وكل تفصيل صغير فيه قد يصنع فرقا كبيرا في راحة الناس وسلامتهم.
0: إن تجربة البحرين في الحج تعكس جانباً مهماً من فهم الدولة للخدمة العامة، فالحاج يبحث عن جواب في الوقت المناسب، وعن متابعة صحية عند التعب، وعن يد تساعد حملته عند الحاجة، وعن طريق يمضي بأقل قدر من القلق. وهنا يظهر معنى البعثة، وهنا تظهر قيمة الحملات البحرينية حين تعمل بروح المسؤولية، لأن خدمة الحاج عمل إنساني وديني ووطني في وقت واحد، وكل من يشارك فيه يحمل جزءا من شرف هذه المهمة.
1: تتسع الدائرة نحو المشهد الأكبر في المملكة العربية السعودية، حيث يتحول الحج كل عام إلى اختبار عالمي في إدارة البشر والمكان والوقت. ملايين الحجاج يصلون من ثقافات متعددة، يتحركون بين مكة والمدينة والمشاعر وفق زمن محدد وفي ظروف تحتاج إلى أعلى درجات التنظيم والانضباط. فما تقوم به السعودية في هذا الموسم عمل دولة راكمت خبرة طويلة في إدارة الحشود، وسعت بنيتها وطورت أدواتها، وجعلت من رعاية ضيوف الرحمن جزءاً أصيلاً من صورتها ومكانتها ودورها في العالم الإسلامي.

0: وتزداد أهمية هذا الدور في زمن إقليمي متوتر، حيث تحاول بعض الأصوات جر كل مساحة عامة إلى الصراع السياسي. لذلك جاء التشديد السعودي على منع استغلال الحج في ممارسات تخرجه عن مقاصده الطبيعية، في رسالة واضحة لحفظ قدسية المكان وصون وحدة المسلمين. إن الحج شعيرة عظيمة واجتماع على العبادة، وأي محاولة لتحويله إلى منصة للتجاذب تمس جوهره وتربك سكينته، فحماية الحج من التسييس دفاع عن معنى الشعيرة وصون لحق الحاج في رحلة آمنة هادئة بعيدة عن ضجيج الصراعات وحسابات السياسة.
1: بين البحرين ومكة تمتد مسؤولية متصلة تبدأ قبل السفر وتستمر في المشاعر، فالحاج البحريني يغادر وفي خلفه حملته وبعثته وسفارته، ثم يدخل في منظومة سعودية كبرى جعلت خدمة ضيوف الرحمن عنوانا ثابتا من عناوين الدولة. في هذا الامتداد تتضح قيمة العمل المؤسسي، حيث تصبح الرعاية جزءاً من الرحلة، ويصبح التنظيم سنداً للسكينة التي يبحث عنها الحاج في أقدس أيامه. وحين يعود الحاج البحريني إلى وطنه، سيحمل في ذاكرته أكثر من مشاهد المناسك، سيحمل أثر الدعاء وامتنان

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: بعد أداء مناسك الحج وعودة ضيوف الرحمن إلى أوطانهم، تتطلب عودة الحجاج وأسرهم التركيز على الجانب الصحي والوقائي لضمان سلامتهم وتجنب نقل أي عدوى، للإضافة إلى الجانب النفسي والاجتماعي لضمان بيئة هادئة ومريحة لهم بعد عناء السفر وأداء المناسك. نتوسع في الحديث عن هذا الموضوع مع الدكتورة نورة خليفة بن دينا، طبيبة عائلة بمراكز الرعاية الأولية الصحية. صباح لك بالخير دكتورة نورة.
3: صباح عليكم بالخير والسرور إن شاء الله، وينعود عليهم إن شاء الله جميعا بالخير والبركة، ويعيدون علينا الحجاج إن شاء الله بصحة وسلامة.
4: اللهم آمين. اللهم يسر مناسك الحج على حجاج بيت الله الحرام، ويعيدون لنا إن شاء الله سالمين غانمين مأجورين بمشيئة الله تعالى. دكتورة نورة، بودنا أن نستعرض وإياك أهم النصائح الصحية للحاج بعد عودته من أداء هذا المنسك والركن الخامس من أركان الإسلام، ركن الحج.
3: طبعا أهم شيء هو يعني هم اللي نرجعوا من الحج طبعا بيحسون بالتعب والإرهاق، فهذا شيء طبيعي جدا انهم يحسون فيه، خصوصا مع الازدحام والمشي الطويل وقلة النوم. فمهم انهم ما نقلق، يعني لازم ما يتجاهلون هذه العلامات، واذا في حالة وجودها لازم يروحون يتابعون الطبيب. في بعض العلامات مثل ارتفاع درجة الحرارة المستمر، ضيق التنفس، آلام الصدر، الكحة الشديدة ومصحوبة بالدم، الجفاف الشديد، دوخة مستمرة، الاضطراب الوعي، الخمول الشديد، تدهور بعض الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، خصوصا الحوامل وكبار السن. والمرضى يفضل أنهم ما يأجلون هذه التقييم خلال ظهور أي من هذه الأعراض.
2: طيب دكتورة نورة، بعد عودة الحاج إلى أرض الوطن، كيف يحمي أسرته ويتعامل مع كبار السن والأطفال على وجه التحديد لحمايتهم من أي عدوى؟
3: طبعا أول أيام يفضل أن الحاج يقلل الاختلاط معهم، فإذا كان يعاني بأي أعراض تنفسية مثل كحة أو الزكام، فننصح أنه يستخدم كمام عند وجود هذه الأعراض، ويغسل يدينا باستمرار وعدم مشاركة الأدوات الشخصية. أما بالنسبة حق كبار السن والأطفال فهم أكثر حساسية حق هذه العدوى، علشان كذي احنا نفضل ان يتجنبون التقبيل المباشر، الزيارات الطويله اذا كان الحاج يشعر بالتعب او عنده اي اعراض، الى ان يطمئن على صحته.

0: نعم دكتورة نورة، يعني جرت العودة حقيقة، يعني بعد عودة الحجاج من يعني أداء ركن الحج، أن تكون هناك استقبالات وزيارات عائلية أو حتى ما يسمى بيعني تنظيم، صح التعبير يسمونه الاستقبال، يعني استقبال الحجاج. فهل تنصحين يعني بتأجيل هذه الزيارات، أو يعني إن جرت أو تطورت الحالة هل تنصحين بالعزل، عزل الحجاج؟ يعني
1: احنا ما يعني ما نفضل ان كل حاجي يحتاج العزل، بس نفس ما قلت اذا ظهرت عليه اي العلامات مثل

0: يعني إن جرت أو تطورت الحالة، هل تنصحين بالعزل، عزل الحجاج؟ يعني
1: إحنا ما نفضل إن كل حاجي يحتاج العزل، بس نفس ما قلت إذا ظهرت عليه أي العلامات مثل الحرارة، الكحة، التهاب الحلق، يفضل إنه يأجل هذه الزيارات في التجمعات العائلية لبعض أيام عشان ما تنتقل العدوى حق الآخرين، ويعتبر هذه تصرف مسؤولا ووعيا صحيا، خصوصا مع وجود كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة في العائلة.
2: طيب فيما يتعلق طبعا بالتغذية والراحة، سواء كان الحاج يشعر بتعب طبيعي أو لا قدر الله يمكن أصيب بإنفلونزا أو أصيب بعدوى معينة، ما هي النصائح التي تقدمينها للحاج للتغذية والراحة فيما بعد الحج؟
1: خصوصا أنه الحاج يحتاج أنه يعني يرتاح ويستشفي بعد مناسك الحج، فأنا أنصح أنه هو يشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل، يتناول وجبات خفيفة ومتوازنة غنية بالبروتين والخضار، ويقلل من أكل الدسم والأكلات المجهدة للمعدة، ينام نوم كافي، ينظم ساعة الراحة، والعودة تدريجيا للنشاط البدني وعدم إرهاق الجسم مباشرة بعد السفر. عشان كذي احنا بعد ننصح انه هو يستمر، اذا كان ياخذ اي ادوية للامراض المزمنة انه هو يستمر ياخذها بانتظام، وعدم اهمال المتابعة الطبية.
0: نعم، اذا دكتورة نورة، يعني لمن يستمع الينا من اهالي الحجاج، يمكن لان تقريبا اغلب الحجاج او كلهم الحين في المشاعر المقدسة بدوا في اداء المناسك قبل ايام، واليوم هو اليوم الثامن، يوم التروية، لو حبينا نلخص النصائح، انصح التعبير، النصائح الذهبية للحاج بعد العودة ان شاء الله بالسلامة، فماذا توجهين من نصائح لو نختصرها في ثلاث أو ما شئتي، يعني من نصائح دكتورة؟
1: أهم ثلاث نقاط أقدر يعني أهم نقاط أقدر أقول حق الحاج أن بعد العودة لازم تستريح ولا تستهين بالتعب، فجسمك يحتاج وقت للتعافي.
0: نعم.
1: ولازم تراقب أي أعراض غير طبيعية وراجع الطبيب مبكرا، وأحمي عائلتك وأهلك ومجتمعك بالنظافة والكمام عند المرض، وتأجيل الزيارات إذا كنت تعاني من أعراض، وإن شاء الله يرجعون بالسلامة، ونسألهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا للجميع إن شاء الله.
2: إن شاء الله، اللهم آمين. شكرا جزيلا لك على هذه النصائح والمعلومات المهمة جدا اللي قدمتيها لنا، ومثل ما تفضل أخوي عبد الرحمن، ربما حجاجنا الآن لا يسمعون هذه النصائح، هم في المشاعر المقدسة، ولكن أهل الحجاج من المهم كذلك أن يكونوا على وعي ودراية بالاحتياطات الواجب أخذها من بعد عودة الحجاج سالمين غانمين بإذن الله إلى ديارهم، وفي حال الاختلاط تحديدا بالفئات المعرضة للعدوى بشكل أكبر، وهما كبار السن والأطفال وربما الحوامل وغيرها من الفئات. فشكرا جزيلا لك دكتورة نورة، وتقبل الله منا ومنكم ومن حجاجنا صالح الأعمال.
1: اللهم آمين. أشكركم على المقابلة اللطيفة والطيبة، وإن شاء الله يرجعون إن شاء الله بالسلامة.
2: اللهم آمين. شكرا جزيلا.
0: شكر موصول لك دكتورة، شكرا جزيلا.
1: الله يسلمكم، مع السلامة.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: نبقى مستمعينا الكرام في أجواء الحج، ومن الديار المقدسة يوافينا الزميل خالد العون.

0: من مكة المكرمة حيث تتسارع الخطى مع اقتراب يوم عرفة، وتتهيأ المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن. نوافيكم في هذه الرسالة الإذاعية من الديار المقدسة مع مواصلة بعثة مملكة البحرين للحج أعمالها التنظيمية والميدانية، استعدادا لبدء مرحلة التفويج إلى المشاعر المقدسة. ومع تبقي يوم واحد على الوقوف بعرفة، عقدت اللجنة الأمنية اجتماعا مع أصحاب الحملات البحرينية لشرح خطة التفويج وآليات انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة، إلى جانب استعراض الجداول الزمنية وخطط الحركة والتنقل، بما يضمن انسيابية التفويج وسلامة الحجاج خلال مراحل التصعيد.
1: حقيقة ولله الحمد، يعني سنويا تقوم بعثة مملكة البحرين للحج بتنظيم مثل هذا اللقاء لأهميته حقيقة في عمليات التفويج والحركة، والتي ينتج عنها حركة الحجاج من المساكن إلى المشاعر في عرفات وفي منى، وكذلك في أوقات النفرة من عرفات إلى مزدلفة. تقوم اللجنة الأمنية بدور حقيقة كبير جدا في هذه العملية وفي هذا اللقاء تحديدا، بالاجتماع مع كافة أصحاب الحملات ومفوجي الحركة في الحملات لتوضيح خطة سير يعني الحافلات من المساكن إلى المشاعر، وكذلك توضيح خطة النفرة من مزدلفة من خروجهم إلى الخيام إلى توجههم إلى محطة القطار رقم 2 في عرفات، ومن ثم في تواجدهم في مزدلفة في مواقعهم بكل سهل يعني بكل يسر وسهولة.
0: وفي أجواء إيمانية يملأها الشوق والخشوع، عبر عدد من حجاج مملكة البحرين عن مشاعرهم مع اقتراب أداء المناسك، مؤكدين أن وجودهم في الأراضي المقدسة يعد لحظة استثنائية.
2: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين يسر الأمور، خرجنا من ديارنا من وطننا الغالي وإحنا نقرأ دعاء الخروج من منزل ودعاء السفر وسهالات، اللهم لك الحمد، يسر الله الأمور كلها الحمد لله.
3: مشاعر يعني لو توصف ولا يعني شيء شعور داخلي ما توصف، يعني سبحان الله أن الله نعم سبحانه وتعالى أنعم علينا، ويعني أعطانا زيارة بيته، أعطانا نحج بيت الحرم، هذه شرف لأننا يعني الله سبحانه وتعالى أكرمنا كرم من رب العالمين يسر لحجنا.
4: الحمد لله على البلاغ، الحمد لله اللي الله أعطونا هاي يعني اختارنا من بد الناس كلهم، ما شاء الله الإجراءات حلها جدا سهلة، وأول ما وصلنا مطار البحرين خذينا الجوازات بالبوردينج بارز ودايركت وصلنا، يعني دشينا المطار، وطبعا مطارنا ما شاء الله لا يعلى عليه، تفتيش سريع وجوازات سريع وكل شيء سريع.
5: والله ما أعرف شلون أوصف مشاعري صراحة، من أول ما ركبت الطيارة وأنا أحس يعني بفرحة تغمرني شوي وحاول أمسك دموعي، يعني صراحة الحمد لله رب العالمين، هاي أول زيارة لي لمكة للحج، وإن شاء الله تكون أول ومو آخر مرة يا رب.
0: ومع دخول المرحلة الأخيرة قبل التصعيد، تتواصل زيارات رئيس بعثة مملكة البحرين للحج إلى الحملات البحرينية للإطلاع على مستوى الجاهزية ومتابعة الاستعدادات النهائية المتعلقة بخطط التفويج والخدمات المقدمة للحجاج.
6: أثمن جهود بعثة الحج البحرينية وزيارتهم ومتابعتهم الحثيثة لكل ما يهم شؤون الحجاج في جميع الحملات البحرينية بلا استثناء.
7: لقينا استقبال طيب من الأخوة في المملكة العربية السعودية، الحقيقة فيه تسهيل كبير في الإجراءات، ويشكرون عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين.
8: الشكر موصول حق جهود الأخوة الأفاضل في بعثة الحج، وهني في المملكة العربية السعودية يعني بلدنا الثاني يعني ما قصروا يعني.

0: صراحة قاموا بالواجب وأكثر يعني. والحمد لله لما تتيسر إن شاء الله في هالتجربة الإيمانية إن شاء الله، والله يوفقنا إن شاء الله وتقبل صالح الأعمال.
1: ومن الديار المقدسة حيث تقترب أعظم محطات الحج وتتجه القلوب والأبصار نحو صعيد عرفات، تتواصل الجهود والعمل الميداني في صورة تعكس حجم الاستعداد والتنظيم لخدمة حجاج مملكة البحرين. نترككم الآن على وعد بلقاء متجدد ننقل فيه مشاهد يوم عرفة وتفاصيل رحلة الحجاج إلى المشاعر المقدسة من قلب موسم تتجلى فيه معاني الإيمان والخدمة والطاعة. خالد العون من الديار المقدسة، إذاعة مملكة البحرين.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: محطات
2: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: مستمعينا، أعلنت وزارة الداخلية عن إضافة أنواع وفعاليات

0: فئات جديدة للمركبات الواردة في قانون المرور في إطار مواكبة التطورات الحديثة بوسائل النقل وتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية ومركبات المناطق الوعرة، بما يعزز السلامة المرورية ويحافظ على سلامة مستخدمي الطريق.
1: وفي هذا الإطار أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القرار رقم 58 لسنة 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية تضمن عددا من الاشتراطات المنظمة لاستخدام هذه المركبات، من بينها تحديد أماكن وأوقات سير بعض المركبات وربط قيادتها بالفئات العمرية المناسبة، بالإضافة إلى اشتراط الإشراف من ولي الأمر أو من شخص مكلف لمن هم دون السن المحددة.
0: كما تضمن القرار تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية والسكوترات الكهربائية داخل الطرق الداخلية فقط وبسرعة لا تتجاوز 25 كيلومترا في الساعة، ومنع سيرها في الطرق السريعة حفاظا على السلامة العامة.
1: وأشار القرار إلى أن مخالفة الاشتراطات المحددة يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون المرور، وبخاصة المسؤولية التي تقع على أصحاب هذه المركبات وأولياء الأمور، ومنع تسليمها إلا لمن تتناسب فئته العمرية مع نوع المركبة وبحسب ما نظمه القرار.
0: وتصل العقوبات في بعض المخالفات إلى الحبس والغرامة، إضافة إلى حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوماً، الأمر الذي يعكس أهمية وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يحد من الاستخدام الخاطئ ويحافظ على أمن وسلامة الجميع.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: كتب الفنان التشكيلي الأستاذ فواز محمود مقالاً في صحيفة الأيام البحرينية تحت عنوان دور الفنان التشكيلي في أوقات الأزمات التي يمر بها الوطن. أكد في المقال على الدور الهام الذي يطلع به الفنان التشكيلي في تعزيز الهوية الوطنية باعتباره أحد أهم الوسائل التي تعكس وجدان المجتمع وتوثق لحظاتهم المصيرية. نقترب أكثر من تفاصيل هذه الرسالة الفنية السامية من خلال لقائنا المباشر مع الأستاذ فواز محمود، عضو جمعية البحرين للفنون التشكيلية. صباح عليك بالخير أستاذ فواز، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
1: صبحكم الله بالنور والسرور. طبعا بداية أحب أشكركم على الاستضافة، وسعيد جدا أني أكون معاكم اليوم في برنامجكم المميز.
2: أهلا وسهلا فيك معنا الأستاذ فواز، وفي البداية نود أن نعرف منك كيف يستطيع الفنان التشكيلي أن يحول مشاعر المجتمع في أوقات الأزمات إلى رسائل بصرية مؤثرة تصل إلى الناس بصورة أعمق من الكلمات.
1: نعم، طبعا الفنان يقدر يحول مشاعر المجتمع إلى رسائل بصرية عن طريق الألوان والرموز والتفاصيل اللي تحمل إحساس الناس ومخاوفهم وأمالهم. أحيانا يعني لوحة واحدة تقدر تختصر مشاعر مرحلة كاملة بدون حتى كلام، لأن الصورة توصل الإحساس بشكل مباشر وعميق. الفن بشكل عام طبعا عنده القدرة أن يوثق اللحظة وينقل الحالة النفسية للمجتمع بطريقة إنسانية قريبة من الناس.
0: نعم أستاذ فواز، أشرت في مقالكم أن الفن يعد من أدوات القوة الناعمة. برأيكم كيف يمكن للعمل التشكيلي أن يسهم في تعزيز التلاحم الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة مملكة البحرين؟
1: نعم، الفن التشكيلي يعتبر من أدوات القوة الناعمة لأنه يعكس هوية المجتمع وثقافته وقيمه، ويقدر يعزز طبعا روح الانتماء والوحدة الوطنية. لما الفنان يقدم أعمال تحمل يعني رسائل أمل وتماسك، فهو يساهم بشكل غير مباشر في تقوية العلاقة بين أفراد المجتمع والوطن وأيضا القيادة الرشيدة.
2: نعم.
1: وحتى الرموز البصرية يعني البسيطة أحيانا تخلق شعور مشترك بين أفراد المجتمع وتذكرهم قيمة يعني التكاتف بوقت التحديات.
2: نعم، وهني في هذه النقطة تحديدا أستاذ فواز حابين نسأل، يعني بين المشروع الشخصي للفنان وبين المسؤولية الأخلاقية والوطنية التي يحملها تجاه قضايا وطنه والأزمات اللي قد يمر فيها، إلى أي مدى تجد أن الفنان ينبغي إلى جانب مشروعه الشخصي كذلك أن يحمل المسؤولية المجتمعية والأخلاقية هذه؟
1: أكيد الفنان عنده مسؤولية أخلاقية وطنية كبيرة، لأن الفن مو بس نقل مشاعر أو رسم لوحة، يعني الفن أيضا يساهم في تشكيل الوعي ونقل صورة عن المجتمع والمرحلة اللي يعيشها. لذلك مهم أن الفنان يكون واعي برسالته ويحاول يقدم أعمال تحمل التوازن والصدق وتبتعد عن إثارة الخوف أو السلبية، خصوصا

0: في الأوقات الحساسة.
1: نعم بلا شك أستاذ فواز بأن يعني لكل فنان حاضنة لإبراز فنه وعمله، فبودنا نتعرف على الدور اللي يمكن أن تؤديه المؤسسات الثقافية أو المعارض الفنية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي في دعم رسالة الفنان خلال هذه الفترات، فترة الأزمات.
0: نعم المؤسسات الثقافية والمعارض الفنية وسائل التواصل الاجتماعي لهم دور مهم جدا في دعم رسالة الفنان وإيصالها للناس. المعارض طبعا تخلق مساحة للحوار والتعبير، المؤسسات أيضا الثقافية تدعم الفنان وتبرز الأعمال اللي تحمل قيمة مجتمعية، وأيضا حتى وسائل التواصل أو السوشيال ميديا فصارت اليوم منصة سريعة لتوصيل الرسالة الفنية لشريحة كبيرة من الناس خلال وقت قصير يعني.
2: طبعا أستاذ فواز بالحديث عن المعارض اللي هي مساحة للتلاقي والتفاعل ما بين الفنان والجمهور، من المهم أن نسأل يعني من خلال مراقبتك لانطباعات وردود أفعال الجمهور لما يطلع على الأعمال واللوحات التشكيلية، إلى أي درجة اللوحة التشكيلية قادرة بشكل حقيقي على تخفيف الضغوط النفسية وبث الأمل والتفاؤل لدى الجمهور ولدى المجتمع؟
0: أكيد، وأنا أشوف أن اللوحة الفنية طبعاً تقدر تخفف من الضغوط النفسية وتعطي الناس طبعاً مساحة للتأمل والهدوء خصوصاً في أوقات يعني القلق والتوتر. الفن عنده قدرة على بث الأمل والطاقة الإيجابية، وحتى مجرد مشاهدة عمل فني يعني صادق ممكن تعطي الإنسان شعور بالراحة أو تخليه على الأقل يحس أن مشاعره مفهومة ومعبرة عنه. عشان كذي أشوف أن للفن دور نفسي وإنساني مهم جداً داخل المجتمع.
1: نعم حقيقة دور كبير ومؤثر مثل ما ذكرت أستاذ فواز للفنان التشكيلي، للرياضي، يمكن الإعلامي وجميع يعني أصحاب المواهب وأصحاب القدرات في التلاحم والتكاتف خلال هذه الفترات كلا فيما يخصه وكلا في مجاله. حقيقة احنا يعني حابين نستثمر تواجدك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين في إيصال رسالة للمجتمع عبر هذا الأثير، ونحن نعيش الأيام المباركة أيام الحج وأيام عيد الأضحى المبارك، فما هي الرسالة اللي حاب توجهها للمستمعين الكرام في ختام هذا اللقاء السابق؟
0: طبعا بداية يعني نحب مبارك للجميع يعني بعيد الأضحى المبارك، الشعب البحريني طبعا وقياداتنا الرشيدة، ونقول يعني الله يحمي ديرتنا. ويعني والرسالة اللي أحب أوجهها أن يجب أن نتكاتف جميعا كل في مجاله وكل في عمله، ونكون إحنا الدرع اللي يحمي يعني بلدنا ويحمي أرضنا. هذه الأرض الطيبة اللي ما قصرت علينا في ولا شيء، يعني كل شيء عطتنا الحمد لله رب العالمين، ما في شيء يعني بلد هذه قصرت فيه علينا.
2: نعم.
0: فيعني أتمنى يعني أن يدوم الأمن والأمان يعني بحرين وخليجنا طبعا.
2: اللهم آمين. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ فواز محمود عضو جمعية البحرين للفنون التشكيلية، سعدنا بوجودك معنا اليوم في صباح الخير يا بحرين، وكل عام وانت بألف خير.
0: كل عام وانت بخير، مشكورين ما قصرتم.
1: شكر موصول لك أستاذ فواز، بانتظار القادم من أعمال فنية تثري بها الساحة الفنية والمعارض التشكيلية قريبا جدا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا.

0: في أجواء تراثية مميزة نظمت محافظة المحرق مهرجان يوم التراث الحيبية على ساحل الشروق بمنتزه سما بي في قلالي بحضور سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق ومشاركة واسعة من الأهالي والمقيمين. وشهد المهرجان إقبالا كبيرا من العائلات والأطفال الذين استمتعوا بالفقرات التراثية المصاحبة للفعالية التي تهدف بلا شك إلى إحياء الموروث الشعبي الأصيل. نقترب أكثر من تفاصيل هذه الفعالية الشعبية المميزة من خلال لقائنا المباشر مع الأستاذ فواز يوسف العبدالله مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة المحرق. أستاذ فواز صبحك الله بالخير.
1: صباحكم الله بالنور أختي العزيزة مريم وأخوي العزيز عبد الرحمن ولكل من يستمع لإذاعتنا المميزة المبدعة دائما وأبدا إذاعة البحرين. صباح الخير على الجميع.
2: صباحك بالنور والكرامة أستاذ فواز، سعداء دائما بالتواصل معك برنامج صباح الخير يا بحرين. وفي هذا اللقاء بودنا أن يعني نلقي الضوء بصورة أكبر ونقترب من فعالية الحيبية اللي أقيمت يوم أمس. بودنا نتعرف أستاذ فواز على أهمية إحياء هذه الفعالية في تعزيز ارتباط الأجيال بالموروث الشعبي البحريني، وكيف تسهم هذه الفعاليات التراثية بشكل عام في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال ولدى الأطفال. نعم،
1: يا مرحبا أولا فيكم وسعداء جدا بالتواصل معاكم. فعالية الحيبية أخوي عبد الرحمن هي مو مجرد مناسبة تراثية، هي جسر يربط الأجيال بتاريخ البحرين الجميل بعاداتها الأصيلة التي وارثوها من أبائهم وأجدادهم. لما يعيش الطفل هذه الأجواء الشعبية ويردد الأهازيج التراثية والأغاني الشعبية ويعيش تفاصيل الموروث البحريني عن قرب، أكيد طبعا راح يكتسب شعور بالفخر والانتماء لهويته الوطنية. مثل هذه الفعاليات تساهم في غرس القيم البحرينية الأصيلة، تعزز أيضا الارتباط بالموروث الشعبي بطريقة محببة وطريقة تفاعلية جميلة جدا. طبعا محافظة المحرق تحرص من خلال إقامة هذه الفعالية في المواقع الساحلية على تسويق مرافقها السياحية، شواطئها الجميلة اللي تعكس يعني العلاقة التاريخية والوجدانية بين أهل المحرق والبحر باعتبار جزء أصيل من الهوية البحرينية ومصدر مهم ارتبط يعني بحياة الآباء والأجداد وموروثهم الشعبي العريق.
0: نعم، هذه بالفعل نقطة في غاية الأهمية، تعزيز ارتباط الأجيال بتاريخها وبثقافتها وبتراثها المحلي وهويتها، وكذلك ارتباطها بعنصر أساسي جدا في الوجدان الشعبي والوجدان التاريخي والثقافي والجغرافي اللي هو البحر. هذه نقطة أيضا مهمة جدا. أستاذ فواز، يعني هذه الفعالية أكيد احتوت على كثير من الأنشطة المصاحبة والتفاصيل الجميلة، أطلعنا إذا ما عليك أمر على هذه التفاصيل وكيف كذلك وجدتم تفاعل العائلات والأطفال مع الفعالية.
1: صحيح بالضبط، شهدت الفعالية طبعا هذا العام العديد من الأنشطة التراثية والترفيهية اللي لاقت تفاعل كبير من الحضور، منها الأهازيج الشعبية ومنها الأركان التراثية اللي وضعناها على الشاطئ، الأنشطة المخصصة للأطفال، إلى جانب الفقرات الفنية والمسابقات الشعبية. الحقيقة أن أكثر ما أسعدنا هو الحضور العائلي الكبير، التفاعل الجميل من الأطفال اللي عاشوا أجواء الحيبية بكل فرح وحماس. هذه يعكس أهمية استمرار هذه الفعاليات في المجتمع، وأنتم من أهل المحرق يعني سواء كان مريم ولا عبد الرحمن بمطيع، ويعني أنتم عشتوا في الفرجان والأحياء وخاصة على مسار طريق اللؤلؤ وجريبة جدا من الشواطئ الجميلة، وعشتوا هذه الألعاب الشعبية القديمة وما مارستوها أكيد.
2: نعم بلا شك، إحنا يمكن أنا وانت شخصيا أخوي بتركي يعني عيال فريج واحد، وتجمعنا الكثير من يعني العوامل المشتركة، الألعاب الشعبية، الفرجان اللي عشنا فيها،

0: مثل ما تفضلت. بالحديث أخوي أبو تركي يعني عن الجهات المشاركة معكم في هذه الفعالية، برأيك كيف ينعكس التعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص في إنجاح المناسبات المجتمعية والتراثية؟ بودنا أيضا نتعرف على إن صح التعبير شركائكم في النجاح، شركائكم في هذه الفعالية المميزة مهرجان الحيبية.
1: الحقيقة نجاح هاي فعالية مجتمعية يعتمد بشكل كبير على روح الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات، سواء كانت جهات رسمية أو ممثلة في القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني. هذا التعاون يعكس الإيمان بأهمية المسؤولية المجتمعية، دعم المبادرات الوطنية والتراثية، ويسهم أيضا في تقديم فعاليات أكثر تميز وتنظيم تخدم المجتمع وتعزز الهوية البحرينية الأصيلة. إذا كان في كلمات شكر نقدمها لوزارة الداخلية ممثلة في شرطة المجتمع اللي كانوا متواجدين ويقدمون الخدمات للأهالي والمتواجدين في موقع الاحتفالية ويحمون الأطفال أيضا، خاصة نحن في موقع على شاطئ البحر. أيضا كذلك نشكر إدارة العامة للمرور، نشكر أيضا كذلك بلدية المحرق، المجلس البلدي أيضا كذلك وتعاونهم الدائم، يعني الأخوان المسؤولين في سمدي عن الموقع الجميل وشواطئنا الجميل اللي حفظون عليه، نشكرهم أيضا على تعاونهم وعلى الموقع المميز دائما واللي مثل موقع سياحي في محافظة المحرق، هيئة البحرين للسياحة والمعارض أيضا اللي مشرفين على هذا الموقع ومتعاونين دائما مع المحافظة في إقامة مثل هذه الفعاليات، سواء كانت متعلقة بالتراث أو غيرها من الفعاليات الوطنية. وأيضا ما ننسى وزارة الإعلام، سواء في إذاعة البحرين، تلفزيون البحرين، على يعني تغطيتهم لهذه الفعاليات، على تعزيزهم للهوية الوطنية من خلال هذه التغطية الجميلة جدا، ومن خلال هذه المداخلة الإذاعية وغيرها من التغطيات اللي تعكس تراثنا وتاريخنا الأصيل اللي تورثناه من الآباء والأجداد، وبالتأكيد نحرص على نقلة لأجيالنا القادمة.
2: نعم، وإحنا بدورنا كذلك أستاذ فواز نشكركم على الاعتناء بالتراث وعلى إقامة هذه الفعاليات الجميلة التي تحتضن العائلات تحديدا في محافظة المحرق، ونفسح لك المجال في ختام هذا اللقاء لتقديم رسالة أخيرة لمستمعينا في صباح الخير يا بحرين.
1: الحقيقة يعني محافظة المحرق تسعى دائما إلى التأكيد أن التراث البحريني جزء أساسي من هويتنا الوطنية، وأن المحافظة على هذه الأرض مسؤولية مجتمعية مشتركة. أيضا نحرص من خلال هذه الفعاليات على تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي، ونوجد مساحات آمنة وممتعة تجمع العائلات والأطفال في أجواء تعكس روح البحرين الأصيلة وقيمها الجميلة. وأيضا ننتهز هذه المناسبة لتقديم أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الله يجعل عيد خير وأيام البحرين كلها أعياد ومناسبات وفرح يا رب.
0: اللهم آمين، ينعاد عليك بالخير والصحة والسلامة. جزيل الشكر والامتنان أستاذ فواز يوسف العبدالله، مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة المحرق. كل عام وأنت بخير، كل عام والمحرق بخير، ومملكتنا الغالية مملكة البحرين بأمن وأمان، وعساك من عواد إن شاء الله.
1: وعساكم من عواد وعلى القوة دائما يا رب.
0: شكرا جزيلا.

0: إذن مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم ولهذا الأسبوع القصير جدا، ونحن مقبلون على إجازة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان في مملكتنا الحبيبة مملكة البحرين.
1: نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وأن يعينهم على أداء مناسكهم بيسر وأمن وسهولة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مستمعينا الكرام، تمنياتنا للجميع بقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في أطيب حال وأسعد أوقات، وأن يجمع العوائل والأصدقاء والأحبة وهم ينعمون بدوام الصحة والعافية والسلام إن شاء الله.
0: اللهم آمين. هذه أجمل التحيات والأمنيات، تقبلوها من فريق عمل صباح الخير يا بحرين لهذا الأسبوع ولهذا اليوم على وجه التحديد، والتحية الأولى تقبلوها من الإشراف من نور عبد العزيز.
1: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
0: من الإعداد وكذلك من التقديم يحييكم الزميل عبد الرحمن بمطيع، وهذه تحياتي من التقديم مريم فقيهي.
1: لكم أعذب التحايا من الإخراج من الزميل عبد الناصر النعار. نلتقي وياكم بمشيئة الله تعالى الأسبوع القادم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وكل عام وأنتم بخير.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: روي عن عيسى بن مريم عليه السلام قوله: البر ثلاثة، المنطق والنظر والصمت، فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى، ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهى، ومن كان صمته في غير فكر فقد لها.
1: ما خط القلم.
2: أن تنال الحكمة عن طريق مصائب الآخرين أفضل من أن تنالها عن طريق مصائبك أنت. أيسوب. يبدو أن أحد البخلاء أنبه ضميره فشكى إلى بعض الحكماء ما به من صفة البخل، فقال الحكيم له: ما أنت ببخيل، لأن البخيل هو الذي لا يعطي من ماله شيئا، ولست أيضا بمتوسط الجود، لأن المتوسط الحال هو الذي يعطي بعض ماله ويمنع بعضه، ولكنك غاية في الجود، لأنك تريد أن تعطي مالك كله. وكان الحكيم يقصد بذلك أن البخيل من الجود، بحيث أنه سيترك ماله كله بعد ذلك لورثته من بعده. لما حضرت بشر بن منصور الوفاة فرح، فقيل له: أتفرح بالموت يا بشر؟ فقال: أتجعلون قدومي على خالق أرجوه كمقامي مع مخلوق أخافه؟
0: ما خط القلم.
2: أحاول أن أكون شاعراً في القصيدة وخارجها، لأن الشعر موقف من الحياة وإحساس ينساب في سلوكنا. محمد المغوط.

0: مع خط القلم.
1: قال حكيم لابنه: يا بني، إلزم أهل العقل وجالسهم واجتنب الحمقى، فإني ما جالست أحمق فقمت إلا وجدت النقص في عقلي. وقيل: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا موسى، لا تغضب على الحمقى فيكثر غمك. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: هجران الأحمق قربة إلى الله عز وجل.
0: ما خط القلم.
1: قال محمد بن عبد الله الأزدي: لا أدفع ابن العم يمشي على شفا، وإن بلغتني من أذاه الجنادع، ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه، لترجعه يوما إلي الرواجع. وحسبك من ذل وسوء صنيعة، مناواة ذي القربى وإن قيل قاطع.
2: ما خط القلم.
0: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: الحقيقة بدقيقة. السيارات، رخص القيادة، تسجيل المركبات، تأجير السيارات، السفر بالبر،
4: كلها باتت جزءا من حياتنا اليومية.
3: مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي ينعمون اليوم بحزمة من القرارات التي تنظم وتسهل وتيسر علاقتهم بهذا القطاع.
4: قطاع المرور يسمح لهم بقيادة المركبات بالرخص الصادرة في أي دولة من دول المجلس.
3: يسمح للسيارات الخاصة والمؤجرة التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء.
4: عند تلف المركبة في أي دولة من دول المجلس يمكن بيعها دون إخضاعها للرسوم الجمركية.
3: إذا فقدت لوحة السيارة في أي دولة من دول المجلس يعطى لصاحبها لوحة مؤقتة لمدة أسبوع.
4: يتم صرف رخص قيادة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتراعى المواصفات التي تضمن قيادة السيارة بسهولة وأمان.
3: وأخيراً، يمكن لمن أتم سن 18 من مواطني دول المجلس الحصول على رخصة سوق خاصة، ولمن أتم سن 21 الحصول على رخصة السوق العامة.
4: إنها حقائق عن ميزات ومنافع يجنيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي،
3: لأنه من أجلهم كان مجلس التعاون الخليجي. إنها الحقيقة بدقيقة.
4: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: عندما تعلم كيف يدبر الله أمورك بحكمة وبتدبير عال يطمئن بالك وتحمد الله على كل نعمة تدركها أو لا تدركها. ما هو الموقف الذي لامست تدبير الله لأمورك الحياتية فيه؟
4: طبعاً أنا في كل شيء أتوكل على الله، وفعلاً أنا أثق في

0: كل شيء يصير في حياتي هو تدبير من الله. مثلا أنا قبل في أيام الثانوية كنت الأول على المدرسة من متفوقين الثانوية العامة، والحمد لله حصلت على بعثة، ولكن يعني الله ما كتب لي أن أسافر للخارج للدراسة، ودرست في البحرين. والشيء الحلو أن الله كتب لي رزق في الجامعة اللي أنا درست فيها، توظفت في الجامعة اللي درست فيها، فأكيد عرفت أن يعني أنا ما سافرت للخارج، والله ما كتب لي أن أسافر للخارج، لأن رزقي موجود في البحرين. من المواقف اللي لمست تدبير الله لأمور حياتي، أذكر كانوا بيتنا يبون يسافرون في الإجازة، وأنا كنت معترضة، ما بي أسافر، كلش ما كنت أبي أسافر، لكن الوالدة قالت لي لا لازم تين، لأن ما مش شيء هني تقعدين وكذي. قلت لها لا لا لا، بس آخر شيء سافرت، والصدق يعني اللي فعلا تيقنت إن الله يعني كاتب لي شيء وايد وايد مهم في حياتي، ان انا التقيت في بو عيالي في هذه السفره. يعني لولا هذه السفره انا ما التقيت في بو عيالي. ففعلا تيقنت ان الله هو مدبر الامور، وفعلا الله يكتب لنا اللي فيه خير لنا.
1: في احد سفراتي لدول الخليج تاخرت على الطياره بسبب عامل الازدحام في الشارع، فلما وصلت المطار وحبيت ادخل الشنط قالوا لي الطياره قلعت وخلاص، وقمت أدور يمين يسار يمين يسار، والله رزقني بشخص مشاني على طيارة ثانية وبدون قطع تذكرة جديدة.
2: كنت مقدمة على تخصص، بس بسبب المعدل ما قبلوني في ذي التخصص، وقبلت في تخصص ثاني. في البداية ما كنت متقبلة تخصص، كنت أبي أحاول من التخصص، بس حسيت أن التخصص قاعد يلامسني ويعبر عن شخصيتي. تميت في التخصص والحمد لله أنا حين من المنجزين في هاي التخصص، واللي أجيب درجات مرتفعة وتفوق وامتياز ولله الحمد. ولو بقارن موقفي بالتخصص اللي كنت أبي لو كنت مقبولة فيه، ما راح أجيب درجات الامتياز اللي أنا قاعدة أجيبها في ذي التخصص.

0: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان في محاولة رجل ياباني تجديد بيته قام بنزع الجدران. فعندما نزع أحد الجدران وجد سحلية عالقة بالخشب من أحد أرجلها، انتابته رعشة الشفقة عليها. لكن الفضول أخذ طريق التساؤل عندما رأى المسمار المغروز في رجلها يعود إلى 10 سنوات منذ أن أنشأ بيته لأول مرة. دار في عقله سؤال: ما الذي حدث؟ كيف تعيش السحلية مدة 10 سنوات في فجوة ما بين الجدران يلفها الظلام والرطوبة ومن دون حراك؟ توقف عن العمل وأخذ يراقب السحلية كيف تأكل؟ وفجأة ظهرت سحلية أخرى حاملة الطعام في فمها. دهش الرجل وعمت في نفسه مشاعر رقة الحب الذي أثارها هذا المشهد. سحلية رجلها مسمرة بالجدار وأخرى تطعمها صابرة مدة 10 سنوات. ابتسم، فرزقك مقسوم وقدرك محسوم، وأحوال الدنيا لا تستحق الهموم، لأنها بين يدي الحي القيوم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيادانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مشوار الألف ميل

يبدأ بخطوة. معاً نحاول تلمس الطريق لنضع أقدامنا على أوله. ومعاً من خلال هذه الخطوة نطور من أنفسنا ونساعد بعضنا على بلوغ أهدافنا وتحسين أنفسنا وتهذيبها.

0: خطوة خطوة، برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: عادة ما أبدأ معكم الحلقة بتوطئة لموضوعنا أو بمقدمة عامة، ولكن حلقة اليوم لا يحتمل موضوعها أي مقدمات. موضوعنا اليوم يقول: ابدأ في تنفيذ حلمك على الفور، لا تتأخر، لأن ساحة المنافسة تعج بالمثابرين. إذا كنت صاحب حلم فاستمع للمعلومات التالية بتركيز عال. هل أنت جاهز؟
2: المعلومة الأولى:
1: كشف الاستبيان الجديد الذي أجراه بيت.com، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، أن أكثر من 62% من المشاركين في الاستبيان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفضلون العمل لحسابهم الخاص، بل وامتلاك شركاتهم الخاصة إذا توفر لهم الخيار. وقد قال 82% من الأشخاص الذين يعملون حالياً بأنهم إما يفكرون في إنشاء شركتهم الخاصة أو أنهم حاولوا القيام بذلك في الماضي.
2: المعلومة الثانية:
1: لست بحاجة لرأس مال كبير ليكون مشروعك ناجحاً، أنت بحاجة لأفكار كبيرة وجهود كبيرة لكي يصبح مشروعك ناجحاً.
2: المعلومة الثالثة:
1: ليس مهماً متى تبدأ في مشروعك الخاص، طالما كنت مؤمناً به حقاً، سواء كنت في 40 أو 30 أو 20 أو حتى 60، لا يهم، المهم أن تعمل بجد لتحول حلمك إلى حقيقة. ولكن تذكر، قطار النجاح يسير في اتجاه واحد وبسرعة كبيرة، يلحق به الجميع ولا ينتظر هو أحداً. فمتى تنوي الصعود؟ أقول لك: عقد النية واصعد الآن، الآن الآن وليس غداً.
3: ما شاء الله عليهم الشباب، كل بوث أحلى من الثاني.
4: إي والله صدقت، ما شاء الله عليهم، أفكارهم حلوة ومبتكرة، والحلو إنهم يباشرون مشاريعهم بنفسهم بابتسامة وحماس.
3: إي
4: تصدق أني شريت من 4 لحد الآن، مع أني ما أبي آكل ولا محتاج القميص، بس أبي أشجعهم.
3: إيه يا جمال، ما أشوفك تحمست حق نفسك ولو بنص طاقة هالحماس للشباب أصحاب المشاريع في الكرنفال.
4: ها؟ إيش قصدك حسن؟
3: قصدي واضح، ما يبي لف ولا دوران. أنت متى بتبتدي مشروعك الخاص؟
4: أنا من زمان ودي، بس الظروف وراس المال، وانت تعرف بعد اني
3: اترك عنك الربربة الوايدة. انت على بالك ما حد عبقرين ولا انت اللي يفكر في فكرة جديدة وغريبة تلفت حوالينك؟ شوف، في 4 مشاريع فكرتها مثل فكرتك واحلى بعد.
4: ايش قصدك يعني اتخلى عن حلمي انه يكون لي بزنس خاص لان فكرتي نفذها غيري؟
3: ها عفي عليك، جبتها على الجرح. وليش تنتظر لين ينفذ فكرتك واحد غيرك؟ دام هالكور نظيف ويطلع في الدقيقة الواحدة 20 فكرة، يا أخي اختار واحدة بس، واحدة بس خطط لها صح ونفذها حالا، لأن إذا تميت تفكر ولا تنفذ كل مرة نروح فيها كرنفال بتصير لي جمال الشامي.
4: جمال الشامي؟ ما فهمت قصدك حسن.

0: أقصد في كل كرنفال ومع كل بوث نشوفه ويهك بيقول صدمة عمر مرت علي ولا حسبت حسابها.
1: إذا كنت تحلم بمشروعك الخاص فلا تتأخر في عملية التخطيط والتنفيذ. فكر بطريقة جديدة وغير من طريقة تفكيرك السابقة حتى ترى الأشياء بشكل أفضل وترى خفايا الأمور، ثم قم بربط الأشياء غير المترابطة، فبذلك سوف تخرج بفكر جديد. كذلك استعن ببرامج التلفاز واليوتيوب التي لم تكن تشاهدها من قبل غير المعتادة.

0: حتى تعرف ما هو انطباعهم الأولي. وهذا لا يعني أن تزودهم بكل تفاصيل فكرتك، اكتفي فقط بإعطاء صورة عامة عما تفكر فيه. من الأدوات الناجحة في إطلاق مشروعك الخاص هو تحليل فشل الآخرين. فعندما تعرف شخصاً بدأ بمشروعه الشخصي ولم ينجح، لا تدع ذلك يقلل من عزيمتك ويضعف من همتك، بل على العكس تماماً. قم بدراسة الموضوع من زوايا مختلفة للتعرف على السبب الحقيقي للفشل لكي تتفاداه أنت في مشروعك الخاص. قم بكسر أنماط التفكير وتحدى النمطية، فكر بالعكس مثلاً، أو قم بشرح الفكرة بطرق مختلفة. قم بالعصف الذهني، فهو يساعد كثيراً على الخروج بفكرة خاصة بك. مرن عضلات عقلك، قم بالبحث والاكتشاف، اسأل كثيراً، لا تلعب دور المتفرج بينما الكل يتقدم.
1: الظاهر أن طياراتنا بعد بالتأخر بعد كم ساعة.
2: إيه أحسن، كان زين نقدر نرجع باريس لو ساعتين بس. ساعتين بس.
1: جمال جمال، هاي هاي جمال، أصحى.
2: ها حسن، شفيك؟
1: يا أشوفك من طلعنا من لفايت وانت متعومس مب على بعضك، شفيك؟
2: إيه والله متعومس، متعومس من هالمبنى هالمشروع الضخم الراقي. ليش ما يصير عندنا لفايات احنا بعد؟
1: هذا انت ويا العرب، هذا انت ويا العرب، ما تعرفون تخترعون شيء من مخكم، ما تعرفون، شاطرين بس في عملية النسخ واللصق، النسخ واللصق. يا ريت بعد نقص ونلصق صح. خلني ساكت واللي عافيك.
2: صلى على النبي يا اخوي
1: عليه الصلاة والسلام.
2: انا اللي افكر بصوت عالي
1: ادري
2: ما قصت نسخة مكررة، بس قصت مشروع بذات الروح.
1: خوش، انت الحين دخلت لفايت، دخلت لفايت، شفت شنو فيه من بضاعة. همتك يا بطل، عندك 7 ساعات مدة الرحلة إلى أرض الوطن، خطط لمشروعك الخاص بدل ما تفكر في لفايت، فكر في جماليت.
2: لا انت الصاج، بسمي المشروع حسماليت عشان يصير المشروع فيه من ريحتي وريحتك.
1: هذه ما صار مشروع فرانشايز، هذه صار مشروع دوشي بيت يدتي. قوم سينقوم.
0: النداء الأخير لطائرة. لابد من وضع أهداف للمشروع، أهداف واقعية تتمتع بقابلية التنفيذ، فلا يكون الهدف الخيالي من الأهداف المساعدة، بل على العكس، عدم القدرة على قياس الأهداف يعتبر عائقا وليس محفزا. ومن ثم عليك تحديد المهام المخطط تنفيذها لتحقيق الهدف، فعليك توزيع المهام وترتيبها ترتيبا منطقيا، ومن ثم قم بوضع قائمة من المعدات والأجهزة المطلوبة لتنفيذ فكرتك الخاصة، وقم بتقدير تكلفتها تقديرا صحيحا مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق. ولا تنسى أن تراعي عنصر الوقت خلال كل هذه العمليات، فالوقت يعتبر من أهم العناصر التي يجب التخطيط على ضوئها ولا يجب استثناؤها.
3: إن مسالك النجاح وطرقه كثيرة، فإذا سعيت لبعضها فلا تكتفي بما وصلت، واسع بأن تسلك البعض الآخر، بل واعمد أن تبحث بنفسك عن مسالك أخرى للنجاح، وأن تنقب عن دروب جديدة لم يسبقك إليها أحد حتى تكون ناجحاً ومبدعاً. يقول تيودور روزفلت أحد أشهر الرؤساء الأمريكيين: اجعل عينيك على النجوم واجعل قدميك على الأرض.
0: على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: آمن إنك محظوظ وموفق. لما تؤمن بأنك محظوظ لن تحبط بسهولة، وستلاحظ كثيرا من الفرص أمامك، وستصبح أقوى ممن قرر إنه يكون شخص غير محظوظ. ما تفكر به صباحا سرعان ما يؤثر على يومك. لما تظن إن حظك تعيس لن تحاول، لن تنجح، لن تتفوق، وستفسر ما يحدث لك بسلبية بناء على ما ظننت في بداية يومك، وستحبط سريعا. إذن ظن خيرا تجد خيرا، واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من هذا البرنامج. عزيزي المستمع،

فولكلور. الترجمة الحرفية لهذه الكلمة الجميلة تعني التراث. وجميع شعوب العالم المتمدنة وغير المتمدنة لها تراث، ولكن يختلف هذا التراث من شعب إلى آخر. ما عندنا نحن مكروه عند غيرنا جميل. ويكفي تعرف أن في بعض شعوب أفريقيا ترحب بالضيف بالبصق عليه، يتفلون عليه كنوع من الترحيب، بينما في الدول العربية تعتبر مناولة فنجان القهوة باليد اليسار إهانة، لازم يعني تقدمها باليمين. هذا الإرث الإنساني المتراكم كعادات وكتقليد وأغاني وأمثال وحكم وعشرات الأنماط والتكدسات التي انبثقت من تجارب الحياة، هذا هو الفولكلور. هذا الآن لأن الشعوب تتقدم، ولأن المجتمعات تتغير، ولأن التغير الحضاري يعني التخلي عن القديم والركوز إلى الجديد، فيبقى القديم إرث تاريخي ويندرج ضمن الثقافة العامة للناس وعنوان للهوية ومصدر فخر واعتزاز، لأنه جزء من التاريخ الحضاري للشعوب. عزيزي المستمع، حاولنا تتبع الإرث الثقافي البحريني وفهرسنا ما توصلنا إليه في معجم سميناه معجم للألفاظ والتعابير البحريني، ونستعرض معاكم صفحات هذا المعجم. الصفحة الأولى عندنا تعابير شعبية. عزيزي المستمع، التعبير الشعبي في تقسيمه العلمي هناك المثل، وهناك الحكمة، وهناك القول السائر، وأيضا المثل لتصنيفات العلمية. يعني كثير من علماء الفولكلور أوجدوا تصنيفات عندما يريدون يدرسون هذا المثل دراسة علمية وافية، لابد من علم فيصنف. والعالم الأمريكي أشر هو يعني أحسن من صنف المثل. وهناك القصص الشعبية، والذي قام بذلك عالم ألماني مع أخيه يسمونهم أخوان غريم، هم أول من أوجدوا تصنيف للقصة ومنهج لدراسة القصة الشعبية. نعود لتعابيرنا البحرينية، نجد أن المجتمع البحريني أوجد لكل حدث اجتماعي تعبيره الخاص حتى يعزز من خطابه اللغوي، وحتى يعني يقنع المتحدث إليه، يعني يقول له السالفة ويعزز هذا الكلام بتعبير. فوجدنا كثير من التعابير في شتى مجالات الحياة، في الزواج، في الطلاق، في العرس، في الوفاة، في للأطفال، للعمل، للراحة، للنوم، يعني لا يكاد يخلو ملمح اجتماعي إلا وأوجد البحريني له تعبير. الآن خلينا نشوف هذه التعابير ماذا تعني لنا. طق الكيس وكل خبيص. يبون يقولون لك باختصار أن المتعة لا تأتي مجانا، ما في شيء بلاش، بفلوس، والفلوس تجيب العروس. اخواننا المصريين يقول لك بفلوسك بنت السلطان عروسك. اذن طق الكيس. الكيس عبارة عن شنو؟ هذه كناية. يعني عبارة عن لانه هو يحوي الدراهم، واسمه العربي هميان، وهميان هو كيس الدراهم. وايضا الان بعض البنات، هو اسم قديم لكن وجدنا بعض البنات يتسمون الآن باسم العلم هميان. فك تشويسك وحل ضريسك. تصغير الكيس تشويس يعني هذه الفلوس تجيب العروس، وطق الكيس وكل خبيص، وفك تشويسك وحل ضريسك. يبون

يقولون لك أن ما في شيء يأتي مجانا، وإذا لم يكن تدفع تنق. والعرب قديما قالت بدراهمي لا بالكلام الناعم. وننتقل عزيزي المستمع إلى صفحة ثانية.

عنوان هذه الصفحة قصة شعبية. طبعا القصص الشعبية كثيرة ومتنوعة. القصة التي تقصها الأم على أولادها بقصد التسلية أو بقصد النوم، وفي المجتمع البحريني كم كبير من هذه القصص. هناك قصص الجارة العفارية، هناك القصص التاريخية، هناك القصص الاجتماعية، هناك قصص الحوادث التي تحصل للناس ويتناقلونها، وعشرات الأنماط من القصص. الآن أمامي قصة من القصص التي كانت الأمهات تقولها للأطفال بقصد التسلية، فينقلونها الأطفال ويحازون بعضهم بعض. عنوان القصة ذي قفة العنزروت. يقول لك كان هناك ولد يلعب مع ربعه، نادت أمه قالت له فلان تعال. قام الولد قال يما أنا بلعب مع الأطفال. المهم نادته بالقوة وسمتت إذنه، قالت له تعال انتبه، هذه أربعانات، روح عند الحواي اشتر لي عنزروت. والعنزروت اللي ما يعرف العنزروت كان طبعا الحواي هو الصيدلي الشعبي المشهور، ويمكن الجيل الجديد ما يعرف العنزروت، يعني هو دواء شعبي يسوون منه لزقة يلصقونها على العوق، ولين لصقوها ما تقوم إلا بالعوق. فشاع في الأوساط الشعبية قول يقول لك لزقة عنزروت للرجل الثقيل الذي يقعد في الميلس من غير دعوة ولا يقوم أبدا ولا يتحرك، فيقول سمونه لزقة عنزروت. فنرجع للقصة، هذا قالت له اشتر لي العنزروت، خذ الأربعانات ومشى وقال إن شاء الله يا ربي ما مشي، إن شاء الله ما عنده، إن شاء الله ما عنده، إن شاء الله ما عنده. طبعا هو محتر لأنه سحبوه عن اللعب، إن شاء الله ما مشي، إن شاء الله ما مشي. وهو مار كذي شاف صياد قاعد على البحر وقط المدار، وسمع الياهل ذي يقول إن شاء الله ما مشي، قام مسطرة كف، قال شو لا تقول إن شاء الله ما مشي، قال عايش أقول، قول له قول إن شاء الله اثنين اثنين. فقام يمشي يقول إن شاء الله اثنين اثنين، إن شاء الله اثنين اثنين، إن شاء الله، يعني هكذا. وهو يمشي شاف ناس مارين بجنازة، وطبعا المعروف الجنازة يصلون على النبي والآخرة، وهم ماشيين يهللون، وهو يقول إن شاء الله اثنين اثنين. طبعا أهل الميت يا واحد منهم وقال له يا ولدي لا تقول كذي، قال له عايش أقول، قال وصلوا الميت يرحمكم الله، وصلوا الميت يرحمكم الله، الله يروح ما يحسن إليه. فقام يردد هالكلمات، يردد هالكلمات، الله يروح ما يحسن إليه، الله يروح ما يحسن إليه. وهو يمشي كذي شاف جماعة يزفون عريس عندهم معرس ويببون عليه وطقون طيران وماشين، ولا يقول الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن إليه. فقام يودوه

0: ولا لا تقول كذي، شو اقول عين؟ قول مباركين مباركين ان شاء الله مباركين. زين، فقام يمشي ويقول مباركين مباركين مباركين مباركين. زين، شاف شاف شنو؟ اثنين يتهوشون والناس تحاول تفتش بينهم وهو يصرخ مباركين مباركين مباركين. قام واحد قال لا تقول مباركين يا اخوي، ايش اقول؟ قول اصلحوا بين اخوانكم، اصلحوا بين اخوانكم. قام يرددها اصلحوا بين اخوانكم، الصلح خير، اصلحوا بين اخوانكم. مر على جماعه يحوون كلاب، ومحاوات الكلاب شنو؟ كانت لعبه شعبيه قديمه، كل واحد يربي كلب ويعملون مصارعه بالكلاب يسمونه محاواه. فهو شاف كلبين يتهوشون قام يصرخ وينادي ويقول للناس اصلحوا بين اخوانكم اصلحوا بين اخوانكم. يود واحد واسطره كف وقال له لا تقول كذي، هذا الاخر ليش انت ابله؟ فقال له ليش؟ عايش اقول؟ قال له قول حو اي حو، خل كلبي يغلب. فقام يمشي ويقول حو حو حو حو حو. شاف خراز، الخراز هو الذي يقوم بتصليح النعل والجواتي، عنده نتفة يلي عضها عضها وحاول يقصها، فعضها بضروسه وميودها بيد الثاني بيد واحده ويد الثاني بيد السكين، وقاعد يسمت بضروسه في اليلد. ومر على الطفل واللي يقول له حو حو حو، شبهه بالكلب. فقام ذي الخراز واصطره كف قوي جدا تدربه وراح وطاح على الدكان اللي مشاهده، وكان حواي ولا طاح الا على قفة العنزروت. قام الحواي قال له شلون يبا كذي نثرت العنزروت الله يهداك ان شاء الله فقال اوه احنت ذكرت ام شتبي اك عطنا باربعانات عنزروت. وتنتهي طبعا القصة، والقصد منها التسلية. ويوم من الايام كانت ثقافتنا قبل لا يسوون التلفزيون والافلام والكاريكاتير التي خذت عقول أطفالنا، كانت هذه القصص التي تمثل لنا القيم الاجتماعية الجميلة. وحلقتنا انتهت، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل الساعة.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة وال

0: هذا البيت يحمل روح الكوميديا والدعابة عند المتنبي يا أستاذ إبراهيم، لقد أجدت الاختيار.
1: هذه عادة أستاذنا الجليل إبراهيم العريض في مجلس الأدبي هذا.
2: سمعنا يا شيخ أحمد أنك سوف تصدر ديوانا من الشعر.
1: هل, هل, هل, هل تشك في ذلك يا أستاذ علي يا تاجر؟
0: هو لا يشك يا شيخ أحمد بقدر ما يريد أن يعرف قبل غيره.
2: كفاك تلميحا لما في نفسي يا حسن يا جشي.
3: أصدقكم القول يا جماعة بأن الشيخ أحمد الخليفة بعدما أرسلت له قصيدة ونشرت في مجلة الأديب البيروتية لصاحبها البير أديب، بدأ فرحا ومقبلا على الشعر وبدأ يتطور بشكل سريع.
4: لا, لا, لا, لا شك أنها كانت فرحة لا تعادلها أي فرحة أخرى. الأديب، المجلة الراقية أدبيا في العالم العربي، تنشر لي قصيدة وأنا الشاعر الناشئ. لم أصدق نفسي وما زلت فرحا بذلك، وهذا ما شجعني على السعي لإصدار ديواني الأول، وذلك بتشجيع من أستاذي إبراهيم العريض.

0: هل تعرف من هي المرأة التي ستتزوجها يا أحمد؟
1: أنت التي خطبتها لي ولم أتعرف عليها بعد، ما بها؟ إن كان بها عيوب لا أريد الزواج.
0: لا يا أحمد، لا بالعكس، هي ابنة أصول وحسب ونسب، عاشت في أجواء الثقافة والشعر والصحافة، وأنت تعشق هذه الأجواء، وقد وفقك الله الآن لواحدة منها.
1: شوقتني يا أمي بهذه المرأة، من هي بالله عليك؟
0: هي ابنة المرحوم عبد الله الزايد.
1: من؟ ابنة المرحوم عبد الله الزايد الشاعر والأديب والصحفي صاحب جريدة البحرين.
0: نعم.
1: الذي عشت حياتي منذ فهمت الدنيا وأنا في شوق لرؤيته.
0: ما بك يا أحمد؟ ولماذا تضحك؟
1: أضحك من سخرية الأقدار وضحكها علينا. لم أرى عبد الله الزايد في حياته أبدا، وتشاء الصدف أن أصاهره وسأتزوج إحدى بناته. لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
0: تستاهل كل الخير يا ابني، وليبارك الله زواجك. ومتى تنوي أن يكون العرس يا أحمد؟
1: خير البر عاجله. وهل هناك بر خير من الزواج يا أمي؟ ليكن الشهر القادم نوفمبر.

0: إذن فقد استقر المقام بالشاعر في المنامة وتزوج من إحدى بناتها ونسي موطنه الأصلي الزلاق والجسرة.
1: ليس بالضبط يا عواطف، فعائلة الزائد جاءت من المحرق.
0: نعم.
1: ثم إن الشيخ أحمد لم ينسى قريته الزلاق بل ظل في حنين دائم إليها. وهناك ما يربو على 5 قصائد كلها حول الزلاق وأصحابه فيها وكذلك الجسرة.
0: إذن فقد أخطأت في ظني أنه نسي قرية

0: ذريته الأولى وملعب صبا.
1: نعم للأسف يا عواطف، فهذه ليست من عادة الشيخ أن ينسى ذكرياته أو الأحداث والشخصيات الجليلة التي تعيش معه وتعطيه من روحها ورحيقها. وها هو يتذكر معلمه الأول الشيخ يوسف الصديقي في قرية الزلاق في هذه القصيدة زيارة الزلاق، حيث يقول في نهايتها:

عبرا كريم الراحتين شفيقي، زرع النهى في حقل عقلي فازدهى روحي بريحان النهى وشقيقي. إن قيل من هو ذلك الشيخ الذي تعنيه، قلت العالم الصديقي.

0: أم أحمد، أم أحمد، عندي لك بشارة جديدة ستفرحك وتخفف عنك الآلام.
1: هون عليك يا أحمد، دائما هكذا متعجل. تعال هنا بقربي واسترح وقل لي ما هي البشارة؟ هل حملت زوجتك؟
0: لا، ليس بعد يا أم أحمد، لم يمضي على زواجنا شهران حتى الآن. البشارة الجديدة أني أرسلت جميع القصائد التي جمعتها مؤخرا إلى بيروت لطبعها هناك في أول ديوان لي، وأسميته من أغاني البحرين.
1: وكيف أرسلته وأنت هنا ومع من يا أحمد؟ إياك أن تضع نقودك عند أناس لا تعلم عنهم شيء.
0: لا يا أمي، لقد اتفقت مع إبراهيم محمد عبيد صاحب مكتبة عبيد، وأعطيته جزءا من النقود لطبع الديوان في دار الكشاف ببيروت، وهي ستقوم بتوزيعه أيضا، وهذا توفير لوقتي وجهدي وحتى لا أفارقك وأنت مريضة.
1: بارك الله فيك يا أحمد، بارك الله فيك. إن شاء الله من هذا الديوان إلى عشرات أمثاله. لقد صرت شاعرا يا أحمد، صرت شاعرا.
0: والفضل يرجع لتشجيعك يا أمي ورعايتك لي طوال المدة السابقة حتى عملي في الأشغال وزواجي.
1: هل وفيت يا أحمد وأديت الرسالة؟
0: نعم يا أمي.
1: هل قصرت في حقك وفي تربيتك يا
0: لا يا أمي، لا يا أمي، لا.
1: إذن أبلغ أباك، أبلغ أباك السلام. إذا
0: ماذا؟ أكملي يا أمي. إذا ماذا؟ أكملي يا أمي. أم أحمد، أم أحمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. بيت سيادي،
2: وهو بيت المغفور له أحمد بن جاسم سيادي، أحد أبرز وأشهر تجار اللؤلؤ في البحرين في القرن التاسع عشر. يعد مشهداً من المشاهد المعمارية التي يضمها مشروع طريق اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد الجزيرة، وذلك للخصوصية والجمالية التي ينفرد بها البيت من الجانب المعماري، إذ للعابر هناك أن يلحظ الزوايا المميزة للبيت واللمسات المنحنية التي استطاعت أن تكسبه وجهاً تاريخياً مختلفاً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية. وقد عرب جدلته في البرقية عن أطيب تهني وتمنياته للعاهل الأردني بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جدلته الحكيمة. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بحضور حفل مرور 50 عاما على تأسيس سلاح الجو الملكي البحريني. ولدى وصول سمو حفظه الله إلى قاعدة عيسى الجوية كان في الاستقبال سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى. وقد رافق صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء سمو المقدم الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية. كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني وعدد من كبار الضباط بقوة دفاع البحرين. وخلال الحفل تفضل سموه بتسليم راية سرب محمد بن زايد الذي يعد أحدث سرب في المقاتلات ينضم إلى سلاح الجو الملكي البحريني ضمن خطة التطوير الاستراتيجي للسلاح، حيث يتكون من طائرات F-16 بلوك 70 المقاتلة الحديثة كأول دولة في العالم تقتني هذا النوع من الطائرات المقاتلة التي عززت من قدرات سلاح الجو الملكي البحريني القتالية للدفاع عن سيادة وحماية المجال الجوي لمملكة البحرين بكل كفاءة وفعالية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

0: قضية التهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعي. كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي سام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخالفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كمل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية لا سيما تطوير وتحديث شبكة الطرق تواكب بخطى مدروسة وتيرة النمو العمراني المتسارع بما يوفر بيئة مستدامة وداعمة للنشاط الاقتصادي على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ولفت معالي إلى أن الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقطاع الطرق ينطلق من رؤية استراتيجية تعتبر البنية التحتية المحرك الفاعل للنمو، حيث تسهم هذه المشاريع الحيوية في خلق شبكة متكاملة تدعم التوسع العمراني وتعزز تنافسية المملكة عبر تسهيل حركة التنقل وربط المناطق والمرافق بفعالية عالية. جاء ذلك لدى تفضل معالي يوم أمس بافتتاح شارع الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة الشارع الرابط بين شارعي الإحنانية والمعسكر بالرفاع، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وعدد من أفراد عائلة المغفور له بإذن الله تعالى معالي الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد آل خليفة رحمه الله. شهدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء 24 وحدة سكنية في مدينة سلمان، والذي يتم تنفيذه ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت الوزيرة الرميحي أن البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع يجسر استمرار مسارات العمل الرامية إلى زيادة المخزون العقاري وتوفير المزيد من المشاريع الإسكانية المبتكرة وفقا للجداول الزمنية المحددة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي امتدادا لنجاحة الملموسة التي حققها برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. وأوضحت الوزيرة أن الشراكة مع القطاع الخاص أثبتت نجاحها في تسريع وتيرة توفير سكن للمواطنين. من جانبها أكد الرئيس التنفيذي لشركة نسيج أن وضع حجر الأساس للمشروع يعكس نهج الشركة في تقديم حلول إسكانية متكاملة تجمع بين الجودة والابتكار والالتزام المجتمعية، ويؤكد مدى التزامها بتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. استعرض مركز الاتصال الوطني في إجازه الإعلامي أبرز التطورات المرتبطة بالاستجابة الوطنية للتعامل مع الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أجواء وأراضي مملكة البحرين.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد

0: ندرك بداياتها ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أصدقائنا، أهلا بكم جميعا في هذا اللقاء اليومي. نرحل عبر صفحاته إلى موضوع معرفي جديد،
1: آملين أن نطرق عبره كشفا إنسانيا عبر مسيرته التاريخية.

0: أيها الأصدقاء، كان إقدام الخليفة عبد الملك بن مروان على تعريب السكة والدواوين خطوة صحيحة في الاتجاه القومي. فبعد أن قضى على المشاكل التي واجهت الدولة الإسلامية وبعد أن أعاد توحيدها، التفت نحو أوضاع جديدة تؤكد وحدة الدولة وعروبتها.
1: ومن هنا كانت خطواته نحو التعريب في موضوعين من أهم الأسس القومية وأخطرها، وهما اللغة والاقتصاد.
0: عبد الملك بن مروان هو الخليفة الأموي الخامس الذي ولي الخلافة بعد أبي خلال الفترة بين عامي 65 و86 للهجرة، ويعد المؤسس الثاني للدولة الأموية، وقد كان إداريا من الطراز الأول، وحد الدولة واتجه بها من نجاح إلى آخر.
1: وبعد عودة الوحدة الإسلامية عادت الثقة للإدارة الأموية ممثلة في عبد الملك، فاندفع من جديد بالإدارة الإسلامية في الداخل إصلاحا ودعما وتطويرا، وإلى الحدود في حركة فاتحة جديدة أضافت المساحات الواسعة للدولة. واستمرت هذه الحركة بزخمها القوي طيلة عهدي ولدي الوليد وسليمان.
0: وكان من جملة أعمال عبد الملك داخل الدولة أعمال كثيرة ذات أثر وتأثير في تاريخ العالم الإسلامي عموما والعربي خصوصا، كحركة التعريب، تعريب الدواوين، حيث أصبحت العربية اللغة الرسمية، مما كان له أثر فعال وقوي في مسار حركة القومية العربية، وما زال أثره ممتدا إلى اليوم.
1: واليوم نتحدث في هذه الحلقة عن تعريب الدينار.

دعي الهوى دعاني، سقاني من كأسه سقاني، أماني في حبه أماني، أغاني من لحظه أغاني.

0: أعزائنا، تعريب الدينار بدوره أثر بشكل كبير في الاقتصاد وتعريبه. وقد تعرضت النقود العربية الإسلامية عموما لعملية التعريب على عدة مراحل، حيث مر كل من الفلس والدرهم والدينار بمراحل مختلفة حتى وصل إلى التعريب الكامل.
1: وسنأخذ الدينار كمثال على إمكانية التعريب، حيث أن تعريب الدينار لم يتم إلا بعد ردح طويل من الزمن منذ نشأة الدولة العربية الإسلامية، ولم يصادف تعريبه نجاحا كاملا في عهد عبد الملك بسبب إصراره على تخليص الدينار من الدوران في فلك الاقتصاد البيزنطي، معتمدا على حنكته السياسية وإرادته القوية وإدارته الحازمة.
0: وقد أرجع المقريزي تعريب الدينار إلى عام 76 هجرية، وكانت روايته هي الرواية التي تحمل ظل الحقيقة، وذلك بسبب دعم أثري متمثل في وجود دنانير مسكوكة في ذلك العام داخل المتاحف.
1: وقد خضعت لعدة دراسات أثرية وفنية وتاريخية أثبتت صدق سكها في ذلك التاريخ، إلا أنه مع الأيام ظهر دينار جديد يعود إلى عام 74 للهجرة، قلب نظرية المقريزي رأسا على عقب.
0: وقد أقدم عبد الملك على التعريب كخطوة قومية لعدة أسباب، منها رغبته في جعل حق ضرب السكة للدولة الإسلامية، خصوصا أنه بعد الاستقرار السياسي للدولة الإسلامية حدث استقرار اقتصادي وإداري ومالي، مما استدعى تواجد سكة عربية إسلامية، وأصبح لا داعي على الإطلاق أن تخضع دولته الجديدة للدينار البيزنطي أو للدوران في فلكه.
1: هذا إلى جانب أن عبد الملك أراد أن يعيد حق ضرب السكة إلى الخلافة بعد أن كان بعض الولاة خلال فترات الانقسام في الدولة قد أقدموا على ضرب سكة خاصة بهم، وهو أمر كان يحدث فوضى اقتصادية في الدولة، الأمر الذي كان لابد من ضبطه.
0: وقد سار في ذلك ببطء وحذر شديدين حتى لا يصيب السياسة المالية بهزة عنيفة قد تتعرض لها في أعقاب هذه الحركة الإصلاحية الكبيرة، فيما لو كانت مفاجئة.

0: أصدقائنا، لقد اختلف المؤرخون في دوافع التعريب، فقد روى البيهقي في المحاسن والمساوئ، والدميري في حياة الحيوان، والبلاذري في فتوح البلدان، والمقريزي في شذور العقود، وأبو المحاسن في النجوم الزاهرة، رووا جميعا عدة روايات حول أسباب التعريب يمكن إيجازها في روايتين.
1: تشير الأولى إلى أن القراطيس، وهي أوراق البردي التي كانت تصنع في مصر وتصدر إلى البلاد المجاورة ومنها الدولة البيزنطية، كانت هذه القراطيس قبل الفتح الإسلامي تحمل علامة التثليث في العقيدة المسيحية باسم الأب والابن وروح القدس.
0: واستمرت هذه الإشارة توضع على القراطيس التي يتم تصديرها إلى الدولة البيزنطية بعد الفتح الإسلامي لمصر. ولما جاء عبد الملك بن مروان للخلافة، أمر وليه على مصر عبد العزيز بن مروان بتغيير هذا الشعار ليتفق مع روح الإسلام وليصبح بعلامة التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو.
1: وموجز قول المؤرخين أنه لما وصلت هذه القراطيس بالشعار الجديد للدولة البيزنطية، فإن إمبراطور الروم جيسنتيان الثاني هدد عبد الملك بأنه ما لم يرفع شعار التوحيد فإنه، أي الإمبراطور البيزنطي، سيأمر بكتابة عبارات تسيء إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على الدنانير الذهبية.
0: وبسبب ذلك التهديد غضب عبد الملك واستشار أهل الرأي من المسلمين في دولته، فأشاروا عليه بتجاوز ذلك المأزق بضرب النقود العربية الإسلامية وعليها شهادة التوحيد والرسالة المحمدية، مع صب صنج السكة من زجاج لا تستحيل إلى زيادة أو نقصان حتى يتم تعيير هذه النقود عليها وتضبط أوزانها وفقا لهذا الصنج.
1: وفي الحلقة القادمة أعزائنا سنعرض لأسباب الخلاف بين عبد الملك والبيزنطيين، ثم نعرض حكاية الرواية الثانية.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك.

على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.
1: يبا نزل راسك. الله أكبر.
0: يا بالعدال بطيت راسي. تعال يكون داش حارب.
1: أرمي الشيطان يبا أرمي الشيطان. أنت ما تدري مغربلني.
0: والله ما حد غربلني غيرك. اولا انت ما رميت الجمره الصغرى، انت بطيت راسي.
1: مسامحه يبا.
0: خير ان شاء الله. ودي بعش اسوي. بعض الناس يظنون ان هذه الجمرات شياطين وانهم يرمون شياطين.
1: اي صح بعد شنو؟
0: اي صح غلط. فانما نرمي هذه الجمرات اقامه لذكر الله تعالى واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للتعبد. فان الانسان اذا عمل طاعه وهو لا يدري فائدتها انما يفعلها تعبدا لله.
1: فهمت يا يبا.
0: ايش عقب عاد؟ عقب ما بطيت راسي.
1: الله اكبر
0: الله اكبر.

0: ها صح كذي، وصلني يم الحوض ورمينا بسكينة وهدوء مثل ما وصيتنا.
1: صح، استمتع بالعبادة.
0: الحمد لله. ها يبا نسيت؟
1: لا يا ابوك ما نسيت، ومثل ما قلنا من قبل يسن للحاج بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي، ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه. ويسن أيضا بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه.
0: يعني مثل ما سوينا
1: بالضبط. أما الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فإنه يرميها ولا يقف يدعو، وذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.

0: خذوا مني مناسككم.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: عزيزي الحاج، إذا كنت تعاني من أحد الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وأمراض القلب، تأكد من حمل أدويتك وبطاقتك الطبية التي تحتوي تفاصيل حالتك المرضية حتى تسهل معالجتك لدى تعرضك لأي عارض صحي لا قدر الله.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عويمر، ازدد عقلا تزدد من ربك قربا. قلت: بأبي أنت وأمي، ومن لي بالعقل؟ قال: اجتنب محارم الله وأدي فرائض الله تكن عاقلا. ثم تنفل بصالحات الأعمال تزدد في الدنيا عقلا، وتزدد من ربك قربا، وبه عزا. رواه الهيثمي في بغية الباحث.
1: ما خط القلم.
2: من نوادر أبي العيناء أن قال يوما لرجل سلم عليه: من أنت؟ قال: رجل من ولد آدم. فقال أبو العيناء: أدن مني عانقني، فما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد. قال ديمقريطيوس: من أعطى أخاه المال فقد أعطاه خزائنه، ومن أعطاه علمه ونصيحته فقد وهب له نفسه.
0: ما خط القلم.
2: نصح عمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قائلا: لا يكن شيء

0: آثر عندك في أمر رعيتك، وتكون له أشد تفقدا منك، كخصاصة الكريم أن تعمل في سدها، وكطغيان اللئيم أن تقمعه. واستوحش من الكريم الجائع ومن اللئيم الشبعان، فإن الكريم يصول إذا جاع، واللئيم يصول إذا شبع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء، فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: عندما نقلب صفحات التاريخ في سيرة أقاليمنا التي نعيش على أرضها، تستوقفنا تلك الأقاليم نفسها بثراء تاريخها وعراقته وعجائب ما تحتويه من أسرار وقصص. وهذا هو الحال نفسه حين نتحدث بشكل مبسط عن حضرموت. حضرموت، هذه المدينة العظيمة، أكبر أقاليم اليمن على الإطلاق، الأرض التي امتزجت بالسهول والجبال وعانقت أمواج البحار والمياه، شاهدة على عصور وأزمان عاش فيها الإنسان وعمرها ليترك له أثراً يخبر عنه وعن أسلافه.

ثقافته وعن تاريخه. لم يختلف المؤرخون كثيرا في تأسيس هذه المدينة، إلا أن قصة التأسيس التي ترتبط بتسميتها وردت فيها العديد من الأقوال، وقد ورد بأن حضرموت هو اسم الرجل الذي أسسها، وهو حضرموت بن قحطان ابن هود عليه السلام، ونسبه إلى هود عليه السلام يجعل سند رواية من ذكر بأن المدينة أسسها من نجا من هلاك قوم عاد سندا قويا. فسيدنا هود عليه السلام من أنبياء الله العرب، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه عاد الذين أخبر عنهم القرآن الكريم وعن قصتهم مع نبيهم ودعوة التوحيد، وكيف أنه بلغت بهم القوة في ذلك الزمن إلى أن يتغلبوا على الكثبان الرملية العملاقة التي تغطي منطقة الأحقاف بصحراء الربع الخالي جنوب الجزيرة العربية، التي كانت في زمنهم أرضاً صحراوية زاوجت بين الطبيعة الخلابة في الأنهار والمزارع وبين ضخامة الكثبان الرملية. فبنى قوم عاد مدينتهم إرم، إرم ذات العماد الراسخة في تلك الكثبان لتحمل عليها القصور في مشهد مهيب وصنعة احترافية لم يسبق لها مثيل على وجه الأرض في ذلك الحين. ولكن بعد فشل عاد في اتباع دعوة نبيهم لعبادة ربهم وإقامة العدل ومكارم الأخلاق بين الناس، نزل عليهم أمر الله فهلكوا بريح عاتية لمدة 8 أيام، فتتت مظاهر المدنية التي أنشأوها واستكبروا بها في الأرض، وهلك بذلك من أبى أن يلتحق بركب المؤمنين الذين نزحوا إلى حضرموت بقيادة هود عليه السلام، لتبدأ قصة هذه المملكة التي لم تنتهي إلى يومنا هذا. ويسمى أهل حضرموت بالحضارم أو الحضرم، وهي الكلمة التي جاءت من لفظ هود إرم، أي أن هودا عليه السلام من إرم، فأصبحت هكذا لفخرهم وتكريما وتجليلا لنبيهم هود عليه السلام، الذي علمت العرب قاطبة بقصته مع قومه. وقام قحطان بن هود بتحويل قبائل العرب هناك ليشكل حلفا يتعاقب عليه الحكام قبل مجيء حقبة أقيال الحضارمة الذين أسسوا المملكة المعينية لتأمين خط التجارة بين الحجاز وحضرموت، أرض البخور والطيب وعروض التجارة المختلفة. فأصبحت بذلك حضرموت مركزا تجاريا مهما ذات ثقل سياسي لا ينكر. واستطاعت قبيلة سبأ مع نهاية القرن الثاني قبل الميلاد أن تقضي على مملكة معين، وأن تكون في ذلك الوقت القوى العظمى في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. بسطت مملكة سبأ سيطرتها على أنحاء اليمن في شكل فيدرالي بين ممالك وقبائل متعددة، وازدهرت التجارة في الحياة العامة نتيجة حسن التدبير في بناء السدود الصغيرة التي كانت خزاناً لمياه الأمطار، حتى بدأت مراحل الضعف في البروز على ملامح مملكة سبأ. واستطاعت مملكة حمير على إثر ذلك أن تقوم على أنقاضها بعد محاولات لإنهاء حكم السبائيين، واتخذوا من ذمار يريم عاصمة لهم، وبقيت حضرموت تابعة لسلطة الحميريين الذين كانوا وثنيين في بادئ الأمر قبل اعتناق بعض ملوكهم لليهودية ثم المسيحية
بعد حملات التبشير التي قدمت من الحبشة

0: عبر ميناء المخا. تقلص سلطان الحميريين وانتشرت المعارك والحروب في أرجاء المملكة، وظهر الملك يوسف الحميري الذي كان يلقب بملك كل الشعوب. شن الملك يوسف الحميري حملات عسكرية على الأحباش وهدم كنيستهم، ثم توجه نحو المخا وقضى على الأحباش هناك حتى أنهى وجودهم، إلى أن مرت 13 عاماً على الأحداث. أرسل على إثرها ملك الحبشة كالب جيشاً جديداً مكوناً من 3000 جندي بقيادة قائد عسكري وصفته المصادر البيزنطية باسم أبرهاموس أو أبرهة، لغزو اليمن مجدداً والانتقام من الحميريين. نعم، هو ذاك أبرهة الحبشي الذي نصب نفسه مع مرور الأيام ملكاً على حضرموت، لتنطلق جيوشه التي تقودها الفيلة متجهة إلى مكة المكرمة لهدم الكعبة المشرفة، بعدما رأى تعظيم العرب لها دون كنيسته التي بناها وأسماها القليس، إلى آخر قصة الفيل المعروفة التي ذكرها القرآن الكريم. وبفجر الإسلام أشرقت حضرموت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقيالها أو أسيادها، يدعوهم إلى الإسلام ونبذ ما دون دعوة التوحيد الخالدة، ولتبقى بعد ذلك شعلة في أحداث التاريخ الغزيرة والشواهد التي تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند بخارى منجم المعرفة يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تشعر بأنك تضيع الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نصيحة اليوم: استخدم تطبيقات إدارة الوقت. حدد لنفسك حدوداً، مثلاً ساعة واحدة في اليوم لكل تطبيق. عندما ينتهي الوقت يقوم التطبيق بإيقافه. بهذه الطريقة يمكنك التركيز على الأشياء المهمة والاستمتاع بوقتك أكثر. تذكر، الوقت مثل المال، يجب أن تصرفه بحكمة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
2: وجهتنا مستمعين اليوم إلى دولة خليجية معروفة بغناها التاريخي والحضاري، وتعتبر وجهة سياحية محببة للكثير من العرب وحتى الأجانب لما تتمتع فيه من تنوع طبيعي وحضاري. سلطنة عمان. فالسياحة مستمعين في عمان طعم مختلف، فيتميز هذا البلد بالهدوء والأمان اللي يحتاجه كل مسافر، كما أن عهد السياحة في سلطنة عمان ليس بالبعيد، ولذلك فهي غير مزدحمة بالرحلات السياحية كغيرها من المناطق المشهورة، وبذلك توفر بيئة ممتازة للهاربين من ضجة الحياة وصخب العمل والمدن المزدحمة، بالإضافة إلى تنوع المناظر الطبيعية فيها من جبال إلى شواطئ ساحرة وغابات خضراء وقلاع وحصون تاريخية. فتتميز عمان بالنكهة الشرقية في كل شيء، فهي غنية بالحضارة والحكايات التاريخية وممتلئة بعبق التقاليد الجميلة، وبإمكانكم التعرف على العديد من الحيوانات البرية النادرة في محميات وجبال عمان الفريدة، كما تشتهر برياضات الغوص والتسلق لمحبي المغامرات الجبلية ورياضات ركوب الخيل والإبل. وأخيراً يجذبك هذا البلد ببساطة الناس وروحهم اللطيفة وترحيبهم بالزوار وكرمهم الواضح.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
3: أنا زرت عمان أكثر من مرة صراحة، وايد حبيت عمان لشعابها الطيب والأماكن الحلوة اللي فيها، يعني طبيعتهم وايد روعة الصراحة. وزرت فيها شنغريلا ومنتجع على البحر ما بين جبال، يعني هاي ما تحصلها في كل دولة. والسوق مطرح، السوق الشعبي مالهم وايد روعة، عندهم البخور العماني وعلج للبان. طبعا إذا أنت رحت عمان لازم تجرب الحلوى العمانية، ولا ما تعتبر أنك رحت.
4: أنا سافرت عمان بالتحديد صلالة. طبعا اللي عجبني فيها أكثر شيء طبيعتها، الطبيعة الخضراء اللي تتميز فيها والمناطق اللي فيها، والشعب بالتحديد يعني ناس بسيطين طيبين. وأكثر شيء اللي عجبني واللي تتميز فيه واللي إحنا نحبه البخور والعلوج البان.
5: طبعا رحت عمان بالأخص منتجع شنغريلا في مسقط، مكان جميل جدا عائلي، يصلح حق تهدئة النفوس، مكان حق الاستجمام جميل جدا. طبعا اللي يروح عمان لازم يمر طبعا على سوق مطرح ويأكل من حلواتهم.
1: سافر ويانا.

تقع سلطنة عمان في الربع الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية وتطل على بحار ثلاثة: بحر العرب، بحر عمان والخليج العربي. إحدها من ناحية الغرب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومن الجنوب الجمهورية اليمنية، ومن الشمال مضيق هرمز، ومن الشرق بحر العرب. تنتمي سلطنة عمان إلى المناطق الحارة الجافة نظراً لوقوعها شمال مدار السرطان وجنوبه، وقد ساهم الموقع الفلكي والتنوع الجغرافي في اختلاف المناخ بين مناطق السلطنة ليكون حار رطب على السواحل وحار جاف في المناطق البعيدة عن الساحل ومعتدل ممطر في المرتفعات، أما الجنوب فيتأثر بمناخ موسم استوائي ذي أمطار صيفية غزيرة منذ بداية يونيو إلى سبتمبر، وبالتالي يؤدي هذا التباين المناخي إلى اختلاف درجات الحرارة وكميات الأمطار ومواسم هطولها، الأمر اللي ينعكس على طبيعة الحياة الزراعية من تنوع في الإنتاج.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في سلطنة عمان من عاصمتها مسقط، واللي تعتبر من أهم الوجهات السياحية فيها، فهي تحتضن الكثير من الأماكن السياحية بما فيها المعالم التاريخية اللي تتجلى في العمارات الأثرية والبوابات التاريخية والأسواق القديمة، إلى جانب المنتزهات وأماكن الترفيه والمجمعات الحديثة. ونتعرف على أبرز أماكن الجذب السياحي في مسقط، ونبدأ مع المتحف الوطني العماني. يعتبر المتحف الوطني العماني أهم معلم سياحي وثقافي في سلطنة عمان وتحديداً في مسقط، فهو يضم موروثات التراث العماني منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا. تم افتتاحه سنة 2016 ليصبح مركز لحفظ التراث العماني بثقافته الخاصة، ويهدف لنشر الوعي الثقافي والتعليمي.
0: رحلة عبر الأثير.
1: بيت الزبير يعتبر متحف للتاريخ العماني، تم افتتاحه سنة 1998، ويضم 6 مباني منفصلة تحتوي على أكبر مجموعة من المقتنيات التراثية والفنية في عمان. مارينا بندر الروضة. إذا أردتم مستمعينا إضافة جو من المتعة والمغامرة خلال زيارتكم إلى مدينة مسقط، فعليكم بزيارة مارينا بندر الروضة، اللي يضم العديد من المرافق اللي تشتمل على الألعاب والأنشطة المائية المختلفة مثل الصيد والغوص وغيرها، إلى جانب السباحة والاسترخاء على الشاطئ. حديقة القرم الطبيعية. فبجانب كونها أكبر حديقة في سلطنة عمان، استطاعت هذه الحديقة أن تستغل الطبيعة لتخلق مكان ممتاز للاسترخاء والتنزه.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونستعرض معكم مستمعينا أبرز الوجهات السياحية في سلطنة عمان، ونبدأ مع مطرح. يعد خليج مطرح أحد أجمل المناطق وأكثرها حيوية في مسقط، فهو يمتاز بأسواقه المفعمة بالنشاط والنكهة الشرقية مثل سوق الخضار وسوق السمك اللي يقع في الشوارع المقابلة للكورنيش، وتتميز المنطقة بمنازل

منازلها القديمة والأصيلة اللي ما زالت محافظة على طابعها إلى اليوم. نزوة، واحة ساحرة ومركز قديم للتجارة، غنية بالحدائق وبساتين النخيل، وهي مركز ديني لسلطنة عمان، فيجذبكم فيها على الفور منظر القباب الزرقاء والذهبية لجامع السلطان قابوس، وتشتهر بسوق الجمعة اللي يقام جنوب السوق الرئيسي لبيع الماشية. الجبل الأخضر، يكفيك القيام برحلة إلى طريق الجبل الأخضر للانبهار بمنظر

0: أخضر للانبهار بمنظر القرى الجبلية والمزارع والطرقات المتعرجة والوديان السحيقة الساحرة. فبالفعل منظر يضاهي أجمل المناظر الطبيعية في أوروبا وآسيا، وبإمكانكم الوصول إلى أعلى الجبل والتمتع بمنظر بانورامي خلاب وامتداد واسع للخضرة التي تبعث على الراحة النفسية.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: قلعة نخل، وهي واحدة من أكبر القلاع في عمان، تقع على كتلة صخرية جرداء وتحيطها الجبال الشاهقة. تشتهر هذه المنطقة بالينابيع الساخنة اللي تحولت إلى منتجع تجتمع فيه العائلات أثناء عطلة الأسبوع من أجل التمتع بالموسيقى والشواء والاستجمام. الأودية، وهي مجموعة من الأودية الجافة، أشهرها وأجملها وادي شاب ووادي طيوي القريبان من مدينة صور. وتوفر هذه الأودية مناظر البرك والجداول المائية بين الجدران الصخرية الشاهقة، بالإضافة إلى حدائق النخيل. وبالقيام بجولة صغيرة سيتسنى لكم مستمعينا رؤية وادي بني خالد، أروع الأودية بالمنطقة وواحد من التجارب التي لن تنسى أبداً.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: صلالة، تبعد قرابة 1000 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مسقط، منطقة ساحرة تمتاز بأميال من الشواطئ الرملية البيضاء وأشجار جوز الهند والمياه الصافية السماوية، بالإضافة إلى واحات خضراء مبهرة ومعالم تاريخية عديدة، وهي نقطة انطلاق مثالية للتعرف على منطقة الثفار من خلال القيام برحلة في السيارة والتمتع بالمناظر الخلابة. جبال اللبان في صلالة، تنمو أشجار اللبان اللي يصنع منها البخور والمعروفة فيه سلطنة عمان في مناخ مثالي على السفوح الشمالية لجبال ظفار. وتعد حديقة اللبان في وادي دواقة إحدى مواقع التراث العالمي بحسب اليونسكو، نظراً لكمية أشجار اللبان الهائلة في هذا الوادي. صحراء وهيبة، بحر واسع ممتد من الرمال الناعمة والكثبان الرملية، منطقة مثالية لمحبي التخييم في البر. فبإمكانكم مستمعينا أن تعيشوا ليلة لا تنسى من السهر تحت سماء النجوم الصافية في ليلة صحراوية ساحرة بالتخييم في مخيم صحراوي مقام خصيصاً للراغبين بتجربة شيء مماثل.
1: رحلة عبر الأثير.
0: رأس الجنز يقع جنوب مدينة صور، ويتميز بالمحميات الطبيعية الغنية بالعديد من أصناف الحيوانات النادرة، وهو مكان مثالي لمحبي الحيوانات والرحلات العائلية مع الأطفال. وبإمكانكم مشاهدة السلاحف البحرية، وهي تضع بيضها في الفترة من يونيو إلى نوفمبر، بالإضافة إلى العديد من أصناف الحيوانات اللي بإمكانكم مراقبتها أثناء عملية الفقس. جامع السلطان قابوس الأكبر، أكبر مسجد في سلطنة عمان، تمتزج فيه الثقافات المختلفة ويثير الإعجاب بهندسته المعمارية من الأحجار الرملية، ويلزمك القليل من الحظ كي تنال فرصة الصعود إلى المأذنة اللي نادراً ما يفتح بابها، كي تتمتع بمنظر خلاب على المدينة بأسرها.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وننتقل مستمعينا للحديث عن أجمل شواطئ عمان، ونبدأ مع شاطئ شبه جزيرة مسندم، منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة، فهي تتحكم بمضيق هرمز. يكمن جمال هذه المنطقة بالمضايق اللي يصل طول بعضها إلى 20 كيلومتر، بينما تحيطها جبال ترتفع إلى 2000 متر، وهي مكان مثالي للقيام بجولات في القوارب. ومن أهم الفعاليات السياحية في هذه المنطقة السباحة والغوص وزيارة قرية الأسماك الصغيرة، فهي بقعة رائعة للتعرف إلى التضاريس الطبيعية والتمتع بالماء. ساحل خليج عمان، يمتد هذا الساحل جنوب مسقط على بحر العرب، وبإمكانكم أخذ جولة بالسيارة على هذا الساحل اللي يمر بوادي طيوي الرائع،

0: مروراً بآثار قلهات اللي كانت مدينة مزدهرة في القرن الرابع عشر وانتهاءً بمدينة صور الجميلة، ويقع الحي التاريخي للمدينة مقابل ساحة المراكب الشراعية، وما تزال تعتبر صور مركز رئيسي لبناء السفن وخاصة صناعة القوارب الشراعية التقليدية.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: وإلى آخر محطة نتوقف عندها مستمعينا في جولتنا السياحية في سلطنة عمان، ساحل فار، وهو عبارة عن سواحل رملية طويلة وبيضاء ينمو فيها الكثير من أشجار جوز الهند وبعض النباتات الاستوائية، وتشتهر المنطقة بالعديد من أصناف الطيور، وتجتمع الكثير من الطيور النادرة على حافة البحيرات اللي شكلتها مصبات الأنهار، وبإمكانكم مشاهدة الدلافين اللي تسبح في المياه الضحلة في الأوقات الباكرة من الصباح، ويجب الانتباه أثناء السباحة في هذه الشواطئ لأن التيارات في المحيط الهندي تكون قوية وتهب على المنطقة الرياح الموسمية من مايو إلى سبتمبر. وقد أقامت شركة نادي المتوسط الفرنسية مدينة سياحية واعدة في هذه المنطقة سنة 2012، فحولت المكان إلى جنة خضراء ذات شلالات في منتجع رائع للاستجمام. سافر ويانا. ومن سلطنة عمان الجمال، الطبيعة، التاريخ والحضارة، نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه الجولة السياحية اللي نتمنى إنها نالت إعجابكم. لقاءنا يتجدد في وجهة جديدة ومع رحلة ودولة أخرى. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
4: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات

0: والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم والذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين على ألسنة الكوادر التي كانت ركنا من أركان إذاعة البحرين وما زالت جزءا لا يتجزأ من تاريخه. أرحب بكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويحي. أستاذة أمل، حياك الله معنا في هذا اللقاء وسعداء بتواجدك حقيقة.
10: أنا أسعد، أهلا وسهلا فيك.
9: أهلا وسهلا أستاذة أمل. وطبعا لمن لا يعرف الأستاذة أمل فيصل الرويعي، طبعا هي كانت بشكل مباشر معنية بقسم المكتبة والتنسيق بإذاعة البحرين، لكن هناك جوانب أيضا إضافية نود أن نتعرف بها أو من خلالها على الأستاذة أمل إن شاء الله من خلال حديثنا. فحياك الله معنا مجددا. وكما هي يعني العادة في توثيق سير ضيوفنا في هذه اللقاءات، نبدأ معهم من النشأة. فأين نشأت الأستاذة أمل فيصل الرويعي، وما الذي يعني أثرت به هذه النشأة في بداية حياتها؟
10: أولا طبعا أنا والدي لأنه موظف أيضا كان في الإذاعة، فكان حبي للإذاعة يعني منبثق من الوالد. وطبعا أنا

0: لأن من يوم طفلة كانوا لما حق الإعلانات، فكان أول إعلان سجلته بصوتي عشان لما كنت أنا طفلة يمكن أتذكر 8 أو 7 سنوات، كان إعلان حق مطعم أو شيء من هالقبيل، كانوا يبون طفلة تتكلم. فهني كانت بدايتي. فكنت في المناسبات كان مسموح لنا احنا نروح معه، فكان أبوي ياخذني معه ساعات الإذاعة. وسبحان الله، الله كتب ولما تخرج من الجامعة أني أنا أكون في الإذاعة.
1: نعم.
0: وفي المكتب.
1: نعم. هذا الكلام طبعا في ثمانينات القرن الماضي.
0: نعم، في الثمانينات طبعا أنا كان لي لقاء في الإذاعة وبزملاء وزميلات أبوي في الإذاعة. وفي 97 كان تاريخ مميز أنا لما انضميت في الإذاعة، ودائما على بالي ما أنسى اللي هو كان 7/7/97.
1: ما شاء الله.
0: فكان يوم مميز، وفعلا أول ما جيت الإذاعة يعني انبهرت فيها، لأن تعرف لما أنت تكون طفل وبعدين تشوف كل شيء قدامك حي، التسجيلات، المسجلات، الريلات، الموظفين، زملاء العمل اللي كانوا موجودين، تحس كأنك يعني هو فعلا ترى الإذاعة كانت كأنه نفس البيت، يعني ما تحس أنك غريب. سبحان الله، كانت أرواح زميلاتنا وإن كانوا يعني أهما أكبر يعني كانوا في العمر وخبرتهم طبعا أكثر، يعني استلمونا وعلمونا الشغل، لأن كانوا يدرون أن إحنا راح نكون يعني الحلقة اللي راح نواصل من بعدهم.
1: نعم.
0: مثل ما يا وحين طبعا الموظفين.
1: نعم.
0: واصلوا. فكانت الإذاعة يعني شيء حلو لما أنت تدش يعني فعلا تاريخ. أنا أول ما دخلت الإذاعة طبعا كان كل شيء توثيق يدوي. يعني كان مثلا الهيكل اللي هو حق تنسيق البرامج كان يكتب باليد ويوثق في الدفاتر البرامج الإذاعية، وبعدين كان يسوون نفس الوسيلة عشان يحطونها في المكتب ويكتبون الهيكل العام حق البرنامج. وكان عندنا برنامجين، اللي هو البرنامج العام اللي كان يذاع فيه الأخبار والأغاني والبرامج، وكانت فيه الإذاعة اللي هي البرنامج الثاني وكان يبث فيه الأغاني الشعبية.
1: نعم.
0: فكان شيء حلو، ذكريات طبعا. نعم. وايد حلوة ما تنسى.
1: راح نرجع لها وراح نرجع لأبرز الأشخاص اللي عملتي معاهم أستاذة أمل، لكن قبل ذلك ويعني لشيء من يعني لابد من حفظ المكانة لا شك، يعني لما نعرف بأن الأستاذة أمل هي ابنة الأستاذ فيصل الرويعي، ويعني الذي نوجه له التحية واللي كان له أيضا نصيب في توثيق إذاعة البحرين في هذه اللقاءات، بودنا أن يعني نعرف هذا الرجل الدقيق في عمله. كيف كان في المنزل؟ كيف كان معاكم في البيت؟ شلون حببكم في إذاعة البحرين؟
0: أبوي كان يحب الشعر ويحب يقرأ، وكان من النوع اللي يعني الأغاني ما كانت مجرد كلمات، كانت الأغاني مشاعر. فكان يعني طبعا هو حنون، الوالد كان وايد حنون، فلما كان يعني يعلمنا الشيء ما يعلمنا أنه هي أغنية شيء موسيقى أو شيء للتسلية، لا، كان يخلينا نركز حتى على الكلمات على اللحن. فأنا نشأت كذي، نشأت أن أنا أقدر الكلمة، أقدر اللحن، صرت إذني تسمع اللحن وتسمع الكلمة والمعنى. فلما يتكلم عن شغله كان يتكلم فيه بحب وبشغف، يعني ساعات أحس إن كان الأشرطة والبرامج اللي كان يوثقها من كثر ما يحفظ أرقامها الله يحفظها، فأحس كأنه يعني هذيلا يعني عياله، جزء من عياله كانوا. فما يعني ما زال يعني لحد الآن ساعات يستعينون في الإذاعة.
1: نعم.
0: إذا مثلا يحتاجون شريط أو شيء يقولون لأبو خليفة يعني إحنا ذي الأغنية فاقدينها وكذي، على طول يعني ذاكرته يقول رقمها كذا كذا. فتحس أنه هو حتى توثيق للبرامج والأغاني اللي كان يشتغل عليها كان من نابع من حب.
1: نعم.
0: فهو هذا الشيء

0: قال لنا يعني نقل بالذات لي أنا، فأحس لما كنت أي عمل أسوي يعني يخص الإذاعة لازم أكون فيه مشاعر، لازم فيه إحساس. فعشان كذي لما أنت تقدم شيء فيه مشاعر وإحساس ما تنساه، يبقى في ذاكرتك. فالحمد لله أنا ذي الشيء خذيته من أبوي، وفخورة يعني ذي الشيء لأنه حسسني أن أنا أكون مخلصة في حتى في عملي.
1: الحمد لله.
0: ومتعاونة كانت مع زميلاتي ومع مسؤوليني، الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يعني كان شيء طيب فعلا. الإذاعة ترى كانت عالم علمنا شلون نبتدي الحياة صح، شلون نعرف الفروق. يعني أنا صراحة كنت دايما أقول لهم أنا الإذاعة علمتني معنى الحياة وشلون أواجه الحياة، لأن أطياف الناس اللي إحنا كنا نشوفهم واشتغلنا معاهم كان فيهم أشياء خلتك تعلمك دروس. يعني مثلا لما يكون وياك مسؤول شديد ودقيق يعلمك الدقة، ولما يكون معاك مثلا مسؤول يقعد يحاسبك على كل شيء ويبي منك أكثر يعلمك أنك تتحدى عشان تتطور. ففعلا كانت الإذاعة يعني مصدر حق التطوير، حق التحدي، حق إنه يعني تحس أنك أنت فعلا ترى تطورت لما يعني تشتغل مع ناس. يمكن في ناس ينظرون أن هم كانوا مثلا شديدين علينا، في ناس يضايقون، بس لما أنت تدرك أن تقول أنا لولا هذه شدتهم كان ما تطورت، لولا أن هذيل معاملتهم معاي بذي الطريقة كان أنا ما أنجزت، ما تحديت نفسي. فعشان كذي كانت الإذاعة بالنسبة لي بوابة للحياة فعلا.
1: هل هذه التربية، هذه النشأة يعني في سن مبكرة وجدت أثرها في أيام الدراسة المبكرة في المدرسة بين المعلمات وبين التلميذات؟ يعني هل وجدت صدى لمثل يعني هذا الجو اللي كان عندكم في البيت بينكم وبين الوالد؟
0: إيه نعم، صرت هذا الشيء كان خلاني وايد أحب مادة النصوص اللي هي الأدب، وكان لأن أبوي بعد يحب الشعر، فإحنا لأن كانت الكلمة تعنينا. يعني ترى الإذاعة هي شنو؟ هي مشاعر وكلمات. فلما أنت توصل الكلمات بمشاعرك فبتتأثر بأي كلمة حولك، فبيخليك تصير لا شعوريا أنك تكون أديب. يعني هذه وجهة نظري ومن النشأة اللي نشأتها. فعشان كذي كنت أحب مادة النصوص، وكانت أحلى شيء عندي أساس أني أنا ألقي هالقصيدة، وأحس دائما أني أنا مذيعة أقعد ألقي القصيدة وألقيها بمشاعر. فهذه كان وايد له تأثير فعلا، فعلا له تأثير. يعني حتى كانت الأغنية، درس الموسيقى ما كان يعني درس عادي بالنسبة لي فعلا. ترى يعني الحين وانت تسألني خليتني وايد انتبه حق ذي الشيء استاذ حسن، انت فعلا ترى لما تحس بالكلمة ولما يكون انسان يعني تعرف الإذاعة ميكروفون، فانت قاعد توصل عبر الأثير كلمات ومشاعرك، مو سهل. بس لما انت تربع على ذي الشيء وانت صغير فتحس ذا ترى يأثر عليك حتى في حياتك. فلما أنت تتكلم أو تحتك مع الناس دائما راح تكون كلمتك تحس لها صدى، فما راح تنطق أي شيء ولا راح تقول أي شيء، يعني لازم بيكون فيها إحساس ومشاعر. ففعلا صارت حياتي يعني دائما فيها مشاعر، يعني لما أقول الكلمة أحب أقولها بإحساس، وهذا الشيء وايد أبوي نقله لي. يمكن لأن أساس أنه هو في الإذاعة وكان الكلمة لما توصلها لازم توصلها بإحساسك، فأنا رويت على ذي الشيء فكان له وايد أثر علي فعلا.
1: هل كان في نوعية معينة يفضلها الوالد في سماع الأغاني أو القصائد، ولا كان يعني يسمع يعني إلى من يعني فلنقول تطرق الكلمات أسماعه أيا كان؟
0: ولا أبوي يحب أم كلثوم ويحب فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب، يعني احنا ترى ربينا في بيتنا على ذي الأغاني،
1: هذه أساطين.
0: يعني تعرف يعني مثلا احنا يعني كنا نعرف أم كلثوم، وأبوي كان يعني تعرف الأغلب البحرينيين كانوا متأثرين بالإذاعة القاهرة،
1: صحيح.
0: فكان والأفلام والسينما لأن أهما بدوا في ذي الشيء طبعا قبلنا،

0: فكان يعني أعتقد أن كل بيت بحريني في ذي الفترة كان وايد متأثر بهذا الفن. فيعني هذه الأساطير الطرب إحنا كنا وايد متأثرين فيهم. وبالنسبة هذي كان أبوي بعد يحب الفن الصوت محمد بن فارس، كان يعني محمد زويد، فكنت أنا أطرب ضاحي بن وليد. فلما جيت الإذاعة هذين المطربين ما كانوا غريبين علي، لأن أنا كنت أسمعهم في بيتنا يعني أبوي كان فعلا يعني لأنه كان بعده يحب العود، فلما كان يقعد كان يحط نوطة مثلا، كان في كتاب أذكر كان أعتقد هذا من مصر أبوي كان جايبهم، فكان يحط الكتاب مكتوب الأغنية والنوتة.
1: جميل.
0: إيه فيقعد يعزف النوتة والكلمات موجودة اللي هي الكلمات الشعرية. فكان مرات ساعات أشوفه مثلا فريد الأطرش، مرات أم كلثوم، محمد عبد الوهاب.
1: الكلمات في صفحة والنوتة
0: في صفحة، وما زالت هذه الكتب موجودة. فلما أشوفها أقول حق أبوي بترى يعني أنت كان يقعد يعزف لنا على العود، فيعني إحنا كانت أذننا تقدر تقول طربية يعني من يوم إحنا أطفال.
1: وهناك قاسم مشترك يعني بين الشخصيات اللي تفضلتي فيها أستاذ أمل، بأنها يعني خصوصا في يعني تلك الحقبة، ويعني الكبار الفنانين كانوا ينتقون الكلمات انتقاء
0: صحيح،
1: يعني ما كانوا يعني يدون أو يعني يغنون أي كلام.
0: صحيح، كانت كل كلمة لها إحساس لها واقع. ليش إحنا هما ليش بقوا في ذاكرتنا؟
1: صحيح.
0: يعني لما تسأل أي أحد تقول له فن الطرب على طول يذكر لك هذه الأساطير، أم كلثوم، وردة، فريد، يعني فيروز، يعني ما تقدر يعني هم لستة طويلة. بس أثروا فينا وما زلنا نحبها.
1: صحيح.
0: يعني معنا مع اختلاف الأجيال ما زالت هناك لها مستمعين ولها يعني مثل ليش الإذاعة الطربية؟ لأن لها مستمعين.
1: والإذاعة الشعبية
0: كذلك، حتى الفن الشعبي ما زلنا نضرب فيه. يعني أنا أذكر كنت ما أعرف أفرق بين الخماري والسامري، فكنت أسأل أبوي، وطبعاً هذه المعلومات أنا أخذتها لما انضميت في الإذاعة، وزميلاتي صراحة ما كسروا، يعني كنا يعني وايد تعلمنا منهم. وبجانب ذي كانت اللي كان في الكنترول طبعاً عمتي فيعني أنا بنت الإذاعة، لأن كانت عمتي تشتغل في الكنترول اللي هو استوديو البث.
1: صحيح.
0: فكانت طبعاً هي بعد جانب من اللي أثر فيني، يعني أنا في البيت بين أبوي وعمتي. فكانت فهذه المعلومات اللي خذيتها عن الطرب وعن الفن الشعبي يعني طبعاً استنبطتها من الوالد وعمتي.
1: شيء أصيل يعني.
0: أي فعلاً محقق. يعني كانت الإذاعة مو بس كانت عمل، كانت جزء منها موجود في البيت.
1: أستاذة أمل، تاريخ 7/7/1997، هل يعني تذكرين بالضبط شلون كان يعني برنامجك من طلعتي من البيت لين وصلت الإذاعة؟
0: اي نعم، هذه ذاكرة ما تنسي. أول ما توظف طبعا والتقيت بزميلاتي يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، أستاذة سهام خليفة، أستاذة مريم الموسى، وكانت أنا لحقت على مسؤولنا. طبعا كان صراحة يعني كان فعلا سرامته وجديته، علمتنا سرامة والجدية أبو مازن. فلما جيت يعني احتواني الصراحة أستاذة بدرية كمال، إن شاء الله ما نسيت أحد، أستاذة لطيفة زويد، نيلة العامر، صراحة كانوا كني في بيتي، يعني احتواني كني بنتهم، أو هم كانوا مثل خالاتي. فعلموني الشغل شلون، رواني شلون مثلا شلون يسوون الهيكل.
1: أنت كنت أصغر الموجودات؟
0: كنت أنا أول ما جيت كنت أنا أصغر واحدة
1: ما شاء الله.
0: فكنت لحين ما تخرجت من الجامعة، فكنت لما جيت يعني شيء جديد، إنه يعني أنت تخيل أنت كنت عارف الأغاني وذي بس ما شفتها على حقيقتها، ما شفت شلون يتم تنسيق البرنامج. يعني هي ما كانت بس صف برامج أو شيء، لا يعني كان في

0: يحسبون الوقت، يحسبون الدقايق. الأغنية كان لازم نختارها، علموني شلون أختار الأغنية ومتى تنبثها الفترة الصباحية. طبعا غير
1: عفوا عشان يعني بس عذرا على المقاطعة، لكن عشان نقرب الصورة للمستمع، هذا يسمى باللوج.
0: اي اللي هو اللوج،
1: اللي هو اللوج، البرنامج اليومي.
0: البرنامج اليومي
1: كل فقرة وكل أغنية تنحط بتوقيت معين.
0: نعم،
1: ويعني بمدة زمنية معينة.
0: اي ومو بس كذي، يعني كنا لازم نختار الأغنية اللي تناسب الفترة. يعني مثلا أغاني الفترة الصباحية تختلف عن فترة مثلا الظهر، تختلف عن العصر، تختلف عن الليل. طبعا هذه أنا تعلمتها من زميلاتي وأستاذاتي، فلما علمونا فكنا لازم نستمع حق الأغنية أساسا نعرف أنها هي أي فترة، وكنا نشوف لازم مثلا مدة البرنامج إش كثر الفترة الفقرة اللي مثلا إحنا كان، لأن أول شيء الأساسيين كان يوزع فترة الموجز اللي هو الموجز الأخباري، وبعدين فترة الأخبار. هذه كانت فترات أساسية ما تتغير. وبعدين إحنا بين هذه الفقرات، بين الفقرة اللي تكون بين الموجز والأخبار، عاد هني نحسب الساعة أو كانت ساعتين على حسب الفقرات اللي موجودة. فنقعد نحسب ونشوف شنو بنحط. طبعا هذه نحن نمشي على أساس الهيكل اللي هي كانت تسوي لنا، طبعا الأستاذة بدرية كمال ومريم الموسى، فكانوا أهما يعني اللي نسقون الهيكل بإشراف طبعا كان بومازن، ويتفقون على البرامج شنو اللي راح تبث مثلا في هذه الفترة، لأن كانت هي فترات.
1: لا بس عشان ما نتجاوز هذه النقطة، الحين بومازن ذكرناه مرتين بالكنية، بس ما ذكرناه بالاسم.
0: بومازن إبراهيم مصطفى.
1: نعم،
0: كان هو مشرف المكتبة والتنسيق.
1: نعم،
0: فكان شخصية شديدة وجادة، وطبعا هذه الشيء جديته في العمل خلانا احنا نركز ونكون دقيقين في العمل. فعلى هالهيكل احنا يتم توزيع البرامج. أول شيء طبعا البرامج، عقب مثل ما قلت لك أول شيء كان فترة الموجز الأخباري، وبعدين الفقرات الأخبارية، وبعدين يتم توزيع البرامج الأساسية، وبعدين في برامج عقب ما نوزع البرامج يتم هني في الفراغات اللي بين البرامج، وهذه هني نضيف الأغاني. وطبعا نكون في سهرات، في فقرات مسائية مثلا كنا نحط لازم يكون مثلا في فواصل غنائية، فكان البرنامج منوع. يعني من الفترة الصباحية تكون أغاني صباحية، وبعدين يكون مثلا ساعة تكون في برامج مباشرة الفترة هي كان
1: صحيح.
0: وبعدين العصر طبعا لازم نختار الأغاني اللي تناسب. فكان الحلو انه يعني انك انت تعرف ان الأغنية وين تحطها. هي ما كانت بس أغنية، هي كانت أغنية لها مكان معين، لها فترة معينة عشان تبث. فكان تنسيقنا، عشان كذي سموه تنسيق، ان احنا كنا ننسق البرنامج بعناية،
1: ولأن كان يعني يصاغ بذائقة الشخص اللي يعني يضع البرنامج.
0: إيه هو لمسات اللوج تصير على الموظف اللي يسوي اللوج. هي البرامج ثابتة والمواجيز ثابتة والأخبار ثابتة، بس الفقرات اللي تضاف مثل الأغاني طبعا هي على ذوق الموظف اللي قاعد ينسق اللوج. فهني هو يختار، عقب ما نختار اللوك طبعا يروح حق زميلاتي اللي أكبر مني اللي لهم خبرة أكثر، فهما يشوفونه إذا كان اللوك فيه شيء والله شيء طبعا يوجهونه. لا مثلا ساعات يعني سبحان الله ساعات الواحد يخطأ، فهما يزاهم الله خير كانوا ينبهون يقول لا مثلا هذه الأغنية ما تصلح ذي الفترة، هذه الأغنية مثلا كلماتها ترى حزينة. فكنا نركز على اللحن، كنا نركز على الكلمات، وطبعا الأغاني الوطنية، حتى الأغاني الوطنية ما كانت تبث في كل فترة. يعني حتى الأغنية الوطنية كان نختار لها الفترة المناسبة. فهذه حلو اللي كان يعني في التنسيق، انك انت قاعد تنسق شيء مو بس على ذائقتك، انت قاعد تنسق شيء تبي توصله للمستمع، انه هو حتى وهو يسمع اللو كامل ما يكون في يعني شيء شاذ، تحس في تناسق، في مثل ما يقولون هارموني، في يعني في تناسق لذيذ لطيف، انه يكون لطيف على الاذن ومتناسق مع البرنامج، لأن احنا كنا نسمع الأغنية ونسمع البرنامج ونسمع ذي، فتحس أنه لازم أنه يعني ما يصير أنا أحط مثلا

0: برنامج دراما وكذي، وقبله يعني ممكن قبله لكن بعده اغنيه نقازيه وكذي، لا نقعد
1: ما
0: بالتدريج
1: بين بين
0: اي ما في تناسب بالضبط
1: حزينه
0: وبعدين مره واحده رجحه لا، فكان في يعني نستخدم حتى الاغاني، كنا لازم نضيف الاغاني الجديده ونمزجها مع الاغاني القديمه. وكان هذه حلاوه البرنامج العام، انه هو كان برنامج شامل
1: ومليان
0: ومليان فعلا، يعني كان لانه يبث 24 ساعه.
1: نعم.
0: فانت قاعد تنقل مو بس يعني بس برنامج، انت تنقل مشاعر. يعني حتى البرامج لما كانوا يحطونها في اللوج كانوا اساتذتنا والاستاذات كانوا يسمعونها يشوفون هل هذه، وحتى البرنامج لما يسمعونه كانوا يشوفون هل يناسب حق أي فترة. لأن في برامج صباحية
1: صحيح.
0: في برامج حق الفترة اللي هي فترة الظهر أو فترة العصر، وفي برامج يناسب حق الليل حق السهرة. فكان يعني الموظف اللي كان ينسق أو اللي نسق الهيكل أساساً واللي يختار البرامج كان تشكل لجنة، يعني كان أستاذ بمازن إبراهيم مصطفى وأستاذ بدرية كمال ومريم موسى وسهام خليفة ونيلة ولطيفة زويد، يعني اللي أنا اشتغلت وياهم كانوا كلهم يقعدون، وإحنا كنا نقعد لأن إحنا كنت أنا كنت لأن يعني، وطبعاً الوالد كان موجود معاهم، وكل واحد لأن تخصصه يختلف. يعني مثلا اللي كان يسمع البرنامج قبل لا يبث البرنامج وقبل لا يوثق اصلا في المكتبه كنا نسمع الماده، يعني اول شيء نسمع الاغنيه كنا نسمع جودتها، هل جوده الموسيقى ما يكون فيها قطع ما يكون فيها شيء، يعني اساسا مثلا ان الموسيقى حتى التسجيل انه يكون نقي.
1: لا.
0: وكذلك البرنامج لما كنا يعني كانوا زميلاتنا وزملائنا في العمل كانوا يعني دقيقين، يعني كانوا يسمعون البرنامج يشوفونه من ناحية الجودة، جودة التسجيل يعني كصوت، وفي نفس الوقت كجودة المادة كمحتوى. يعني ما كنا المكتبة، يعني أنا هاي تعلمتها من أستاذاتي، يعني حتى لما عقب أن أنا صرت منسقة بعدين صرت أستمع البرامج وأقيم البرنامج، ففي هذه الفترة تعلمت منهم أن أنا البرنامج لازم أدقق على كصوت كتسجيل، وبعدين لازم أسمع محتوى عشان أشوف هالمحتوى يعني مفيد ولا غير مفيد،
1: وكان محتوى
0: يصلح للبث أو ما يصلح للبث، يعني وأكتب ملاحظاتي، وطبعا تشوفها المشرفة مشرفة المكتبة والتنسيق، وعلى ضوءها يتم يعني التناقش مع المسؤول اللي أكبر، وبعدين يقرر هل يبث البرنامج ولا لا.
1: من كانت مشرفة المكتبة والتنسيق؟
0: أنا قلت لك مثل ما قلت لك أخوي، أول شيء أنا لحقت على أستاذ إبراهيم مصطفى كان هو أول مشرف حق المكتبة والتنسيق.
1: نعم.
0: وبعدين كانت أستاذة بدرية كمان، وبعدين صارت أم فراس
1: أستاذة
0: فاطمة أبو شقر، فأنا اشتغلت مع هذيلا وكل واحد منهم استفدت منه شيء. يعني إبراهيم مصطفى كانت جديته علمتني أن العمل جاد، أثناء العمل لازم تكون جاد. أستاذة بدري كمان علمتني الدقة، فساعات يعني مثلا أن لما تكون لازم تكون دقيق حتى في الوقت، ترى تفرق حتى نص الدقيقة، لأن في البث يعني مثلا تقول لي ما يصير تحطين أغنية مثلا فترة الـ يعني إحنا أنا ساعات مثلا أنت تعرف لما مثلا تقول يلا 4 دقائق وخمسة وأربعين ثانية يعني ما فيها يعني 15 ثانية على هذه أوكي بس هي في البث مع في استوديو البث
1: سكتة طويلة
0: أصير سكتة طويلة
1: يعني.
0: إيه يعني تقريبا إيه يعني 15 ثانية مش ربع دقيقة 15 ثانية وخمسة عشر ثانية ترى تفرق. فكانت يعني تعلمت منها هذه الدقة، أن لا لما يكون الفقرة بين البرنامج وبين الفقرة اللي عقبها 15 دقيقة يكون زيادة ثانية ولا تنقص ثانية. فتعلمت منها هذا الشيء. وأستاذة فاطمة بوشقر تعلمت منها أني أنا بعد أكون حريصة على عملي، أن مثلا هي فاطمة بوشقر عطتنا إتاحة أن إحنا نكون متعددين في العمل، أني أنا ما أركز على عمل واحد، لا أني أنا مثلا أستخدم خبرتي في كذا شيء.

0: فهي لما شافت ان احنا عندنا خبره في الاستماع وخبره في التقييم فكلفتني انه مو بس تنسيق، قالت لي لا انا ابي استخدم خبرتك انك تقيمين البرنامج من ناحيه الصوت ومحتوى. فكنت اسمع البرنامج قبل لا يبث، اول ما يتم يعني يبون البرنامج ونشتريها حق الاذاعه ويتم ارشفتها، فكنا قبل لا نأرشفها تقول لي تعطيني هذا البرنامج مسؤوليتك، تسمعينه تقيمينه كصوت كجودة وكمحتوى. فكنت أسوي ذي الشيء، وفي حالة إذا حتى غيب طبعا أرد حق شغلتي القبلي اللي تعلمتها اللي هي التنسيق اللوج.
1: وقت استماعك وتقييمك لهذه المواد أستاذة أمل، هل ما زلت تذكرين برنامج استمعتي له وما زال محفور في ذاكرتك من زود ما كان متميز ومن زود ما حسيت انه فعلا اثر فيك؟
0: هو البرامج ترى غالبا اخوي حسن مميزه، يعني من كثر ما هي مميزه وجوده الاعداد عندنا هني في الاذاعه والمخرجين، يعني كنا نسمعهم فكنا احنا نعرف. انا كنت اعرف ان مثلا ذي البرنامج حق المخرج مثلا عبد الواحد درويش او هذه
1: بدون ما تسمعين والله
0: بدون ما اشوف ان هذه، لان عارفه ستايل عارفه ذي من كثر ما، فيعني تعرف ان البرنامج هذيله احنا كنا نميزهم بشخصيه المعد والمخرج، ما كنا نميزهم كاسم، لان كانت البرامج كانت وايد غنيه
1: لهالدرجة، كان لكل مخرج بصمة
0: كانت بصمتهم واضحة في اختيار الموسيقى حق البرنامج، في اختيار الإعداد، في اختيار المادة المحتوى. يعني صراحة هذه لأساتذتنا، يعني احنا تعلمنا منهم الدقة فعلا والاختيار، مو بس يعني احنا تعلمنا. يعني ليش أقول لك إن الإذاعة مثل تقدر تقول خلية نحل، يعني كل واحد يكمل الثاني. يعني احنا فعلا كنا اقسام منفصله ولكن كل قسم كان يكمل الثاني، يعني من تنسيق من اختيار، لان لما يجيلك يعني مثلا المخرج محمد حسن كانت برامجه اغلبها كانت الفتره اللي هي فتره النهار العصر الظهر، وكذلك استاذ عبد الواحد درويش واستاذ عبد النبي حسين، يعني هذيل ما ينسون، واستاذ الله يرحمه نبيل العلوي، هذه اللي تركوا لمسات. يعني وحتى لو بتي حق المذيعين ترى يعني لك، يعني حتى المذيعين كانوا لهم دور ان احنا نتعلم وان احنا نحس ان الاذاعه فعلا مكان العائله البحرينيه، فكان في ترابط في تكامل، كان كل قسم يكمل الثاني. يعني ما كان احنا يعني يمكن يقول لك هذه قسم المكتبه، قسم الكنترول، قسم الاسره، قسم الاعداد، قسم الاخراج، لكنها ترى هي كانت فيه كل قسم ترابط. كان كل قسم يكمل الثاني، وهذه كان الحلو في الاذاعه. يعني وهذا الشيء اللي ما ينسي من الذاكره.
1: احنا بما ان احنا تطرقنا للطاقم الاخراج الله يرحم اللي يعني توفوا ويحفظ الباقين، راح نتطرق أيضا لفريق الإعداد والتقديم اللي يعني تأثرت فيهم وأيضا عايشتيهم من خلال جو العمل. لكن قبل ذلك نرجع شوي للوك. أحيانا بعض الزيارات اللي تينا سواء من المدارس أو من الجامعات الله يحفظهم، لما يمرون عند قسم الأرشيف ويشوفون العربانة يستغربون، يقولون الشياب العربانة هذه عادة في مراكز التسوق.
0: اي عشان الأشرطة. أيه. هو تشوف الأشرطة الريل كانت يعني طبعا تاخذ حيز وما زالت موجودة ونعتبرها كأرشيف الحين. فهذه اللي هو طبعا في الناس كان هو الكاسيت. واحنا الكاسيت كان عندنا اللي هو الريل ترى يعني حجمه أكبر من الكاسيت. وأذكر كانوا يستخدمون شركة سكوتش، يعني كانت حتى الجودة عالية ترى الإذاعة، يعني الله يحفظ بلادنا ويحفظ حكومتنا كانت تهتم في كل التفاصيل. فيعني حتى جودة المواد اللي كنا نستخدمها في التسجيل كتسجيل في الريل وكل مكتبة والتوثيق كانت جودة، يعني ما كانت يعني تحس فعلا بعراقة. يعني لما تدخل ارشيف المكتبة وتشوف أشرطة الريل وتشوف المسجلات القديمة، طبعا أنا أول ما جيت كان ما في كمبيوتر

0: تويتر ولا في بث يبث يعني سريع، لا كان مسجلات اللي هي الريل، وكان كل ريل يحتوي على المادة اللي تبث فيها. وكنا لما نروح لازم إن إحنا ساعات لازم نتأكد نسمع البرنامج أو نسمع الأغنية إنه هو نتأكد إنه هو هذه الشريط نفس الرقم نفس ذي، فكنا نمشي بالأرقام.
1: طبعاً الريل هو جهاز يشغل المواد الموجودة هذه عندكم
0: اللي هي المواد إيه نفس اللي هو الحين متعارف قبل قديماً اللي هو الكاسيت، ولكن هو كان شكله دائري شكل أكبر، ونفس اللي هو التيب الشريط اللي كان يستخدم في الكاسيت، ولكنه طبعا بشكل اكبر وكانت الدائره اكبر لان مسجلاته كانت اكبر،
1: يشبه الفرن شوي
0: يعني. تقريبا ايه كنا تقول هاللون يعني فرن او مثل ما اللحن يستخدمونه اللي هو نفس اللي يستخدمونه الدي جي.
1: نعم
0: اي الحين ردوا على الاسطوانات لانه صوته حلو. طبعا انا يوميت كنت شفت اسطوانات القارو لو ما زالت موجوده اللي كانت تشغل على البشتختة، وموجود يعني طبعا هذه منها في أرشيف المكتبة. طبعا جميل. هم وثقوا اللي قبلنا الله يعطيهم العافية والله يرحم من توفى، فكان يعني شيء حلو انك تشوف الشيء القديم موجود. وبعدين انا لما جيت كان يستخدمون ما زال اللي هي الريل، ومثل ما قلت لك وكان اللوج يطبع بالآلة الكاتبة. فأنا يميت يعني كنا نطبع بالآلة الكاتبة اللوج، فكان الخط يعني صغير ولازم احنا كنا يعني ندقق، فيعني صراحة يعني حتى اللي كان يبث اللي بث البرنامج في برنامج الكنترول الله يعطيها بالعافية صراحة.
1: طبعًا تسوون لوج نسخ، راح نرجع للوج مرة ثانية، بس سالفة العربانة
0: هذه لأن كانت الأشرطة ثقيلة، انت بتجيب تبث 24 ساعة يعني من الصبح من الساعة 5 الصبح لين الخمسة اللي عقبها بتي من الصبح، يعني متواصل 24 ساعة كان البرنامج. فتخيل يعني هذه الأشرطة كانت تحتوي على برامج وتحتوي على أغاني، فكان طبعا هذه جهود اللي كانوا الموظفين اللي في البث ان هم لازم يحسب الوقت، وكان عندهم يعني كذا مسجلة عشان انه هو يطلع ويرتب، فكنا احنا لازم نتعاون معاهم ان نجيب المواد اللي يحتاجونها من هذه، فما كنا نقدر نشيل الأشرطة 24 ساعة.
1: فكل يعني هالمواد هذه كلها
0: كان اللوك كامل نحطه في الجاري.
1: جميل.
0: ونودي من طبعا من المكتبة لين استوديو والبث اللي هو الكنترول البرنامج العام، وكنا لازم بعد ندقق كل شريط محطوط نرتبه لهم بالترتيب يعني مثل ما هو مكتوب في اللوج والرقم اللي مكتوب، فنرتب الأرقام من اللوج من أول يعني البث اللي هو القرآن والبداية لين عقب الأغاني الصباحية بعدين البرنامج، فلازم نحط حق الموظف هاي التعاون اللي كان أقول لك إحنا نكمل بعض. فكنا إحنا نكمل نصف الأشرطة بالترتيب أساس نسهل العمل حق موظف الكنترول إنه هو يكون الأشرطة مرتبة له، فيكون سهل عليه لأنه كان ريل يعني ولازم يكون كان سريع يعني لازم يخلص مني ويبث مني وقبل الله يخلص وقبل الله تنتهي، فكانت كل شيء مانوال يعني يدوي، مو بتقول إن مثلا هني يكون الدقة في العمل.
1: وكان ينزل كل شيء بوقته
0: طبعا إيه لأن لازم ما يصير قب يعني لو صار قب هذه مدير الإذاعة يتصل شيء 15 ثانية قب دقيقة قب ليش صاير يعني كأنه في شيء صاير. فكانوا الموظفين جزاهم الله خير طبعا دقيقين في هذا الشيء إنه ما يحصل يكون في يعني أي فقرة ما تبث حتى لو كانت يعني بالثواني.
1: كنتوا تسوون نسختين من اللوج؟
0: إيه نعم نسختين، نسخة حق الموظف الكنترول ونسخة حق المذيع عشان يعرف شنو هو بيبث، فعارف هو المواد اللي موجودة اللي راح تبث.
1: طبعا لأن كان المذيع في الاستوديو ليس فقط مهمته تقديم البرامج أو تقديم نشرات الأخبار، وإنما أيضا يربط بين البرامج.
0: إيه طبعا لأن حتى المذيعين كانوا يشوفون اللوج قبل لا يبتدون بالبث أساس يعرف هو شنو موجود في اللوج، فهو عارف الأغنية شنو بتبث، يمكن يبي يضيف كلمات حلوة قبل كتقديم قبل حق الأغنية أو حق المطرب، فيعني كانت لمساتهم جميلة. يعني المذيعين يتاهم الله خير. قلت لك احنا شغلنا في الإذاعة مكمل، احنا كنا نكتب المادة ونعد المادة وبعدين نجيبها عشان يبثونها، ولكن بعد طبعا لما

0: المذيع لا تنسى، وأنت واحد منهم أستاذ حسن، يعني لمساتك كانت واضحة.
1: شهادة فيها س... بما أن احنا تطرقنا الآن إلى التقديم الإذاعي، وذكرتي أستاذ أمل منذ قليل بأن هناك من يتميز بالكلمات اللي يعني يذكرها قبل لا يعلن عن المادة اللي راح تبث، من المذيعين أو من المذيعات اللي حسيت إن فعلا يعني استلهمت منهم التقديم الجميل والأداء اللي أبهرك؟
0: والله هو سؤال صراحة يعني مو سهل، لأنهم كلهم كانوا يعني مذيعاتنا مميزات، كانت لهم لمساتهم يعني مو بس حتى كصوت. يعني مذيعتنا طبعا أنا ما بي أخاف أنسى أحد أخاف أنسى أحد، يعني مثلا بدريع عبد اللطيف طبعا كانت لمساتها حلوة الفترات الصباحية، أستاذتنا بعد استقلال أحمد، أستاذة أحلام محمد، أستاذة أمينة الشملان، أستاذة فتحية عبدالله، أستاذة عائشة عبداللطيف، أستاذة أمينة حسن، أستاذة نيلة محمد طبعا الصوت الرخيم الحلو الناعم، وايد مذيعات كانوا مميزات، أستاذة فاطمة الدوسري طبعا كانت لها يعني برامج مسائية حلوة كصوت، وطبعا كانت تتميز أنها بعد لها ذائقة في الشعر الله يرحمها. وطبعا اللي جاوا بعدين أستاذة نسرين معروف، أختنا وعزيزتنا بعد أستاذة نيرة، طبعا أنا اللي يعني طبعا اللي عقب جاوا أستاذة ناهد الشيخ، أستاذة سيما العريفي، أستاذة فاطمة محمد، يعني كانوا خواتنا مميزات، شيخ الشعلان، يعني أنا لحقت على هذيل المذيعات. وطبعا بقول لكم شيء، أنا ترى أول ما جيت الإذاعة كنت أساسا جاية أني أكون مذيعة، بس كان لي في بعض المشاركات يعني كنت شاركت معاه، يعني طبعا المخرج اللي المخرج العزيز الله يرحمه أبو عيسى أستاذ إبراهيم عيسى، يعني هو شجعني، ومن اللي كانوا يشجعوني أيضا أستاذة فوزية محمد، يعني كانوا يشوفون فيني أني أنا صوت إذاعي.
1: وما زلت يسلمنا
0: ربنا يسلمك يا رب يخليك، لكني أنا يعني من الميكروفون وحبي للميكروفون مكتبة والتنسيق خذتني
1: قسم التنسيق،
0: يعني شفت أن أنت لما تنسق غير لما تبث، هو ترى مشاعر في نفس الوقت، لأن أنت لما تنسق اللوك ترى قاعد أنت تبث وتختار شيء فيه إحساس ومشاعر. بس أنا يعني من جانب الإذاعة لأن أنا كنت أحب صراحة الميكروفون فشاركت في بعض البرامج، شاركت في مثلت في بعض التمثيليات الإذاعية، يمكن بعد سجلت في بعض البرامج، كان يعني يعني ساعات ليش أقول لك أنا إحنا في الإذاعة هني كنا مثل الأسرة، يعني ساعات أنا أذكر رحمة الله عليه أستاذ نبيل العلوي كان عنده برنامج مع أستاذنا الله يرحمه إبراهيم بحر، كان في برنامج خفيف اسمه ومضات، وكان يبث يعني كان فيه هو يعني برنامج تمثيلي لكن فيه ومضات توعوية حق المستمع،
1: جميل فينا سامع تمثيلية
0: وفيها بعدها نصيحة وفيها عبرة. كان يبث هو البرنامج طبعا أستاذ رحمة الله عليه إبراهيم بحر مع أستاذ استقلال، فكان سبحان الله صار أستاذ استقلال كان عندها ظرف خاص، وكان هو يبي يسجل حلقات وهي ما قدرت، كانت يعني في أجازة، فياني أستاذ نبيل العلوي قال لي من أنت موجودة؟ قلت له إيه أستاذ تفضل، قال لي ترى عندنا برنامج كذي كذي نبيك كان تساعدينا. فأنا أقول لك شوف شلون يعني هذه هو اللي كل واحد يكمل ثاني، يحب التعاون. فسجلت بعض الحلقات مع رحمة الله علي أستاذ إبراهيم بحر، وقال لي أنا اختاريتك لأنه يعني كان صوتك شوي قريب من أستاذ استقلال، فعشان

المستمع ما يصير فيه شذ يعني صحيح. فرق شاسع يعني في الصوت. فسجلت كذا حلقة في برنامج ومضات، وكذلك من اللي كانوا يشجعوني أستاذة فوزية محمد. فكانت أذكر كان في برنامج عن عيد الأم، وعلى فكرة أنا أحب الشعر طبعا، خليت هذا من الوالد، فكنت أكتب شعر. فقالت لي إن إحنا أمل ما عندش قصيدة عن الأم، قلت لهم بلا أستاذة. قالت لي عيان أنا برنامجي أنا عاد اليوم برنامج بنتكلم فيه عن الأم بمناسبة إن يوم الأم، فأبا استضيفك في برنامجي وتقولين قصيدة. فشاركت معاها في برنامج كان على الهواء، كان في مناسبة يوم الأم، فقلت يعني قصيدة عن الأم، فكانت مشاركة يعني تشجيعية منها وحبيتها. ومثل ما قلت لك كان يعني أستاذنا إبراهيم عيسى رحمة الله عليه قال لي يعني عندنا تمثيلية وكذي، ونحتاج أن إحنا يعني شخصية اللي هي تكون، أعتقد كانت بنت البطلة أو يعني كانت بنت شخصية مهمة في

0: مشاركة يعني تشجيعية منها وحبيتها. ومثل ما قلت لك كان يعني أستاذنا إبراهيم عيسى رحمة الله عليه قال لي يعني عندنا تمثيلية وكذي ونحتاج أن إحنا يعني شخصية اللي هي تكون أعتقد كانت بنت البطلة أو يعني كانت بنت شخصية مهمة في المسلسل، فقال فأنت صوتك شوية طفولي فنبيك أن تمثلين دور هذه البنت، فمثلت كذا حلقة في المسلسل. الحلو ترى في الإذاعة أنه يعني ساعات تشوف ترى عادي مثلا ساعات في المسلسل يجيبون الشخصيات الأساسية في المسلسل اللي هما، فساعات يكون في شخصيات ثانوية فيحتاجون مثلا يعني يقول لك الحين مثلا المخرج أنا وين، في ساعات يلجؤون لنا، فكنا يعني إحنا من الناس اللي يعني ساعدنا في خلف الكواليس إنه إحنا شاركنا في هذه المسلسلات وكنا أحد الشخصيات الثانوية.
1: جميل. هذه المرات الخفيفة من التقديم أو من التمثيل ما خلت فيك شوي نوع يعني رغبة في مواصلة الجانب التقديمي أستاذ أمل؟
0: هو لأن كان عندنا إحنا ما شاء الله اكتفاء في هذه الجانب، وكانوا الأستاذات موجودين يعني كذلك المذيعين كانوا موجودين يعني، فكانت هذه يعني كان في اكتفاء مثل، وأنت كنت موجود يعني أستاذ حسن، فكنا إحنا مجرد مثل ما تقول يعني ساعات تكون مثل قطرات كذي يعني، أو مثل يعني طيب نطيب شوية إذا احتاجوا لنا يعني، إحنا كنا موجودين وقت الحاجة يعني. أنا أذكر بعد شاركت أنا في برنامج كان لأني أنا أحب الشعر وكنت عضوة في جمعية الشعر الشعبي، وكان في ذاك الوقت كان أستاذ يعني من اللجان المسؤولين كان أستاذ الشاعر أستاذ حسن النعيمي، وكان يقدم برنامج اسمه همس المشاعر ومن إخراج المرحوم رحمة الله عليه كمال بو كمال. فكان هو الأستاذ حسن نعيمي كان بياخذ أجازة ودرى أن أنا أشتغل في الإذاعة، وقال لي أنت بنتنا بنتنا في الجمعية، فقال ليش ما تقدمين البرنامج عني؟ فطبعا هو يعني قام أستاذ حسن النعيمي كشاعر ويعني كان مسؤول إداري في الجمعية، فكنت أنا يعني بالنسبة له يعني تلميذة، فتخوفت أول شيء في البداية، بس رحمة الله عليه المخرج كمال بكمال شجعني، قلت له بس أنا شوف أنا أول شيء سو تست وخلي أقول يعني تسجيل وخلي يسمع أستاذ حسن النعيمي، إذا عجبه ما عندي مانع. فالحمد لله توفيق من الله يعني سجلنا الحلقة، وكان قال لي ما شاء الله يعني كإلقاء شعر، وذي كان برنامج همس المشاعر يعني يبث في الفترة المسائية، فطبعا كنا نختار البرامج الموسيقى والهمسات الليلية والرومانسية الهادئة الحلوة، فقال لي صوتك وايد حلو، قال لي بس عيل خلاص أنا كل ما باخذ أجازة بخليك انت تبثين بدالي. ففعلا يعني اعتقد سجلت يمكن او حلقة او حلقتين شيء يعني كذي، لانه هو كان برنامج اسبوعي مش يومي. واستاذ عبد الناصر النعار بو جمال طلب مني مقدمة حق صباح الخير، يعني قال لي انت كصوت وكذي فاحنا نبي صوتك اذاعي وحلو فنبي نستخدمه ان يكون في مقدمة اذاعية، فطبعا استاذنا واخونا بو جمال يعني ما اقدر اقول له لا. واحنا مثل ما قلت لك ترى احنا كنا عائلة فعلا فعلا كنا عائلة ترى مو كلام يعني، حتى لو بتسأل اي احد موظف وانت اصلا قول لي الحين انت استاذ حسن موجود ما تحس انك انت موجود مع اخوانك وخواتك؟
1: مع اني انا يعني انضميت لكم مؤخرا ولكن يعني فعلا حسيت بهذا الجو.
0: اي يعني تحس ان مثلا تحس حتى لو احد غايب تعرف ان فلان غايب. فيعني سجلت مثل ما قلت لك ان انا يعني مقدمة صباح الخير، كان برنامج مباشر ومن اشهر البرامج اللي كان يبث في اذاعة البحرين يعني، وكان لا يعني قيمة صراحة بين الجمهور كمستمعين يعني، لان كان يبث في فقرات متنوعة، كان مو بس اغاني ولا هي فقرات يعني توعوية ولا هي كانت يعني فقرات تسلية، ولكن ايضا كان يحمل جانب من

0: مشاكل المستمع، كان نبث يعني المشاكل المستمع، وطبعا كانت قادتنا الله يحفظهم كانوا يعني من المستمعين أيضا لهذا البرنامج، لأن كانوا يشوفون هموم واحتياجات الشعب. فكان هذه اللي أقول لك يعني إحنا فعلا في إذاعة البحرين مو بس داخل وبرع وكإدارة وكحكومة كنا مترابطين، كان في ترابط فعلا، كان في تواصل. يعني ترى الاذاعه مو بس هي بث اغاني وبرامج، مثل ما نقول يعني صوت المواطن كان ايضا يشاركنا، مو بس صوت المذيع، يعني حتى صوت المواطن كان يبث عبر اذاعه البحرين. فذكريات الاذاعه لا تنسى، مو بس كموظفين احنا اشتغلنا هني في الاذاعه، ولكن حتى لو بتسال اي مواطن بحريني بيقول لك شنو كان دور الاذاعه، انه هو شارك همومه، شارك مشاكله، ولقى الصدى ولقى الرد على هذه الهموم، ولقى الحلول ايضا، ولقى رد الاداره ورد المسؤولين ورد الحكومه. وحكومتنا الرشيده الصراحه كانت تهتم لبرنامج صباح الخير، يعني كان له فعلا وقع على مو بس احنا الاذاعه، ولكن كمواطنين كان له صدى، كان يعني يلجأ المواطن حق الإذاعة عشان يبث همومه عبر إذاعة البحرين، وكان يلقى لها الصدى والحل لهذه الهموم والمشاكل اللي كانت تبث. وبعضها كان مو بس هموم، كان بعضها شكر للإذاعة، شكر للحكومة، شكر لتعاون كل موظف وكل إدارة في إذاعة البحرين، واللي طبعا احنا ننبثق طبعا من ادارتنا وحكومتنا الرشيده، وطبعا ارشاداتهم وتعاليمهم اللي هم كانوا احنا نمشي على المنهج هذه هو اللي خلانا احنا نكون كمواطنين وكموظفين في البحرين مترابطين، في ترابط روحي، مو بس يعني تقول انه هو الاذاعه، ترى فيها روح، فيها مشاعر. فهذه هني الاذاعه لما تحس ان هي مو بس بث عبر الأثير، ولكنها أرواح تبث عبر الأثير.
1: الله يديم هذا الترابط ويديم هذه المحبة وهذا التجانس الجميل. ونعود مرة أخرى إلى الموظفين الزملاء اللي كانوا معك أستاذة أمل في قسم المكتب والتنسيق، وأيضا يعني لا شك بأنك في يعني وقت العمل معهم سمعتي عن أيضا موظفين سابقين في القسم كان لهم يد وكان لهم دور في التنسيق ويعني المكتبة.
0: نعم، أنا اللي يعني لما جيت في إذاعة البحرين وبالأخص مكتبة التنسيق، طبعا كانت موجودة الله يذكرهم بالخير أستاذة بدرية كمال، أستاذة مريم موسى، أستاذة لطيفة الحمر، أستاذة سهام خليفة، أستاذة نيلة العامر، أستاذة لطيفة زويد، وأيضا كانوا يعني أخواننا موظفيننا يعني محمد صالح، محمد الأنصاري، وطبعا كان الوالد من ضمن فريق عمل المكتبة، وهالي اللي لحقت عليهم. طبعا غير مثل ما ذكرت كان المشرف المكتبة والتنسيق أستاذ إبراهيم مصطفى، طبعا عاد ياو اللي أصغر مني، طبعا ما كان في فرق وايد عشان ما أكبر روحي. كانت معي الأخت نوف أحمد وعبير تقي، وبعدين طبعا أختنا بعد مؤخرا اللي لحقت عليها قبل لا تقاعد أمل علي. وبعدين طبعا جيت لحقت على موظفين ياو في الفترة اللي كانت أنا موجودة فيها، أخوي فيصل البوعينين والأخ خليل إبراهيم والأخ محمد نعمة وكذلك حمد الشريان اشتغل ويانا في المكتبة، وفهد الجزاف كذلك كان ويانا في المكتبة، وكذلك مسعود مصطفى والفنان عادل محمود والفنان حسين سيري وأخونا سيد حسين هاي مؤخرا. فكانت مجموعة يعني الصراحة كأسرة يعني عشنا معاهم وترابطنا.

0: حياتنا وياهم وتبقى الذكريات الحلوة موجودة ما ننساها.
1: نعم، قسم المكتبة والتنسيق واللي يعتبر الرئة اللي تتنفس منها إذاعة البحرين، لأنكم يعني تزودون الإذاعة كما ذكرت أستاذة أمل منذ قليل بالبرنامج اليومي، وكذلك بما يعني يتخلل هذا البرنامج من فقرات ومن أغاني وغير ذلك. لو كان في برنامج مباشر، البرامج المباشرة كانت متتابعة في الفترة الصباحية وأيضا في الفترة المسائية كان هناك برامج، وفي فترة الليل كان هناك برامج. قسم المكتبة والتنسيق يعني في هذه الفترة يتواصل مع المخرج لا شك.
0: طبعا المخرج كان المخرج طبعا هو عنده خريطة البرنامج اللي راح يتم ببث في، لأن يكون في معدين، لأن يكون موجود مو بس المخرج، حتى المعد يكون موجود والمذيع كذلك، فكل واحد كانت له فكرة. فطبعا هذه قبل أن يبث البرنامج كان يجينا المخرج، لأن ساعات يحتاج موسيقى
1: قبل البرنامج بش كثر تقريبا،
0: يعني يجينا مثلا قبل لا يبث البرنامج بنص ساعة، أو ساعات لا بعضهم يجونا مثلا قبل بيوم، يجونا مثلا قبل بيوم يقول ترى أنا عندي برنامج كذي كذي، إحنا بنتكلم عن هذه الحلقة فنحتاج مثلا أغاني معينة، يحتاجون موسيقى معينة، لأن مثل ما قلت لك ترى يعني كل فترة لها موسيقى، كل فترة لها أغانيها اللي تناسبها. وطبعا لما المعد طبعا هذه يكون إعداد متناسق بين المخرج والمعد، فهم يعدون الحلقات قبل، مو نفس اللحظة، هي مو وليدة اللحظة، هي لا هو إعداد مسبق. فالمخرج لما بيحط الأغاني وبيحط الموسيقى أو بيحط المادة اللي تناسب البرنامج اللي راح يبث، هو عارف شنو راح يبث، فكانوا يجونا ساعات قبل بيوم. وساعات لأن إذا كانت أشياء خفيفة، يعني مثلا ساعات يكون هو أوريدي عنده أشرطة الخاصة، الكاسيتات الخاصة فيه، فيحتاج أشياء بسيطة، فيجينا عاد قبل البرنامج بنص ساعة، قبل بساعة. وطبعا لأن إحنا في المكتبة حافظين الأرقام كنا، فكان سهل علينا، فلما يقول أنا أبي موسيقى فلانية، الموسيقى الفلانية، فإحنا حافظينها لأن إحنا اللي مأرشفينها، فكان في تعاون. فكانوا إيون يحتاجون طبعا لنا حق الأغاني، لأن ما بيصير يعني بس المذيع يتكلم، لازم يكون في خلفية موسيقية، يكون في خلفية مثلا أغنية، يبون أغاني وطنية، فهذه كان لازم نبرزه. فهو يقول لنا مثلا شنو هو خطته المخرج، طبعا هو طبعا ما اخذ الخطه من المعد، شنو بيبثون قبل، شنو بيحطون قبل، هم متفقين، فعارفين شنو بيبثون، شنو الاولويه وشنو بالترتيب اللي يبونه. فيقولون لنا نبي مثلا الاغنيه الفلانيه، نبي الموسيقى الفلانيه، فطبعا احنا نجهزها لهم بالترتيب اللي هم يطلبونه، لان مثل ما قلت لك لان كل شريط كان له رقم خاص، فاحنا نرتب الارقام بالترتيب مثل ما هو، لان يجيب لنا الورقه ويقول لنا انا ابي هذه الاغاني، فنرتب الأغاني مثل ما هو اللي كاتبها في الورقة. وكذلك الموسيقى طبعا هو أغلبية ما شاء الله عليهم المخرجين كان عندهم يعني مثلا يأخذون الموسيقى مسبقة من عندنا ويتم تسجيلها على ريل عشان يكون سهل عليه. لأن ما كان في كمبيوتر مثل ما قلت لك، صحيح. يعني كان كاسيتات، فلازم تجهيز مسبق حق الموسيقى، حق الأغنية التي تبث، متى راح يبث هذه الأغنية، متى راح يضيف الموسيقى كخلفية أو مصاحبة لصوت المذيعة. فكانت شغلة يعني مو سهلة في البداية، يعني أنا كنت شفتهم شلون يشتغلون، كان فعلا كان يحتاج مجهود ويحتاج سرعة وبديهية، لأن كان كل شيء يدوي، يعني أنت لازم تحط الشريط وتعرف قبل الله يخلص الشريط، يعني اللي يقعد كمخرج أو كان الموظف الكنترول كان لازم يكون عنده سرعة بديهية قبل الله يخلص الشريط يشغل الشريط الثاني. فعشان كذي كانوا يحتاجون أكثر من مسجلة، عشان أنه مثلا شلون يصير تداخل الموسيقى حتى المستمع ما يحس أنه في جاب أو في قفزة بين الأغنية وفي ذي أو في سكتة.
1: وهذه مهارة يعني،
0: طبعا هذه مهارة مو كل واحد يقدر يجيدها، بالممارسة أهما تعلموا هذا الشيء. فأهني يعني لما أقول لك أن الإذاعة كانت عمل تكاملي، كانت كل واحد يكمل الثاني، كل واحد كان يساعد الثاني، كل واحد يجهز حق الثاني على أساس أنه ما يطلع في النهاية أو يخرج العمل الإذاعي متكامل، الإذن تسمع له.

0: صوت حلو حابته، مش ما يكون في شواذ، ما في سكتة، ما في نشاز. يعني هذه الإذاعة ترى، يعني يمكن لو يقولون الفرق بين الإذاعة والتلفزيون، يمكن التلفزيون صعوبته أنه هو مباشر، فالمذيع ما يقدر يغلط على الهواء، وإن حاول عندهم أهم طبعا المهارة أنه هو طرق معينة يتجاوزونها. الإذاعة لا، أنت توصل مشاعر، توصل إحساس، لازم المستمع يحس فيك، ومو بس يحس بصوت المذيع، يحس باللحن اللي اختاره المخرج، اللي قاعد يبث الموظف الكنترول، وهو يبث هذه الغنية والموسيقى شلون ينزلون بالتناغم. يعني في ترابط، ما في فقرة فيها يعني انه ينقطعت أو شيء، لا مترابطة، تحس كأن شيء يعني قاعد متواصل، ولكن في خلف الكواليس جهود، مهارة، قاعد واحد موظف قاعد يشتغل، قاعد يكون سريع، لازم يكون منتبه شنو قاعد يبث، وقبل لا تخلص الأغنية وقبل لا تنتهي الموسيقى يشغل اللي بعدها، ولازم بطريقة يعني تعرف كنا نشوفهم يعني شلون يدخلون بين تنتهي الموسيقى. وطبعا الحين صار كل شيء إلكتروني فصار سهل، لكن قبل لا كان في دقة، في لازم يكون حريص منتبه، لأن الغلطة محسوبة، لأن على الهواء تبث. المنفذ طبعا، أنا قلت مسؤول، الموظف الكنترول أو المنفذ اللي يقعد على الكنترول كانت جهوده يعني لا يستهان فيها، لازم يكون دقيق، لازم يكون منتبه، عنده تركيز حاضر، وبعد أيضا يكون عنده فن أنه هو يدمج بين الانتهاء الأغنية مع دمجها مع الأغنية اللي بعدها أو الموسيقى اللي بتي بعدها، أو تكون مرادفة حقه، تكون متناسقة مع صوت المذيع. فالإذاعة فعلا كانت شيء حلو، شيء فيه تناسق، مو بس احنا عندنا ترى تناسق، التناسق يعني يكون موجود بين المكتبة، بين الموظف المنفذ، بين المذيع والمخرج، كان في تناسق، مو بس تناسق برامج، ولكن تناسق جهود، تناسق عمل أيضا.
1: كنتوا تعدون اللوج للبرنامج العام وأيضا للبرنامج الثاني.
0: اي نعم،
1: والبرنامج العام كان يبث لمدة 24 ساعة، بينما البرنامج الثاني عدد معين من الساعات، يبتدي من أي ساعة لأي ساعة.
0: احنا شوف، احنا كنا في التنسيق، يعني كنا مو بس ننسق حق البرنامج العام والبرنامج الثاني، ايضا كنا ننسق حتى حق إذاعة القرآن. فمثل ما قلت ذكرت سابقا ان البرنامج العام كان يبث 24 ساعة، والبرنامج الثاني اللي يبث القنوات والأغاني الشعبية والبرامج الشعبية كان يبث من الساعة 8 صباحا لين 8 بالليل، وإذاعة القرآن من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 بالليل. فهذه كان التنسيق احنا عندنا، يعني ما كنا ننسق بس برامج غنائية او ان برامج واغاني، لا، حتى كذلك البرنامج القرآن كان من اختصاص التنسيق. فكنا ايضا بعد لازم نحط حتى اختيار القارئ، اختيار القارئ لازم بعد كان في اصواتهم، يعني القراء القرآن يختلفون، مثل عبد الصمد، المنشاوي، وبذلك كذلك يعني كان قراء للقرآن كثيرين وأصواتهم مميزة، فكل صوت كان له فقرة معينة يعني. وطبعا كنا نركز أيضا على الوقت، يعني مثلا ما يصير يفصل القرآن، يعني نحاول قد ما نقدر أن يكون القب بين البرنامج وبين الموجز، وذي حق إذاعة البحرين أن يكون مثلا إذا كان نص ساعة نحط كان نبث يعني تلاوة أو مصحف مرتل نفس المدة، عشان ما يصير قب، ولا يعني إذاعة القرآن ما بيصير يحط موسيقى، وإن كان حط يعني موسيقى مناسبة حق البرنامج. فإحنا دائما نحب أن نكون متعاونين مع موظف التنفيذ، أساس أنه هو ما يتوهق في، لأن كانت المكتبة ما تفتح 24 ساعة، كنا ليه الساعة 11 بالمساء، ففي برامج كانت تبث لين ثاني يوم، فهذه يكون مو موجود. طبعا احنا نجهز لهم المادة، بس لازم يكون حريصين ان اهما نكون نحط لهم بعدهم اشرطة احتياط، نعم، اساس ان ما يصير فقرة فيها سكوت اثناء البث.
1: نعم، الاذاعة طبعا يعني كانت بكل هذه البرامج وبكل هذه

0: المواد يعني لا شك بأنها كانت تلقى الصدى خارج الإذاعة. وأنت يعني أستاذة أمل كنت تذهبين إلى مثلا الملتقيات أو إلى يعني مجالس معينة، فكنت لا شك يعني تأخذين ببعض الأصداء أو تأخذين ببعض الكلمات اللي تقال هنا أو هناك عن إذاعة البحرين. فش شلون كانت الأجواء أو شلون كانت الأصداء والإذاعة كانت مؤثرة في الخارج؟
1: اي نعم، الاذاعه كان لها وايد تاثير فعلا. لما مثلا كنت انا احضر خارج اي مؤتمر او احضر مثلا امسيه او محاضره، كنا احنا نحس روحنا كاننا ترى مثل الفنانين، مع ان احنا كنا نشتغل خلف الكواليس. فبعضهم ساعات اذا مثلا عندهم شيء يبون يشاركون في صباح الخير كانوا يكلموننا، فاحنا نقول لهم يعني نعطيهم طبعا القوانين والشروط اللي هو والارقام كيف يتواصلون وكذي وننصحهم. فطبعا كانت الإذاعة لها صوت برا خارج الوزارة، خارج جدران الإذاعة كان هناك لها صوت وصوت واضح عند المواطنين والشعب، لأن كانوا يسمعون الإذاعة فعلا مستمعين. فكانوا يعني شو أقول لك، مو بس كذي كانوا يتصلون لنا على الإذاعة، يعني كانوا في ناس يتصلون على الإذاعة بس يشكرون، ما يبون شيء بس يبون يشكرون الموظفين والقائمين على البرامج التي تبث في إذاعة البحرين، من كثر ما كان في ترابط بين الإذاعة والمواطن. فكان يعني فعلا الإذاعة مسموعة خارج الجدرانها، ما كانت بس هي استوديوهات، لا كان لها وجود في البحرين، كان لها وجود في عبر الأثير في بلدنا، يعني كان لها فعلا وجود.
0: طبعا ذكرنا تجهيزكم للبرنامج العام أو البرنامج الثاني أيضا وإذاعة القرآن الكريم من خلال الفقرات والمواد، أيضا ذكرنا مسألة تعاونكم مع كل مخرج على حدة في مسألة البرامج المباشرة، لكن ماذا عن الأعمال الدرامية؟ والأعمال الدرامية أيضا فيها الموسيقى وفيها المؤثرات الصوتية أيضا اللي يحتاجها المخرج، هل هذا التجهيز يكون مثل البرامج المباشرة أن يكون قبل العمل أو قبل يعني يتم التنفيذ، أم أنه بعد ما يعني يتم تسجيل المسلسل يكون الموضوع هين ويعني سهل؟
1: لا، هو ذهني يعتمد على المخرج. في مخرجين كانوا يحبون انهم يكون يجهزون يعني كل شيء يكون جاهز قبل، فكانوا عارفين شغلهم، عارف هو شنو يبي، عارف هو شنو الموسيقى اللي يحتاجها حق مسلسله، عارف شنو يبي يضيف حق هذه المسلسله. فكان إيي ويقعد ويانا في المكتبه ويقعد يشوف، لان قبل احنا كان البرامج كنا يعني موثقينها في فايلات طبعا مثل ما قلت لك كان كل شيء يدوي، فكان في الفايلات، فكنا احنا لازم عاد نقعد مع المخرج ويسالنا مثلا انا ابي الموسيقى الفلانيه، ابي الاغنيه الفلانيه، ابي على حسب اللي هو يحتاجه ويضيف حق مسلسله، يعني اللي يكون يعني متناسق مع الماده اللي هو راح يبي بثها سواء كانت برنامج او مسلسل درامي. فايون يقعدون يقولون مثلا احنا نبي موسيقى معينه حق يعني معينة حساس حق برامجهم، فنقعد نجيب الفايلات ونقعد ندور مع المخرج
0: الموسيقى
1: إيه مثلا بالأسامي إحنا لأن كان عندنا شلون الأرشفة كانت في فايلات بالأسامي، وكل اسم طبعا لا رقم وكل رقم لا صفحات معينة على حسب الإنتاج المادة اللي هو سواء كان موسيقي أو سواء كان فنان. فنقعد ندور. ففي بعض المخرجين يقول لك لا أنا ما أبي أستخدم النسخ اللي يتم استخدامها يوميا، لأن ساعات تعرف الاستخدام اليومي شوي تقل الجودة لأن مع التكرار طبعا. وهذه إحنا طبعا عندنا موظفين هم فنيين الصوت كانوا يهتمون في ذي الشغلة، فكان يعني إحنا مو بس كنا نأرشف، يعني كان عندنا في الإذاعة موظفين شغلتهم يسمعون عقب ما تبث كثرات يعني تكرار البث يؤثر على جودة الريل اللي هو الكاسيت، فلازم يتم إعادته. فإحنا ما كنا بس نوثق كذي، إحنا كنا نوثق نسختين اللي هي النسخة الأصلية اللي يتم أول يعني نوثقها في المكتبة، طبعا هذه نخليها كيعني مثلا مثل ما نقول بيك أب اللي هو يعني نسخة

0: ثابتة ما يتم استخدامها إلا للنسخ، ما تبث، ما عدا البرامج. البرامج يتم الاحتفاظ فيها لأنها تبث في فترات، مش يعني بطريقة مستمرة. أما الموسيقى والأغاني لأنها يعني تكرار يكون عليها أكثر، فإحنا نحتفظ بنسخة أصلية. فالنسخة الأصلية ساعات بعض المخرجين يقول لك لا، أنا أبيكم تسجلون لي مثلا مدة موسيقى مدة نص ساعة، أساس أنه هو يسهل المهمة عليه. فهذه هني يجي تعاوننا معه، فنقعد نلجأ حق الدفاتر اللي فيها مسجلة أو مؤرشفة النسخ الأصلية. طبعا أرقام النسخ الأصلية تختلف عن أرقام المكتبة. فالنسخ الأصلية لأنه يبي كجودة الموسيقى، فلازم يكون هني شغلنا إحنا، لازم إحنا نطلعها من النسخة الأصلية ومن المكتبة الثانية. يعني إحنا في المكتبة والتنسيق عندنا مكتبتين، مكتبة اللي هي فيها أشرطة البث، ومكتبة نحتفظ فيها بالأشرطة الأصلية، النسخ الأصلية حق البرنامج اللي يتم بثها، سواء كانت أغاني أو موسيقى أو برامج. ففي بعض المخرجين يكون يقول لك لا، أنا أبي نسخة للموسيقى أو لهذه عشان جودة، لأن كانوا في بعض المخرجين يعني يكون يبي يخرج العمل بدقة، فيبي من النسخة الأصلية. فكنا يعني طبعا لازم نقعد مع المخرج نشوف شنو هو يحتاج من الموسيقى، أو مثلا كمادة شنو يحتاج، أو ساعات يبي يحتاج فقرات صوت، يعني بس إضافات صوت، لأن احنا مو بس عندنا موسيقى، احنا عندنا بعد مؤثرات صوتية، يعني مثل صوت المطر، صوت البحر، صوت الطيور، صوت بعض الحيوانات. فهذه في بعض المؤثرات تخدم المخرج في إضافتها حق البرنامج أو المسلسل الدرامي. ففي هذه لازم احنا نقعد ندور النسخ الأصلية، لأن هذه ما تبث يومي وما نسوي منها نسخ. يعني المؤثرات الصوتية لأن استخدامها لفترات معينة،
1: لشؤون خاصة،
0: لشؤون خاصة، لحالة معينة فعلا، لوضع معين، حق برنامج معين، حق مسلسل معين، فيكون عندنا مثلا ساعات نسخة واحدة. أما الأغاني هو يتم، لا، البرامج الأغاني في بعضها يتم عمل نسختين وأرشفتها كنسختين. لا، يعني كأرشيف أصلي، نسخة أصلية وأرشفة للبث اللي هو ممكن يستخدمونها المخرج. فهنا يكون تعاوننا أن احنا نوفر المادة اللي يحتاجها المخرج اللي تسهل عليه طبعا عمله الدرامي.
1: أستاذ أما، ذكرتي بأن هناك يعني لحقتي على اسطوانات الجار في أرشيف الإذاعة وهي موجودة ويعني محفوظة بشكل معين، هل من خلال يعني سنوات عملك في المكتبة والتنسيق، هل وقعتي على يعني ما يمكن أن نسميه نوادر يعني في إذاعة البحرين يعني تتميز فيها الإذاعة عن بقية إذاعة الخليج؟
0: إيه طبعا، أنا لما دشيت الأرشيف توثيق النسخ، فطبعا اطلعت على النسخ القديمة، فلما شفت الاسطوانات الجار حق محمد بن فارس، محمد بن فارس فنان قديم، يعني هذه من تراث البحرين، فيعني لما تشوف الاسطوانة مالته قديمة من الثلاثينات والأربعينات تم توثيقها، وبعض الاسطوانات تم تسجيلها في الهند، وإحنا عندنا نسخة. فكنت دائما أقول إحنا عندنا كنوز، إحنا ما عندنا يعني بس مادة موثقة، حتى كذلك عندنا نسخ أصلية في على اسطوانات لقراء للقرآن كذلك. يعني مثلا المنشاوي وعبد الصمد، هذيل يعني قدماء، يعني مو قراء، يعني كانوا يسجلون على اسطوانات. طبعا عقب الجار صارت اسطوانات اللي هي البلاستيك، ف هذه ما زالت موجودة في أرشيف البحرين. والأشياء اللي بعد الواحد يفتخر فيها ويذكرها، إنه يعني حتى أول إذاعة مونتو كارلو، أول بث لها إحنا مسجلين على أسطوانة.
1: إذاعة مونتو كارلو كان
0: أول بث لها تم تسجيله في إذاعة البحرين، يعني تم تسجيله وما زالت موجودة ومكتوب عليها. وأول أغنية بثتها أم كلثوم في

إذاعة مانتو كارلو موجودة الأسطوانة، يعني فأرشيف الإذاعة فيه كنوز، فيه جواهر يعني ما يستهان فيها. يعني ترى الأرشفة لما بتي بتبحث فيها المكتبة فيها نوادر، يعني إذا بيسوون متحف صراحة موجود، متوفرة المواد، ما بيتعبون لأنها ما زالت موثقة، ما زالت موجودة. ففعلا ترى وإذاعة البحرين من كثر الأرشفة اللي كانت موجودة عندنا وقيمتها، يعني استعانت فيها بعض إذاعات دول مجلس التعاون. وأذكر في الشيء طبعا احنا تعاوننا مع دولتنا الحبيبة دولة الكويت الشقيقة، لا يعني بعد الغزو الله يحفظهم ويحفظ دول الخليج، استعانوا ببرامج لأن كانت يعني أهما أفقدوا وجزء كبير من المكتبة الإذاعية في دولة الكويت الشقيقة. فطبعا احنا تعاوننا معاهم، أخذوا من عندنا نسخ لأن عندنا نسخ أصلية، فطبعا استعانوا بهذه، عندهم برامج كانت يعني من الكويت موجودة عندنا في البحرين كنسخ أصلية، تمينا ننسخ لهم هذه البرامج، ننسخ لهم الأغاني اللي يعني ضاعت أثناء الغزو. فالمكتبة فيها أشياء قيمة أخوي حسن، يعني مو بس هي مواد تم أرشفتها ولكنها مواد تاريخ، يعني فيها برامج تحكي عن كل دولة خليجية، كل دولة عربية موجودة في أرشيف مكتبة البحرين. والدليل أن استعانت دولة الكويت فينا بالأرشيف اللي موجود في مكتبة إذاعة البحرين لبعض برامجهم، بعض أغانيهم اللي أهما أفقدوها أثناء الغزو. وهذا شيء يعني شهادة لا تنسى لإذاعة البحرين، يعني حتى في دول الخليج يعني في تعاون خليجي فعلا، دولة الإمارات الشقيقة في تعاون، لأن في بعض المواد يعني تشوف شلون الأرشفة اللي موجودة عندنا والمواد من جودتها والقيمة اللي موجودة فيها كانوا يستعينون فينا دول الخليج لنسخ بعض البرامج وبعض الأغاني اللي أهم ما موجودة عندهم. أي وهذا شيء يعني لا ينسى في حق إذاعة البحرين، لأنها هي تاريخ إذاعة البحرين، هي مو بس إذاعة، لما أقول لك يعني هي روح فعلا، ترى الإذاعة روح، يعني مو بس شيء يعني شيء مادي، لا ولكنها فعلا كانت روح في لكل روح موجودة على هذه البلاد حتى في دول الخليج. يعني لو يعني احنا كانوا يتصلون لنا من عمان، يتصلون لنا من السعودية، يتصلون لنا من قطر، يتصلون لنا من الكويت، يحتاجون أغاني معينة مو موجودة في مكتبتهم. يعني أنا أذكر ساعات يتصلون يعني من كثر احنا تعاوننا، طبعا كان أول كان الكاسيت، ما كان عندنا السي دي اللي موجود الحين أو اللي هو الفلاش ميموري وهذيلا، لا كان كاسيت. فكان من التعاون إذاعة البحرين حتى مع الناس المستمعين خارج إذاعة البحرين وخارج أصلا دولة البحرين، كنا نتعاون معهم أي اتصال كانوا يحتاجون من أرشيف البحرين، كان في تعاون، كان يعني في اهتمام فعلا. يعني كانت أغاني، أنا أذكر اتصل شخص كان أبوه مطرب عماني، ما أذكر الحين للأسف، ما أذكر المطرب للأسف، ولكن اتصل أعتقد هو يا ولده أو حفيده، اتصل قال أنا دورت أغاني هذه حق الوالد أو حق يده ما أتذكر بالضبط، كان يبيها مو موجودة في إذاعة عمان. أي والله. وكان وقلت له لحظة ما أقدر أقول لك، لازم نشوف طبعا احنا ندور في الفايلات، فناخذ الاسم وندور في الفايل، ففعلا لقينا حق هذا المطرب العماني موجود له صفحتين عندنا مؤرشفة، وتم نسخ لأنه هو سجل أعتقد طبعا عملين، يعني كل عمل كاسيت، كل كاسيت فيه مجموعة أغاني، وسجلناهم حق هذه أخونا اللي من عمان واستلمها.
وطبعا كان قبل الإذاعة البحرين كل

0: شيء مجانا. يعني ما كنا ناخذ مقابل، اي لما احد يبي اغاني او يبي موسيقى او يبي قراءه قرانيه او مصحف مرتل، كان يتم تعاوننا مع يعني اللي محتاج هذه الماده بالمجان. ما كنا يعني ناخذ من عندهم. فمثل ما قلت لك اخوي حسن، احنا كنا يعني كان تعاوننا مع اي متلقي مستمع لاذاعه البحرين بدون مقابل. وكنا سعيدين ان احنا ندور الماده اللي هو يحتاجها او اللي هو يعني ناقصته ونقدمها له بصدر رحب. يعني كانت اذاعه البحرين قلب مفتوح لكل مستمع سواء كان داخل البحرين او خارج البحرين.
1: بما ان ينا على ذكر الدول، يعني في هناك قسم يعتبر قسم رديف لقسم المكتبه والتنسيق، يتواصل مع الدول العربية فيما يتعلق بالبرامج، ما يتعلق بالفقرات والأغاني وغير ذلك، بشكل من إذاعة إلى إذاعة، ويسمى في عرف الإذاعة طبعا برنامج أو قسم المينوس.
0: نعم، قسم المينوس كان أستاذ محمد صالح زميلنا في العمل كان هو اللي خلوه يتخصص بذي. طبعا هذا المينوس كان برنامج اللي هو يبث تبع اتحاد إذاعات العربية. فكانوا يبثون برنامج، فكان يعني التعاون بيننا كدول عربية، كان يتم تسجيل الفقرات اللي تبث من أي دولة عربية، وكذلك هم يسجلون اللي إحنا يبث قصدي من إذاعة البحرين. فكان هذه في تعاون، وكنا نسجل، وكان لو في برنامج يعني ممكن أن إحنا يبث كان مسموح. يعني كان كأنه تقدر تقول تبادل فقرات وبرامج عن طريق المينوس. فكان هذه التعاون بين البحرين، إذاعة البحرين والإذاعات العربية الثانية اللي هي طبعا كانت تحت مظلة اتحاد الإذاعات العربية.
1: ذكرتي بأن يعني الجو في الإذاعة جو أسري. ويعني جو عائلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إعداركم لهيكل الإذاعة، للوج اليومي، هل كان يفرق بين الأيام العادية وبين مثلا لو ينا لموسم شهر رمضان؟
0: إيه طبعا يفرق. احنا مثل ما قلت لك انا قبل ان الهيكل طبعا يتم من مشرف المكتبة والتنسيق والموظفين اللي هما كانوا يعني طبعا خبرتهم اكبر منا، كانوا يقعدون ويشوفون البرامج شنو هي. فكانت برامج رمضان تختلف، لان كانت فقرات البث تختلف، نوعية البرامج تختلف. يعني كان في البرامج اللي كانت تبث في رمضان كانت في برامج دينية، في فقرات دينية يعني تناسب فترة رمضان، فيها أشياء روحانية. فحتى اختيار الأغاني كان لازم يكون أغنية تناسب حق شهر رمضان يعني. فطبعا كان الاختيار وايد مهم، وهذه يعني من التنسيق اللي كان عندنا، انه يعني حتى فترة ترى إجازة الصيف تختلف عن فترات اللي يكون فيها مدارس. الفترة الصيفية تختلف عن أغاني اللي نبثها ترى في برامج الشتاء،
1: فترة العيد الوطني مثلا،
0: وفترة العيد الوطني، فترة المناسبات. وكان أيضا الإذاعة كان في تعاون بين إذاعة البحرين وإذاعات مجلس التعاون. فيعني لما يكون العيد الوطني عندنا إحنا هنا في البحرين ويكون دولة أخرى شقيقة عيدها الوطني، فيكون في هني يعني يكون في دمج بين الإذاعتين، ويبثون برامج تناسب الفترة هذه، سواء كانت عندنا حتى أهم دول الخليج كانوا يصير في تنسيق في البرامج المباشرة، أن يكون في توحيد يعني حق البرنامج. أن الإذاعة تتوحد، يصير اندماج
1: بين المعايشة يعني.
0: نعم، اندماج بين هذه، أو إذا ما كان يعني هذه صار مؤخرا أن تمت الإذاعات تندمج. لكن قبل كنا نخصص مثلا إذا عندنا السعودية اليوم هالوطني، نخصص فقرة وبرنامج مباشر يتم بثه يخص العيد الوطني حق المملكة العربية السعودية. وإذا صادف دولة شقيقة من دول الخليج ثانية نفس الشيء. كذلك أهم

0: دول الخليج كانوا يبثون برامج مثلا في أيام أعيادنا، يتشاركون معنا ويبثون أغاني وطنية بحرينية في مناسبة العيد الوطني. فكان الهيكل مو ثابت، لا الهيكل كان يتم تنسيقه على حسب الفترة وعلى حسب المناسبة اللي يكون فيه تنسيقها. يعني مثلا مثل ما ذكرت لك أخوي حسن أن مثلا ساعات موسم استعداد المدارس وبداية المدارس يكون برامج تختلف، فلازم احنا نبث يكون تنسيق البرامج التوعوية تختلف عن برامج التوعوية اللي نبثها في رمضان. برامج المباشرة اللي تبث في الأيام العادية تختلف عن برامج رمضان، تختلف عن لما نبثها في العيد الوطني، تختلف البرامج حتى لما يكون في يعني أثناء تنسيق الهيكل يحاسبون، لأن احنا نمشي بالتاريخ وبالوقت. فعشان كذي التنسيق يختلف. لأن كل شهر هي كانت الهيكل كان دورة، يعني دورات متتالية، كل دورة فترة معينة. فكان كل مثلا دورة، في بعض الدورات مثلا يعني 3 أشهر يتم بث هذه 3 أشهر، وبعدين يتم تغييرها هذه الهيكل، ما يبث يعني مدار السنة. جميل. لأن مدار السنة في مناسبات كثيرة تحدث.
1: صحيح.
0: وساعات لا مناسبات مفاجئة تحدث. يعني الهيكل احنا كنا يعني الله يذكرهم بالخير، كنا يعني ساعات في بعض المناسبات مثلا وفاة أحد الرؤساء أو أحد الحكام، فيكون في هيكل هذه احتياط موجود حق هذه الفترة. يعني في مثلا لأن يصير دمج بين إذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن، فيتم هيكل منسق جاهز في هذه الأزمات.
1: على ذكر هذا الموضوع، عايشتي لحظة سقوط الطيران الخليج في البحرين؟
0: أي نعم.
1: اللي كانت جاية من القاهرة، شلون كان قسم المكتبة والتنسيق في ذيك اللحظة، بما أن شيتي على ذكر الأحداث المفاجئة اللي ممكن أن يتعرض لها القسم؟
0: والله هي ذكرى حزينة. يعني كان طبعا لازم، كان هو كان أكثر شيء البث، يعني كان يبث برامج يعني مثل ما نقول إحنا تكون لنا الإذاعة، قلت لك هي فيها مشاعر وإحساس، فيعني الترابط بين الإذاعة والمواطنين والألم اللي كان حصل في ذي الفترة، ما كنا نقدر نبث برامج يعني فيها مثلا موسيقى وفرايحية، لا نمشي مع مود اللي تكون فيه موجودة الدولة. فكان يبث برامج تلامس الروح، تطمئن الروح. يعني كانت فيه برامج تبث إنه يعني تبث الطمأنينة، تبث روح المواساة، لأن احنا بعد حتى في هذه الحادثة فقدنا ناس إعلاميين رحمة الله عليهم، وناس أردي عزيزين يعني، وفكان كل واحد لا شخص عزيز في هذه الحادثة الأليمة. فكان دور الإذاعة طبعا لا شك كان مندمج يعني مع هذه المشاعر، كان في تواصل، فكانت تبث برامج تلامس الروح، تهدئ النفس، تبث الطمأنينة في نفس المواطن حتى احنا كموظفين، لأن كان الألم واحد، ما كان يعني منفصل. لا الإذاعة الحلو فيها أن هي كانت متصلة بالمواطن، متصلة بالأصوات وبالأذن. يعني ما كانت صوت، كانت صوت متصل بالأذن اللي كانت تسمع الإذاعة.
1: نعم.
0: كان في تواصل، فإحنا كنا دائما نراعي الإذاعة بتوجيهات يعني من القيادات العليا. كنا ما نقدر نبث إلا الشيء اللي يعني يكون فيه مشاركة للإذن الذي تسمعنا خارج الإذاعة. يعني كنا نشاركهم مشاعرهم في كل الأزمات، فلأن الإذاعة مسموعة، ومثل ما قلت لك يعني الترابط موجود. لأن لو بتروح بتسأل أي مواطن كان يسمع إذاعة البحرين كان بيحس بهذه المشاعر، لأن الإذاعة صوت ومشاعر وإحساس.
1: أنا حقيقة استمتعت كثيرا بهذا اللقاء أستاذة أمل فيصل الرويعي، وإذا كان هناك من كلمة أخيرة في المجال مفتوح.

0: وأنا بعد سعيدة أني أنا أكون موجودة وأرجع في إذاعة البحرين معاك أستاذ حسن. وهذه فرصة سعيدة، والله ودي عبر هذه الإذاعة أشكر كل من اشتغلت معاهم من زميلات وزملاء، أشكرهم وأشكر على تعاونهم وأشكر الخبرة اللي عطونا إياها، واللي يعني بسببهم إن إحنا خذينا خبرة في هذه الدنيا، علمونا وايد أشياء جزاهم الله خير، سواء كانت معانا كانوا شوية شديدين لكن شدتهم علمتنا إن إحنا نكون جادين في العمل، نكون دقيقين في العمل. فأشكر كل زميلة وأشكر كل زميل كانوا في إذاعة البحرين وبالأخص في المكتبة والتنسيق.
1: الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويعي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى أيضا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين،
6: هذه إذاعة مملكة البحرين.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم بلا موجز لأهم الأخبار. بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون، وزير الخارجية يؤكد حرص مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم وبدعم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توطيد أواصر التعاون والتكامل الأخوي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دول المجلس، مشيدا بالنهج الحكيم لدول الخليج في التصدي للاعتداءات الإيرانية الغادرة وغير المبررة التي استهدفت سيادتها وأمنها واستقرارها. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعية، معربة عن اعتزازها وفخرها بما يثيرها رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف قطارا في مدينة كويتا بجمهورية باكستان الإسلامية، مؤكدة تضامن المملكة مع جمهورية باكستان في هذا المصاب الأليم وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. أمير دولة قطر يبحث مع رئيس جمهورية رواندا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة، وخلال لقاء شهد الجانبان بمتانة العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء تقليص إدخال المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن استمرار القصف وعمليات النزوح القصري يدفعان آلاف العائلات إلى النزوح في ظروف قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية في 8 من شهر ذي الحجة وسط أجواء إيمانية يملؤها التلبية والتسبيح والتكبير. هذا وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية جاهزيتها ليوم التروية واكتمال استعداداتها الميدانية والتشغيلية لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
1: الرسالة الإعلامية لبعثة مملكة البحرين للحج من الديار المقدسة، يقدمها الزميل خالد العون، موفد مركز الأخبار بوزارة الإعلام.

من مكة المكرمة، حيث تتسارع الخطى مع اقتراب يوم عرفة، وتتهيأ المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن. نوافيكم في هذه الرسالة الإذاعية من الديار المقدسة مع مواصلة بعثة مملكة البحرين للحج أعمالها التنظيمية والميدانية، استعدادا لبدء مرحلة التفويج إلى المشاعر المقدسة. ومع تبقي يوم واحد على الوقوف بعرفة، عقدت اللجنة الأمنية اجتماعا مع أصحاب الحملات البحرينية لشرح خطة التفويج وآليات انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة، إلى جانب استعراض الجداول الزمنية وخطط الحركة والتنقل بما يضمن انسيابية التفويج وسلامة.

0: سلامة الحجاج خلال مراحل التصعيد.
1: حقيقة ولله الحمد، يعني سنويا تقوم بعثة مملكة البحرين للحج بتنظيم مثل هذا اللقاء لأهميته حقيقة في عمليات التفويج والحركة، والتي ينتج عنها حركة الحجاج من المساكن إلى المشاعر في عرفات وفي منى، وكذلك في أوقات النفرة من عرفات إلى مزدلفة. تقوم اللجنة الأمنية بدور حقيقة كبير جدا في هذه العملية وفي هذا اللقاء تحديدا، بالاجتماع مع كافة أصحاب الحملات ومفوجي الحركة في الحملات لتوضيح خطة سير يعني الحافلات من المساكن إلى المشاعر، وكذلك توضيح خطة النفرة من مزدلفة من خروجهم إلى الخيام إلى توجههم إلى محطة القطار رقم 2 في عرفات، ومن ثم في تواجدهم في مزدلفة في مواقعهم بكل سهل يعني بكل يسر وسهولة.
0: وفي أجواء إيمانية يملأها الشوق والخشوع، عبر عدد من حجاج مملكة البحرين عن مشاعرهم مع اقتراب أداء المناسك، مؤكدين أن وجودهم في الأراضي المقدسة يعد لحظة استثنائية.
2: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين يسر الأمور، خرجنا من ديارنا من وطننا الغالي وإحنا نقرأ دعاء الخروج من منزل ودعاء السفر وسهالات، اللهم لك الحمد، يسر الله الأمور كلها الحمد لله.
3: مشاعر يعني لو توصف ولا يعني شيء شعور داخلي ما توصف، يعني سبحان الله إن الله نعم سبحانه وتعالى أنعم علينا ويعني أعطانا زيارة بيته، أعطانا نحج بيت الحرم، هذه شرف لأننا يعني الله سبحانه وتعالى أكرمنا كرم من رب العالمين ييسر لحجنا.
4: الحمد لله على البلاغ، الحمد لله اللي الله أعطونا هاي يعني اختارنا من بين الناس كلهم، ما شاء الله الإجراءات حلها جدا سهلة، وأول ما وصلنا مطار البحرين خذينا الجوازات بالبوردينج بارز ودايركت وصلنا يعني دشينا المطار، وطبعا مطارنا ما شاء الله لا يعلى عليه، تفتيش سريع وجوازات سريع وكل شيء سريع.
5: والله ما أعرف شلون أوصف مشاعري صراحة، من أول ما ركبت الطيارة وأنا أحس يعني فرحة تغمرني شوي وحاول أمسك دموعي، يعني صراحة الحمد لله رب العالمين، هاي أول زيارة لي لمكة للحج، وإن شاء الله تكون أول ومو آخر مرة يا رب.
0: ومع دخول المرحلة الأخيرة قبل التصعيد تتواصل زيارات رئيس بعثة مملكة البحرين للحج إلى الحملات البحرينية للإطلاع على مستوى الجاهزية ومتابعة الاستعدادات النهائية المتعلقة بخطط التفويج والخدمات المقدمة للحجاج.
6: أثمن جهود بعثة الحج البحرينية وزيارتهم ومتابعتهم الحثيثة لكل ما يهم شؤون الحجاج في جميع الحملات البحرينية بلا استثناء.
7: ولقينا استقبال طيب من الأخوة في المملكة العربية السعودية، الحقيقة فيه تسهيل كبير في الإجراءات ويشكرون عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين.
8: الشكر موصول حق جهود الأخوة الأفاضل في بعثة الحج، وهني في المملكة العربية السعودية يعني بلدنا الثاني يعني ما قصروا يعني، والصراحة قاموا بالواجب وأكثر يعني، والحمد لله الأمور تتيسر إن شاء الله في هالتجربة الإيمانية إن شاء الله، والله يوفقنا إن شاء الله وتقبل صالح الأعمال.
0: ومن الديار المقدسة حيث تقترب أعظم محطات الحج وتتجه القلوب والأبصار نحو صعيد عرفات، تتواصل الجهود والعمل الميداني في صورة تعكس حجم الاستعداد والتنظيم لخدمة حجاج مملكة البحرين. نترككم الآن على وعد بلقاء متجدد ننقل فيه مشاهد يوم عرفة وتفاصيل رحلة الحجاج إلى المشاعر المقدسة من قلب موسم تتجلى فيه معاني الإيمان والخدمة والطاعة. خالد العون من الديار المقدسة، إذاعة مملكة البحرين.

من أخبار الديرة. بعد أداء مناسك الحج وعودة ضيوف الرحمن إلى أوطانهم، تتطلب عودة الحجاج وأسرهم التركيز على الجانب الصحي.

0: والوقائي لضمان سلامتهم وتجنب نقل أي عدوى، للإضافة إلى الجانب النفسي والاجتماعي لضمان بيئة هادئة ومريحة لهم بعد عناء السفر وأداء المناسك. نتوسع في الحديث عن هذا الموضوع مع الدكتورة نورة خليفة بن دينا، طبيبة عائلة بمراكز الرعاية الأولية الصحية. صباح لك بالخير دكتورة نورة.
1: صباح عليكم بالخير والسرور إن شاء الله، وينعود عليهم إن شاء الله جميعا بالخير والبركة، ويعيدون علينا الحجاج إن شاء الله بصحة وسلامة.
2: اللهم أمين. اللهم يسر مناسك الحج على حجاج بيت الله الحرام ويعيدون لنا.

0: نستعرض وإياك أهم النصائح الصحية للحاج بعد عودته من أداء هذا المنسك والركن الخامس من أركان الإسلام ركن الحج.
1: طبعا أهم شيء هو يعني هم لين رجعوا من الحج طبعا بيحسون بالتعب والإرهاق، فهذا شيء طبيعي جدا انهم يحسون فيه، خصوصا مع الازدحام والمشي الطويل وقلة النوم. فمهم انهم ما نقلق، يعني لازم ما يتجاهلون هذه العلامات، واذا في حالة وجودها لازم يروحون يتابعون الطبيب. في بعض العلامات مثل ارتفاع درجة الحرارة المستمر، ضيق التنفس، آلام الصدر، الكحة الشديدة ومصحوبة بالدم، الجفاف الشديد، دوخة مستمرة، اضطراب الوعي، الخمول الشديد، تدهور بعض الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، خصوصا الحوامل وكبار السن. والمرضى يفضل انهم ما يأجلون هذه التقييم في خلال ظهور اي من هذه الاعراض.
2: نعم. طيب دكتورة نورة، بعد عودة الحاج الى ارض الوطن، كيف يحمي اسرته ويتعامل مع كبار السن والاطفال على وجه التحديد لحمايتهم من اي عدوى؟
1: طبعا أول أيام يفضل أن الحاج يقلل الاختلاط معهم. فإذا كان يعاني بأي أعراض تنفسية مثل كحة أو الزكام، فننصح أنه يستخدم كمام عند وجود هذه الأعراض، يغسل يدينا باستمرار وعدم مشاركة الأدوات الشخصية. أما بالنسبة حق كبار السن والأطفال، فهم أكثر حساسية حق هذه العدوى، علشان كذي احنا نفضل ان يتجنبون التقبيل المباشر، الزيارات الطويلة اذا كان الحاج يشعر بالتعب او عنده اي اعراض، الى ان يطمئن على صحته.
0: نعم دكتورة نورة، يعني جرت العادة حقيقة يعني بعد عودة الحجاج من يعني أداء ركن الحج أن تكون هناك استقبالات وزيارات عائلية أو حتى ما يسمى بيعني تنظيم صح التعبير يسمونه الاستقبال، يعني استقبال الحجاج. فهل تنصحين يعني بتأجيل هذه الزيارات أو يعني إن جرت أو تطورت الحالة هل تنصحين بالعزل، عزل الحجاج؟ يعني
1: احنا ما يعني ما نفضل ان كل حاج يحتاج العزل، بس نفس ما قلت اذا ظهرت عليه اي العلامات مثل الحرارة، الكحة، التهاب الحلق، يفضل انه يأجل هذه الزيارات والتجمعات العائلية لبعض ايام عشان ما تنتقل العدوى حق الاخرين، ويعتبر هذه تصرف مسؤولا ووعيا صحيا، خصوصا مع وجود كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة في العائلة.
2: طيب فيما يتعلق طبعا بالتغذية والراحة، سواء كان الحاج يشعر بتعب طبيعي أو لا قدر الله يمكن أصيب بإنفلونزا أو أصيب بعدوى معينة، ما هي النصائح التي تقدمينها للحاج للتغذية والراحة فيما بعد الحج؟
1: خصوصا أنه الحاج يحتاج أنه يعني يرتاح ويستشفي بعد مناسك الحج، فأنا أنصح أنه يشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل، يتناول وجبات خفيفة ومتوازنة غنية بالبروتين والخضار، ويقلل من أكل الدسم والأكلات المجهدة للمعدة، ينام نوم كافي، ينظم ساعة الراحة، والعودة تدريجيا للنشاط البدني وعدم إرهاق الجسم مباشرة بعد السفر. عشان كذي احنا بعد ننصح انه هو يستمر، اذا كان ياخذ اي ادوية للامراض المزمنة انه هو يستمر ياخذها بانتظام، وعدم اهمال المتابعة الطبية.
0: نعم إذن دكتورة نورة، يعني لمن يستمع إلينا من أهالي الحجاج، يمكن لأن تقريبا أغلب الحجاج أو كلهم الحين في المشاعر المقدسة بدوا في أداء المناسك قبل أيام، واليوم هو اليوم الثامن يوم التروية، لو حبينا نلخص النصائح إن صح التعبير النصائح الذهبية

0: للحاج بعد العودة إن شاء الله بالسلامة، فماذا توجهين من نصائح لو نختصرها في ثلاث أو ما شئتي يعني من نصائح دكتورة؟
1: أهم ثلاث نقاط أقدر يعني أهم نقاط أقدر أقول لك أقول حق الحاج أن بعد العودة لازم تستريح ولا تستهين بالتعب، فجسمك يحتاج وقت للتعافي.
0: نعم.
1: ولازم تراقب أي أعراض غير طبيعية وراجع الطبيب مبكرا، وأحمي عائلتك وأهلك ومجتمعك بالنظافة والكمام عند المرض وتأجيل الزيارات إذا كنت تعاني من أعراض، وإن شاء الله يرجعون بالسلامة، ونسألهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا للجميع إن شاء الله.
2: إن شاء الله، اللهم آمين. شكرا جزيلا لك على هذه النصائح والمعلومات المهمة جدا اللي قدمتيها لنا، ومثل ما تفضل أخوي عبد الرحمن ربما حجاجنا الآن لا يسمعون هذه النصائح، هم في المشاعر المقدسة، ولكن أهل الحجاج من المهم كذلك أن يكونوا على وعي ودراية بالاحتياطات الواجب أخذها من بعد عودة الحجاج سالمين غانمين بإذن الله إلى ديارهم، وفي حال الاختلاط تحديدا بالفئات المعرضة للعدوى بشكل أكبر وهما كبار السن والأطفال وربما الحوامل وغيرها من الفئات. فشكرا جزيلا لك دكتورة نورة، وتقبل الله منا ومنكم ومن حجاجنا صالح الأعمال.
1: اللهم آمين. أشكركم على المقابلة اللطيفة والطيبة، وإن شاء الله يرجعون إن شاء الله بالسلامة.
2: اللهم آمين. شكرا جزيلا.
0: شكر موصول لك دكتورة، شكرا جزيلا.
3: من أخبار الديرة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يا من إليه جميع الخلق يبتهلون.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.
1: يبا نزل راسك الله أكبر.
0: يو يبا العدال بطيت راسي. تعال تليكون داش حارب.
1: أرمي الشيطان يبا أرمي الشيطان. أنت ما تدري مغربلني.
0: والله ما حد غربلني غيرك. أولا أنت ما رميت الجمرة صورة. أنت بطيت راسي.
1: مسامحة يبا.
0: خير إن شاء الله. ودي بعش أسوي. بعض الناس يظنون أن هذه الجمرات شياطين وأنهم يرمون شياطين.
1: اي صح بعد شنو؟
0: اي صح غلط. فانما نرمي هذه الجمرات اقامه لذكر الله تعالى واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للتعبد. فان الانسان اذا عمل طاعه وهو لا يدري فائدتها انما يفعلها تعبدا لله.
1: فهمت يا يبا.
0: ايش عقب عاد؟ عقب ما بطيت راسي
1: الله اكبر
0: الله اكبر.

0: ها صح كذي، وصلني يم الحوض ورمينا بسكينة وهدوء مثل ما وصيتنا.
1: صح، استمتع بالعبادة.
0: الحمد لله. ها يبا نسيت؟
1: لا يا ابوك ما نسيت، ومثل ما قلنا من قبل يسن للحاج بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي، ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه. ويسن أيضا بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه.
0: يعني مثل ما سوينا
1: بالضبط. أما

0: جمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، فإنه يرميها ولا يقف يدعو، وذلك تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.

0: خذوا مني مناسككم.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: عزيزي الحاج، تذكر أن الالتزام بإرشادات السلامة والسلوكيات الصحية أثناء أداء شعائر الحج يضمن لك السلامة في تأدية المناسك والحفاظ على أمنك وصحتك.

0: شنو دي؟ شنو دي يا صقر؟
1: هذه طاقة منفع، طاقة منفع جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت عيال شاهين. اضربنا اضربنا يا عيال النكعي.
2: وقف يا صقر، صقر صقر وقف.
3: اللؤلؤة.
2: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليرايب؟
1: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
2: ما تستحي ترى، تخيل على وجهك تبوك ربعك، اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ اراويك.
1: ما بقت شيء، حرام عليكم. نبشون هذه ظلم، ظلم ظلم يا نبخذ ظلم.
3: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
2: ها؟ دي؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
4: ما في منك عيال، ما في عايش معاك.
2: إذا ما عشت معاي تعيشين مع أحد غيري، بحرمك من الدنيا مولية.
4: ما في عايش، ما في عايش معاك، ما فيك.
2: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
3: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
5: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
6: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني، ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة. ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة، أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: تبين اروح مجلس النجعي عقب كل اللي سووه فينا وترضى على شيبتي ابوك؟
1: خلينا نصير احسن منهم يبا، ونتمثل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وخيركم الذي يبدا بالسلام.
0: انا ما ديدي من زمان يا ابوك، بس عيال النجعي مختارين بالبمباسيه اللي عفسوا علينا الديره.
1: عيال النجعي تغيروا يبا، عرفوا الحق من الباطل، بس ما يبون يسيحون ماي الوي. وانا متاكد ان روحتك مجلس النجعي بتغير كل شيء.
0: انا مستعد اسوي اي شيء يرجع لنا شايبه وناسه مثل ما كانوا، مستعد اسوي اي شيء يصفي القلوب ويرد المحبه بين الناس، وحتى اثبت لك الحين بروح مجلس النجعي.

0: عثمان؟
1: نعم، أنا جيتك ليه ما يلزك، آخذ بخاطرك واستسمحك إذا كنت غلط في حقك.
0: أنت تستسمحني أنا؟ لا لا لا لا يا عثمان، أنا اللي لازم أستسمحك، أنا اللي غلط في حقك وفي حق الديرة كلها يا عثمان.
1: اللي راح راح، وإحنا عيال اليوم.
0: اللي راح خرب الديرة وخرب النفوس يا عثمان.

0: غسلت لماعين يا عويد؟
1: غسلتهم بس باقي هالجدر.
0: وش فيك؟ كلمتين بس راسك اليوم؟
1: ما فيني شي، بس مستحي من نفسي.
0: من الكلام اللي قلته البارحة؟
1: من فضلك تسامحيني، لساني فلت وقلت اللي قلته.
0: تعرف يا عويد، لو درسنا انك تحبني ايش بيسوي فيك؟
1: الله لا يقوله. رحميني، انا وحيد وما حد بيسندني، واللي يسلمك ستري علي وما تقولين له. اسنان لين يغضب ما يرحم،
0: مثل غضبته على مريم وغضبته على سند.
1: انا ما ادري ما ادري ما ادري عن شيء.
0: ما تدري ما تدري ولا تبيني اخليه يغضب عليك؟
1: ما ادري. مريم سكتت مره واحده، همنت مثل اللي طايحه من جبل، كان صوتها يشعشع في فضاء الدار، وتالي همد، طارت العصافير من السدره وانحسر حتى الظلال.
0: وليش همد صوتها يا عويد؟ ليش همد صوت مريم اللي كان يجمع العصافير؟ ليش انكسر عودها وضاع شبابها؟ ليش سكتها ودفنها في الليل مثل الغريبه؟ ليش؟
1: ما ادري، لانها ما كانت تبي تحمل منه، لانها سقطت بذرتها من بطنها قبل لا تستوي. كنت اسمعها تصيح وانا واقف اتفتت في مكاني، صرخت وتالي غاب صوتها للابد.
0: يعني سنان ذبحها ودفنها والناس غافله؟
1: اي ذبحها سنان هو اللي ذبحها، ذبح مريم الطاهره هو اللي ذبحها.

0: ما شاء الله ما شاء الله، فضل النقعي وعثمان بن شاهين يمشون يمين. هل اليوم عيد؟
1: احنا جايينك يا سنان من طرف اهل الديرة.
0: انت تسكت يا فضل، لاني ما اخذ منك الكلام، انا اللي اقول وانت تسمع.
1: انت لازم تسمعني يا سنان، لان الكلام اللي بنقوله في مصلحتك ومصلحتنا.
0: لا تقص علي يا عثمان، الكلام اللي بتقولونه في مصلحتكم انتو بس، انتو تصافيتوا. ولا يمكن وعد فضل نقعي انك بتعطيه نتوة ارض من اراضيك، باع هلا وعزوته مثل ما باعهم من اول حتى يتمصلح ويستفيد، ولا عليه من غيره.
2: هي يحق لك تقول اللي على لسانك.
0: يحق لي وانت حمار ناهز. انا عرفتك عدل، انت ريال طماع تموت على البيزة، وحتى اللي واقف يمك بعد مثلك.
1: خلنا بعيوبنا وخذ ربعك واطلع من شريبه.
0: اخذ ربعي واطلع من شريبه بس كذي من الباب للمحراب؟
2: انا اللي طرشت عليك انا، والحين اقول لك احسنت وما قصرت، سويت اللي عليك وزياده. خلنا في حالنا وتوكل على الله، ميسر وين ما رحت.
0: اتوكل على الله ها؟
2: اي نعم.
0: وانا ظنيتك يا اي تقول لي انك حصلت نسوان حق ربعي اللي يبون يتزوجون بالحلال ويعيشون معاكم في شريبه.
1: شريبه ما تستحمل الغرب، شريبه والبها على اهلها.
2: وانت صاج،
0: صارت يدكم وحده. بس انا ما اخاف، مو بطالع من الديره، فهمتوا؟
2: مو بطالع؟
0: لا مو بطالع.
2: يا
0: شريبه ديرتي مثل ما هي ديرتكم، وصار اللي فيها مثلكم واكثر، للمزرعه وللبيت ومرتي من اهل شريبه، وباكر بتجيب لي ولد

0: اللي بيورث عني حلالي هذه كله.
1: هذه معناه انك ضد شريبة واهلها.
0: خلوا بالكم زين، انا مو بروحي، انا وربعي ضد شريبة واهلها.

0: معلوم معلوم الطيب ما يفيه. احنا عارف ان اسنان ما بيطلع من شرايبي بالطيب. اسنان اللي كان عايش في بوم يستعيش منها بالبضايع من الخشب اللي تعبر للبصرة واللي جاي من بمبا وزنجبار، لين اللي قال ارض مثل شرايبه ما بيطلع منها سهلات.
1: والحل الحل شو نسوي الحين يا صقر؟ شو نسوي
0: الحل؟ ان احنا نحارب سلاحه.
1: سلاحه؟ سلاحه مدفع منصوب على ظهر البوم، واحنا ما عندنا الا 3 سيوف ومجمعتين.
0: لازم نفكر شلون نقدر نحصل مدفع. ولا اقول لك ناخذ منه مدفعه.
1: ناخذ منه مدفعه؟ شلون نقدر ناخذ منه المدفع والبومباسيه موقفين ليل نهار ما تغمض لهم عين؟
0: جمعان لازم نفكر.

0: ما أذكر شفتك راقدة ليلة واحدة.
1: ما يصير أرقد وانت قاعد. أنا ما أرقد إلا عقب ما أشوفك غمضت وأقعد قبلك.
0: هذه خوف ولا محبة؟
1: هذه وصية أمي. أمي يا لوح.

0: بنتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تعوذي من إبليس. هذه جاثوم. تعوذي من إبليس وحطي راسك على الماسد ورقدي.
0: أرقد؟ وين أرقد؟ وين أرقد وفي خاصرتي خنير وهم مثل البلق؟
1: وين بتروحين؟
0: بروح أشوف بنتي. ما أقدر أصبر عنها أكثر من كذي. ما أقدر.
1: بس الحين الوقت متأخر. صبري لباكر.
0: لا ما أقدر أصبر. أحس إني بموت قبل لا أشوفها. انحرمت من ولدي سند في ليلة ظلمة، وأخاف أنحرم من بنتي بعد.
1: بس سنان شرط علينا إن ما حد منا يزور مرتي في بيته.
0: هذا الشرط بينك وبينه. أنا ما وافقت عليه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله سترك يا رب.

0: عويد عويد.
1: نعم عمتي.
0: قولي تعرف ايش فيها الدور المقفلة؟
1: لا والله يا عمتي ما اعرف ولا قد دشيتها.
0: لا تكذب علي.
1: والله العظيم ما ادري ايش فيهم يا عمتي.
0: ما تدري ها؟ زين عندك المفاتيح؟
1: لا مو بعندي.
0: عويد
1: بس اعرف وين عمي سناني يحطهم.
0: زين عيل روح هاتهم بسرعة. يلا روح.
1: بس
0: قلت لك روح هاتهم. روح بسرعة قبل لا يوعى عمك. لولو لولو لولو حبيبتي.
2: وقف ورا وقف. وين روح وقف.
0: لولو بنتي. لولو حبيبتي.
2: وقف مرة وقف.
3: غدا نلتقي.
4: اللؤلؤة.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أصدقائنا، أهلا بكم جميعا في هذا اللقاء اليومي. نرحل عبر صفحاته إلى موضوع معرفي جديد،
1: آملين أن نطرق عبره كشفا إنسانيا عبر مسيرته التاريخية.

0: أيها الأصدقاء، كان إقدام الخليفة عبد الملك بن مروان على تعريب السكة والدواوين خطوة صحيحة في الاتجاه القومي. فبعد أن قضى على المشاكل التي واجهت الدولة الإسلامية وبعد أن أعاد توحيدها، التفت نحو أوضاع جديدة تؤكد وحدة الدولة وعروبتها.
1: ومن هنا كانت خطواته نحو التعريب في موضوعين من أهم الأسس القومية وأخطرها، وهما اللغة والاقتصاد.
0: عبد الملك بن مروان هو الخليفة الأموي الخامس الذي ولي الخلافة بعد أبي خلال الفترة بين عامي 65 و86 للهجرة، ويعد المؤسس الثاني للدولة الأموية، وقد كان إداريا من الطراز الأول، وحد الدولة واتجه بها من نجاح إلى آخر.
1: وبعد عودة الوحدة الإسلامية عادت الثقة للإدارة الأموية ممثلة في عبد الملك، فاندفع من جديد بالإدارة الإسلامية في الداخل إصلاحا ودعما وتطويرا، وإلى الحدود في حركة فاتحة جديدة أضافت المساحات الواسعة للدولة. واستمرت هذه الحركة بزخمها القوي طيلة عهدي ولدي الوليد وسليمان.
0: وكان من جملة أعمال عبد الملك داخل الدولة أعمال كثيرة ذات أثر وتأثير في تاريخ العالم الإسلامي عموما والعربي خصوصا، كحركة التعريب، تعريب الدواوين، حيث أصبحت العربية اللغة الرسمية، مما كان له أثر فعال وقوي في مسار حركة القومية العربية، وما زال أثره ممتدا إلى اليوم.
1: واليوم نتحدث في هذه الحلقة عن تعريب الدينار.

دع الهوى دعاني، سقاني من كأسه سقاني، أماني في حبه أماني، أغاني من لحظه.

0: عزائنا، تعريب الدينار بدوره أثر بشكل كبير في الاقتصاد وتعريبه، وقد تعرضت النقود العربية الإسلامية عموما لعملية التعريب على عدة مراحل، حيث مر كل من الفلس والدرهم والدينار بمراحل مختلفة حتى وصل إلى التعريب الكامل.
1: وسنأخذ الدينار كمثال على إمكانية التعريب، حيث أن تعريب الدينار لم يتم إلا بعد ردح طويل من الزمن منذ نشأة الدولة العربية الإسلامية، ولم يصادف تعريبه نجاحا كاملا في عهد عبد الملك بسبب إصراره على تخليص الدينار من الدوران في فلك الاقتصاد البيزنطي، معتمدا على حنكته السياسية وإرادته القوية وإدارته الحازمة.
0: وقد أرجع المقريزي تعريب الدينار إلى عام 76 هجرية، وكانت روايته هي الرواية التي تحمل ظل الحقيقة، وذلك بسبب دعم أثري متمثل في وجود دنانير مسكوكة في ذلك العام داخل المتاحف.
1: وقد خضعت لعدة دراسات أثرية وفنية وتاريخية أثبتت صدق سكها في ذلك التاريخ، إلا أنه مع الأيام ظهر دينار جديد يعود إلى عام 74 للهجرة، قلب نظرية المقريزي رأسا على عقب.
0: وقد أقدم عبد الملك على التعريب كخطوة قومية لعدة أسباب، منها رغبته في جعل حق ضرب السكة للدولة الإسلامية، خصوصا أنه بعد الاستقرار السياسي للدولة الإسلامية حدث استقرار اقتصادي وإداري ومالي، مما استدعى تواجد سكة عربية إسلامية، وأصبح لا داعي على الإطلاق أن تخضع دولته الجديدة للدينار البيزنطي أو للدوران في فلكه.
1: هذا إلى جانب أن عبد الملك أراد أن يعيد حق ضرب السكة إلى الخلافة بعد أن كان بعض الولاة خلال فترات الانقسام في الدولة قد أقدموا على ضرب سكة خاصة بهم، وهو أمر كان يحدث فوضى اقتصادية في الدولة، الأمر الذي كان لابد من ضبطه.
0: وقد سار في ذلك ببطء وحذر شديدين حتى لا يصيب السياسة المالية بهزة عنيفة قد تتعرض لها في أعقاب هذه الحركة الإصلاحية الكبيرة فيما لو كانت مفاجئة.

0: أصدقائنا، لقد اختلف المؤرخون في دوافع التعريب، فقد روى البيهقي في المحاسن والمساوئ، والدميري في حياة الحيوان، والبلاذري في فتوح البلدان، والمقريزي في شذور العقود، وأبو المحاسن في النجوم الزاهرة، رووا جميعا عدة روايات حول أسباب التعريب يمكن إيجازها في روايتين.
1: تشير الأولى إلى أن القراطيس، وهي أوراق البردي التي كانت تصنع في مصر وتصدر إلى البلاد المجاورة ومنها الدولة البيزنطية، كانت هذه القراطيس قبل الفتح الإسلامي تحمل علامة التثليث في العقيدة المسيحية باسم الأب والابن وروح القدس.
0: واستمرت هذه الإشارة توضع على القراطيس التي يتم تصديرها إلى الدولة البيزنطية بعد الفتح الإسلامي لمصر. ولما جاء عبد الملك بن مروان للخلافة، أمر وليه على مصر عبد العزيز بن مروان بتغيير هذا الشعار ليتفق مع روح الإسلام وليصبح بعلامة التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو.
1: وموجز قول المؤرخين أنه لما وصلت هذه القراطيس بالشعار الجديد للدولة البيزنطية، فإن إمبراطور الروم جيسنتيان الثاني هدد عبد الملك بأنه ما لم يرفع شعار التوحيد فإنه، أي الإمبراطور البيزنطي، سيأمر بكتابة عبارات تسيء إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على الدنانير الذهبية.
0: وبسبب ذلك التهديد غضب عبد الملك واستشار أهل الرأي من المسلمين في دولته، فأشاروا عليه بتجاوز ذلك المأزق بضرب النقود العربية الإسلامية وعليها شهادة التوحيد والرسالة المحمدية، مع صب صنج السكة من زجاج لا تستحيل إلى زيادة أو نقصان حتى يتم تعيير هذه النقود عليها وتضبط أوزانها وفقا لهذا الصنج.
1: وفي الحلقة القادمة أعزائنا سنعرض لأسباب الخلاف بين عبد الملك والبيزنطيين، ثم نعرض حكاية الرواية الثانية.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها

0: في يوم 17 من مايو سنة 1803 ميلادية، تمت أعجب صفقة في التاريخ الحديث. منطقة من أجود الأراضي الزراعية في العالم كله، وأحفلها بالمعادن من كل نوع وخاصة بالبترول. منطقة تبلغ مساحتها مساحة 4 من أكبر البلاد الأوروبية مجتمعة، فرنسا وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا.
1: هذه المنطقة بيعت في يوم بمبلغ 15 مليون دولار،
0: أي بأقل من الثمن الحالي لأصغر قصر صيفي يقع على شاطئها الذهبي.
1: لنتتبع قصة هذه الصفقة الخيالية يا عزيزي المستمع من بدايتها.
0: العجيب

0: وإيطاليا
1: هذه المنطقة بيعت في يوم بمبلغ 15 مليون دولار،
0: أي بأقل من الثمن الحالي لأصغر قصر صيفي يقع على شاطئها الذهبي.
1: لنتتبع قصة هذه الصفقة الخيالية يا عزيزي المستمع من بدايتها.
0: العجيب أن تلك الصفقة لم تكن ثمرة خطة مدبرة أو سياسة بعيدة النظر،
1: وإنما كانت فرصة سعيدة غير منتظرة اغتنمها وبت فيها برأي قاطع رجل كاد ينساه التاريخ.
2: والأعجب أن كل من خالطني قال إنني لا أصلح للأعمال التي تحتاج إلى جرأة وإقدام.
1: فكيف واتتك الجرأة وحققت الصفقة؟
2: مصادفات التاريخ يا سيدي، مجرد مصادفات. فقد كنت عضوا مغمورا في الكونغرس الأمريكي، لا يكاد أحد يسمع صوتي إلا عند التصويت على الميزانية، وفي يوم استدعاني الرئيس جيفرسون إلى مكتبه.
3: سيناتور ليفينغستون، إنني في حاجة إلى رسول يقوم بمهمة فوق العادة عند نابليون.
2: وتريد يا سيدي أن أرشح لك أحد الزملاء الذين يجيدون الفرنسية؟
3: عجبا، قيل لي إنك تجيدها.
2: كمسي كمسا، أي أقل من القليل يا سيد الرئيس.
3: وهذا يكفي، فلست أطلب إليك أن تشترك في أعمال الأكاديمية الفرنسية. يكفي أن تسهر الليلة في بيتك لتحفظ بعض الجمل الهامة، مثل إننا نريد يا صاحب الجلالة أن تكف البحرية الفرنسية عن مهاجمة السفن الأمريكية.
2: فهمت الآن، تريد أن أطلب إلى نابليون بونابرت أن يرد لنا الشحنات التي استولت عليها السفن الفرنسية من السفن الأمريكية في خليج نيو أورليانز مؤخرا.
3: ولا أكثر من هذا. هل يحتاج هذا إلى براعة خاصة في اللغة الفرنسية؟ يمكنك أن تحصل على كل المفردات القانونية والتجارية من وزارة الخارجية.
2: أرجو أن يساعد هذا في إنجاح المهمة.
3: عجبا، وماذا تريد أكثر من ذلك يا سيناتور؟
2: لا شيء، لا شيء. كل ما أرجوه منك يا سيد الرئيس أن تدعو الله أن أفهم ما سوف يقوله بونابرت حين أقابله.
0: ويذهب روبرت ليفينغستون إلى باريس، ويقيم في شقة متواضعة في منزل مواجه لمنزل تاليران وزير الخارجية الفرنسي الداهية، الذي يأمر جواسيسه بتفتيش شقة الغريب الجديد في غيبته.
4: لا شيء يا صاحب السعادة، ليس معه أي أوراق.
5: هذا معقول؟ إنه سيناتور أمريكي، ويود أنه جاء بهدف سياسي.
4: لم نعثر على أي شيء يريب في شقته.
5: لا شيء بالمرة؟
4: قاموس إنجليزي فرنسي، هذا كل ما وجدناه.
5: إنه يريد أن يضللنا، وأغلب الظن أنه جاء ليتصل بزعماء التمرد الذين يحرضون سكان لويزيانا في أمريكا على الثورة على الاحتلال الفرنسي. راقبوه جيدا، فإن النظرة التي يقابلني بها كلما رآني أركب عربتي في الصباح لا تريحني.
1: ويراقبون الرجل، يراقبونه على مدار الساعة، لا شيء مريب في تحركاته. يخرج في 6 صباحا، يتمشى على شاطئ السين قدر ساعة، ثم يعود إلى شقته فيظل بها حتى الظهر، وبعدها يخرج لتناول الغداء في أقرب مطعم. عند العصر تدخل شقته فتاة فرنسية وتظل معه حتى 9 مساء، وبعدها يذهب إلى فراشه.
0: نفس البرنامج في كل يوم لمدة 3 شهور. بعدها جاءت الفتاة الفرنسية تدق باب وزير الخارجية العتيد.
6: يا صاحب السعادة، السيد روبرت ليفينغستون
5: الذي يقطن الشقة المواجهة لبيتي يريد شيئا، ما هو يا ترى؟
6: أن تحدد له موعدا يقابلك فيه، هنا أو في وزارة الخارجية.
5: أخيرا، ولماذا بحق السماء لم يطلب هذا منذ 3 شهور؟
6: كان يريد أن يتقن الفرنسية قبل أن يراك، لهذا استأجرني.
5: وأتقنها أخيرا؟
6: كمسي كمسا، هذه هي جملته الخالدة.
5: حسنا، ستسعدني مقابلته هنا بعد ساعة إذا أراد.
0: بعد ساعة كان الأمريكي المعتز بفرنسيته الجديدة يعرض طلباته على وزير خارجية فرنسا الداهية.

0: هي.
1: سيدي، هذه طلبات معقولة جدا، وكان يمكن أن نصل إلى اتفاق بشأنها لو أنك قدمت لي مذكرة بها في أول يوم من وصولك بلادنا.
2: حسنا، لا أرى ما يمنع من الاتفاق الآن.
1: تعرف يا سيدي أن أملاكنا في أمريكا تشمل مقاطعة لويزيانا التي حصلنا عليها بحق الفتح بعد هزيمة أسبانيا، وكذا حوض الميسيسيبي كله ونيو أورليانز.
2: أجل أجل، لا أحد يا سيدي ينازعكم حقوقكم في هذه الأملاك،
1: ولكن أحسسنا في الفترة الأخيرة أن حكومتكم تشجع بعض العناصر على التمرد على الحكم الفرنسي.
2: هذا لم يحدث يا سيدي.
1: بل حدث يا سيناتور. من أين حصل الثائر الزنجي توسان على السلاح الذي حاربنا به في منطقة سان دومينغو إن لم يكن من حكومتك؟
2: سيدي، إنني لم آتي للحديث عن هذه المسائل الشائكة، إني مفوض في أمر محدد، هو بحث التعويضات الخاصة بالشحنات التي استوليتم عليها دون وجه حق.
1: لا يمكن بحث هذا دون بحث الأمر الآخر يا سيدي. في استطاعتك أن تبلغ حكومتك أننا على استعداد لدفع كل التعويضات بشرط امتناعكم عن تزويد الثوار في لويزيانا بالمال والسلاح.
2: سيدي، لثقتي من أننا لم نفعل شيئا كهذا، أستطيع أن أعطيك وعدا بعدم إمداد الثوار بالسلاح والمال.
1: وعدا مكتوبا؟
2: وفي الحال،
1: هل تضمن ألا تصل سفن غير أمريكية إلى مصب الميسيسيبي لمساعدة الثوار؟
2: سيدي، المصب كله تحت سلطان فرنسا، كيف نضمن لكم شيئا كهذا دون أن يكون لنا أي سلطان على تلك المنطقة؟
1: صدقت صدقت. هذا منطقي.
2: منطقي طبعا، إلا إذا اشترينا منكم المصب ليكون تحت سيطرتنا. ولكنها فكرة مضحكة بالطبع.
1: ومن قال إنها مضحكة؟ أعتقد أن جلالة الإمبراطور لن يمانع في ذلك.
2: حقا؟ ولكني غير مفوض في ذلك.
1: إذا وافق الإمبراطور فليس أسهل من عودتك إلى أمريكا لطلب التفويض.
0: وفي اليوم التالي جاءه تاليران بموافقة نابليون، وأسرع الرجل عائدا إلى بلاده ليقابل رئيس الجمهورية.
3: لقد لعبوا بك يا سيناتور، كيف تتصور أن يتنازل نابليون عن مصب الميسيسيبي؟ إن معنى هذا سقوط مدينة نيو أورليانز في أيدينا في أي وقت.
2: لقد كان تاليران جادا كل الجد.
3: لا أظن، ومع هذا لنستمر في اللعبة. عد إلى باريس واشتري المصب ونيو أورليانز أيضا إذا استطعت.
2: والثمن الذي أعرضه؟
3: لا تزد عن، لنقل 2 مليون دولار، لا تزد سنتا واحدا. 2 مليون دولار مبلغ كبير قد لا تتحمله ميزانية الولايات المتحدة، ولكننا سنحاول جمعه على أي حال.
0: ومرة أخرى يعود السيناتور ليفينغستون إلى باريس، فإذا بالوزير الداهية يفاجئه بأعجب مفاجأة.
1: سيناتور ليفينغستون، كم تنوي حكومتك أن تدفع لقاء المصب والمدينة؟
2: مليونا دولار.
1: ثق من أن جلالة الإمبراطور لن يقبل بأقل من 4 ملايين.
2: هذا هو كل ما تستطيع بلادي دفعه.
1: عجبا، كنت أظن أن بلادك ثرية. يا لسوء الحظ، كنت آمل أن أعرض عليك صفقة أخرى، ولكن ما الفائدة وبلادك لا تملك غير 2 مليون؟
2: وما هذه الصفقة الأخرى يا صاحب السعادة؟
1: لويزيانا.
2: لويزيانا كلها؟
1: كلها، بمصب الميسيسيبي وساحل فلوريدا الغربي ومدينة نيو أورليانز.
2: هل يرضى الإمبراطور بونابارت أن يبيع كل مستعمراته في أمريكا؟
1: هذا يتوقف على المبلغ المعروض.
2: هات موافقته أولا وأنا أدبر المبلغ.
0: ترى ما الذي يدفع بونابارت إلى التضحية بلويزيانا؟ ما الذي يدفعك إلى هذا يا صاحب الجلالة؟
4: لا تدهشي يا سيدتي، أعرف أن لويزيانا منطقة ضخمة جدا، ولكن ما قيمتها بالنسبة لفرنسا؟ لقد كان هدفي في أول الأمر أن أحتل القارة الأمريكية كلها، ولكن
0: كلها؟
4: ولم لا؟ لو استتب لي الأمر في أوروبا لاحتللت القارة الأمريكية بمعركة واحدة، ولكني لابد أن أقهر بريطانيا أولا.
0: ولكن هذا لا يبرر ضياع لويزيانا،

0: إنها موضع قدم فرنسا إذا أردت الوثوب إلى القارة الأمريكية.
1: لو أردت، ولكني الآن لا أريد. كل ما أريده هو المال لأعد أسطولا وجيشا لغزو إنجلترا. لو دفع هؤلاء الأمريكان مبلغا مناسبا لتنازلت عنها على الفور.
2: ويسمع بهذه الصفقة إخوة نابليون فيسرعون إليه، جوزيف أولا ثم يلحق به أخوه لويس، ويجدون أخاهم الكبير في حمامه المعطر وبجانبه وزيره الداهية تاليران.
1: من أذن لك يا جوزيف بالدخول إلى حمامي؟ هل غدا حمامي أيضا مستباح الحرمة؟
3: استمع إلي يا صاحب الجلالة، لقد كنت قائدك في لوزانا، فتحتها بحد السيف ودماء رجالي لم تجف بعد من أرضها، فكيف ترضى أن تبيعها بحفنة من الذهب؟
1: إن لم نكسب حفنة الذهب يا جوزيف أخذها منا الثوار دون مقابل.
3: ابعث بي إلى هناك ولن يجسر أحد عن أن يأخذها من فرنسا.
1: جوزيف كن عاقلا، إني في حاجة إلى المال.
3: ارفع الضرائب، أما أن تخسر إمبراطورية فيما وراء البحار فهذا
1: إنك تمنعني من الاستمتاع بالحمام يا عزيزي جوزيف. فكرتك معقولة، ما رأيك يا تاليران؟ بلغ الأمريكي أننا عدلنا عن الصفقة كلها.
4: يا صاحب الجلالة، إن معنى هذا أن نغدو غير قادرين على الإنفاق على الجيش لأكثر من 5 شهور قادمة.
1: إلى هذا الحد؟
3: لا تنصت إلى هذا الرجل الدهيئة يا أخي، إنه يغرر بك، ولا أدري كيف تسمح له بأن يقرر الأمور نيابة عنك. أيكم الإمبراطور بحق السماء؟
1: جوزيف، لقد تجاوزت حدك. أنا إمبراطور كل فرنسا وأنا الذي أقرر، أفهم؟ لقد كنت أوشك أن آخذ برأيك يا جوزيف، أما الآن فبحق السماء لن تمر ساعة حتى أبيع لوزيانا لأمريكا. تلنا
4: مولاي،
1: إني موافق على البيع، حاول أن تحصل على الثمن المناسب.
0: ودارت مفاوضات عجيبة. السيناتور الأمريكي الذي لا يملك أن يبت في الصفقة إلى أكثر من 2,000,000 يسيل لعابه على لوزيانا كلها ويرفع الثمن فجأة إلى 3,000,000.
4: لا، فكر يا سيناتور، لن يرضى بونابرت بهذا.
5: لا أملك أن أعرض أكثر من هذا، أعطني فرصة للاتصال بحكومتي.
4: إما الليلة وإلا فلا.
5: 4,000,000 ولن أزيد سنتا واحدا.
4: لنقل 20,000,000، هذا أقل عرض، سأمهلك ساعة.
5: 15,000,000 وبحق السماء لا ترفض. اقبل بسرعة يا صاحب السعادة قبل أن أسحب عرضي، فأغلب الظن أنهم في أمريكا سيشنقونني في أوسع الميادين.
4: حسنا، 15,000,000. تعال معي إلى وزارة الخارجية لنوقع العقد.
0: يوم 17 مايو 1803 ميلادية.
2: والآن أتحب أن تعرف ما كسبته أمريكا بشراء لويزيانا بمبلغ 15,000,000 دولار؟
0: حسنا، فلتعلم يا عزيز المستمع أن هذه الولاية تنتج سنويا 30 بليون بالة من القطن، وبليونا ونصف إردب من القمح، و600 مليون برميل من الزيت،
2: ومن المعادن ما يعادل 840,000,000 دولار.
0: ويبلغ ثمن الماشية التي تنتجها سنويا 2,000,000,000 دولار.
2: ألم تكن هذه حقا أعجب صفقة في التاريخ؟
6: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: صباح يبدأ بضحكة أهل الديرة، ونور يملأ قلوبنا كلنا بالخير،
3: وريحة قهوة ونسمة بحر ترد الروح لقلوب كل من يحبها. لا
4: نقرب الصورة ونخلي يومكم أوضح في صباح البحرين.
5: السؤال اللي يبادر في ذهنك تبي تسأل طبيب
6: دكتور، يعني كدكتور
5: تداوي بالغذاء،
6: ضغط، من إيش الضغط كذا؟
7: أسأله مثلاً عن بعض العلاجات اللي هو أعطاني.
6: والله في العمر هذا نسأل عن السكر.
8: شنو آخر شيء توصل العلم من ناحية الطب؟
9: صادني موقف وين به حله لي ضايق ده.
10: الأجوبة على كل هالأسئلة وأكثر في اسأل طبيب.
11: تابعونا كل يوم سبت الساعة 9 مساءً على شاشة تلفزيون البحرين.

0: 12 مدرسة حكومية إعدادية،
1: 4
0: أكثر من 40 طالب وطالبة من المتميزين.
2: خطأ، دخلت بكفوف الشام.
0: برنامج من الصف إلى الأضواء.
3: كقائد شعوري في الفوز جدا ممتاز، لأن عقب ما جاوبه أول سؤالين أنا حسيت خلاص ما نقدر نفوز.
4: يوم شفتهم يصيحون حسيت أنه وايد زعلت.
5: استغربنا من النتيجة النهائية وكانت غير متوقعة.
6: احنا كنا في البداية اعتقدنا أن جواب مال ولي أمر كان صح، بس أول ما ركزنا عرفنا أنه يعني شوي بعيد عن السؤال.
0: أسئلة ثقافية وعلمية في تخصصات عديدة.
7: الشعور طاغي علي اللي هو الحماس والجد.
8: كانوا أول شيء متوترين، بعدين يوم دشيت شوي قام يختفي التوتر.
0: من مقاعد الدراسة سيبدأ المشوار نحو المنصات الكبيرة، ومن الصف ستسلط الأضواء على من يستحقها حقا. كبر خطأ، والإجابة الصحيحة هي كبريات. إذا كان ثمن 4 كتب 6 دنانير، فإن ثمن الكتاب الواحد
9: دينار ونص.
0: صح. أول مدرسة حكومية للبنات في مملكة البحرين عام
10: 1928.
0: صح. برافو.
11: يقولون الجمال دائما في التفاصيل. وفي البحرين

تفاصيلنا مو مجرد صور أو ذكريات، هي طبايع توارثناها ومبادرات صنعناها بأيدينا. في برنامجكم تفاصيلنا بنبحر معاكم في كل حلقة بين شطين، شط الخلق والطبع البحريني الأصيل وشط الأفكار والمشاريع اللي خلت اسم البحرين في العالم. تابعونا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. في مملكة البحرين الإنسان هو الحكاية الأجمل، وهو الثروة التي تبنى لأجلها الإنجازات وتسخر لها الإمكانات وترسم من أجلها ملامح المستقبل. هنا يحضر المواطن في قلب الرؤية وفي تفاصيل القرار وفي كل خطوة تنموية تحملها الدولة نحو الغد بثقة وطموح. ومن رحم هذا الاهتمام المتواصل تواصل المملكة كتابة قصص ملهمة في الطب والتعليم والتنمية وجودة الحياة، لأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان وإليه ينتهي. حين يتحول الأمل إلى إنجاز طبي عالمي، وحين يصبح المواطن البحريني عنواناً لنجاح يلفت أنظار العالم، ندرك حجم الرعاية التي تحيط بهذا الوطن وأبنائه بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. فكم نحن فخورون لأننا في وطن يرى في أبنائه أعظم استثمار يمنحهم من الاهتمام ما يجعل الطمأنينة أسلوب حياة والثقة بالمستقبل شعورا يسكن كل بيت.
1: طبعا المرض وراثي من اول ما انولدت، مرض السكلر معانا ما يعرفها الا اللي جربها، بس الحمد لله رب العالمين، يعني بوجود الاهل وامي اخواني ابوي ما كانوا مقصرين، مراجعات من ترقيد دائما موجودين. المعاناة الكبيرة هي الآلام المزمنة اللي ما تدري متى بتجي، يعني ما في لها وقت معين ان هي تقول لك أنا بجي. سبحان الله، واحد اثنين ثلاثة جاك الألم، بس الحمد لله رب العالمين. أمي جت قعدتني من النوم، كانت تقول لي، يعني أنا نايم، تقول لي ان متصلين مستشفى في علاج وكذي.

0: فيها وشوف وياهم، وهي كانت مستانسة واجد يعني. ما اتصلوا لي قالوا لي السلام عليكم، يعني ما اتذكر بالضبط من اللي كلمني، بس تفاهموا وياي، شرحوا لي شي مبدئي في التلفون. قلت لهم خلاص ما تتبون اجيكم، وامي كانت قاعدة قدامي وانا اشوف يعني فرحتها، فانا على طول قلت متى تبون اجي؟ قال خلاص تعلمنا بكرة.
1: في إنجاز طبي يعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم نوعي في القطاع الصحي، نجحت المملكة في تطبيق العلاج بالتعديل الجيني كريسبر لمعالجة مرض فقر الدم المنجلي، لتصبح من أوائل الدول على مستوى العالم التي توفر هذا النوع من العلاجات الطبية المتقدمة، في خطوة تجسد الرؤية الوطنية المستمرة نحو تطوير الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية. ويعد نجاح علاج المواطن أمجد كاظم أحمد محطة بارزة في مسيرة الإنجازات الطبية البحرينية، لكونه أول شخص على مستوى العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية يعلن عن تلقيه هذا العلاج بنجاح عبر تقنية زراعة النخاع باستخدام التعديل الجيني، بما يعكس جاهزية المؤسسات الصحية الوطنية وكفاءة الكوادر الطبية البحرينية المتخصصة. يأتي هذا الإنجاز امتداداً لنهج راسخ تضع من خلاله مملكة البحرين صحة المواطن ورفاهيته في مقدمة الأولويات، عبر الاستثمار المستمر في تطوير القطاع الصحي وتبني أحدث التقنيات العلاجية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية العالمية، بما يسهم في توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية داخل المملكة.
2: فرحة مات المصف معافاته إن شاء الله وفكاته من هالمرض، الحمد لله رب العالمين، ورجع لي سالم وغانم الحمد لله. هي أكبر نعمة الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله وأشوفه في البيت وأبلغ فيه وأفرح وتفرحوني أنا كلكم إن شاء الله، ونستانس. وأشكر جميع اللي ساهموا إلا تعاونوا وياه، وصاحب السمو هو الأساس، هو اللي مهتم بهذا الموضوع.
0: الكلام ما أقدر أعبر عن شعوري تجاهه. الحمد لله رب العالمين، اليوم راجع وياها إلى البيت.
1: كما يعكس هذا التقدم حجم ما تمتلكه مملكة البحرين من كفاءات وطنية وخبرات طبية متقدمة، استطاعت أن تواكب التطورات العالمية في المجال الطبي وأن تقدم نموذجا متطورا في تبني الابتكار الصحي والتقنيات العلاجية الحديثة. ويواصل القطاع الصحي البحريني ترسيخ حضوره كأحد القطاعات الحيوية الرائدة، مدعوما برؤية تنموية تجعل الإنسان البحريني محورا أساسيا في مسيرة التطوير والتقدم.
3: أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وكما أرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار. أبدأ معك يا دكتورة نورة بطي، طبيب أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية، أهلا ومرحبا بك دكتورة.
4: أهلا بكم.
3: والمواطن أمجد كاظم أول مواطن يعالج في مملكة البحرين عبر تقنية زراعة النخاع بالتعديل الجيني كريسبر، أهلا بك يا أمجد.
5: أهلا وسهلا.
3: الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك يحفظك إن شاء الله.
3: طمنا كيف الأمور إن شاء الله؟
5: الحمد لله كل شيء
3: الحمد
5: بخير.
3: لله ربعا. الحمد لله. أنا محتار يعني مع من نبدأ؟
5: لا الدكتورة أولا.
3: نبدأ معك دكتورة. أولا من متى تعرفي أمجد؟
4: تقريبا من بداية العلاج أو قبل العلاج بشوي.
3: تاريخ معين؟
4: 2024.
3: 2024.
4: إيه نعم.
3: الآن بعد انتهاء العلاج ما الذي تغير في معرفتك عن أمجد؟
4: أصبحنا أقرب كعلاقة الطاقم الطبي في المستشفى. عادة لما تعرف المريض لفترة طويلة تصير أقرب وأقرب. دخلنا في تفاصيل حياته اللي كان لها علاقة بالعلاج، وحقيقة يعني أمجد روحه حلوة ونفسيته جميلة. أيه. ومريض قريب إلى القلب، فكان الاختيار المناسب من البداية لبداية العلاج.
3: ما شاء الله، يعني المكان امتلأ بالإيجابية مع ما دخل.
4: أوافقك الرأي. أيه
3: يعني أمجد، كيف وجدت ما وجدته خلال يعني سنتين من 2024 إلى الآن في أثناء تلقيك للرعاية الطبية؟
5: أول شيء الحمد لله رب العالمين، طبعا هذا الفضل لله

0: عرفت الشعور ما يوصف. يعني يعجز الكلام عن يعني عجز اللسان عن الكلام أمانة الله.
1: طيب أمجد، يعني في التقرير تابعنا قبل قليل، في بداية التقرير كان في مقابلة أجريت معك في شهر 7 قلت لي 2024.
0: أي
1: في شهر 7 2024
0: في سحب الخلايا، كان
1: في سحب الخلايا. شلون كنت يعني مقبل على هذه العملية؟
0: تشوف أمانة هو الشعور أنت كأول شخص
1: كان عندك علم أنك أول إنسان خارج الولايات المتحدة الأمريكية يتلقى العلاج.
0: أي نعم. شعور متضارب، شوي خوف شوي حماس شوي ثقة. الحمد لله رب العالمين، يعني هذه نعمة من الله. بس الشعور كان أغلب الوقت كان إيجابي بدعم الأهل، يعني ما حد منهم قصر، الطاقم الطبي دكتورة نورة، يعني الجميع ما قصروا. فكان الشيء يعني تكاتف الأهل والطاقم الطبي واجد مخفف التوتر أن أنت أول شخص.
1: جميل. كنت تعرف ما هي العملية؟
0: شوف أنا صراحة ما تعمقت في الموضوع واجد عشان أخفف على روح الشيء، فكنت أخذ كل الكلام بس أخذ الشيء اللي يعجبني وريحني، الشيء اللي يخوفني أخليه على صوب. خلاص
1: ما نأخذ المعلومة من الدكتورة نورة. دكتورة، ما هي هذه التقنية؟
2: هي عبارة عن تقنية تعديل جيني، حيث يتم تعديل الخلايا المسؤولة عن إنتاج الهيموغلوبين في الجسم. الهيموغلوبين وظيفته الأساسية اللي هو حمل الأكسجين وتدويره في الجسم. فإحنا نقوم بتعديل أحد الجينات المسؤولة في الخلايا الجذعية، وهذه هذه الجين مسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين داخل خلايا الدم الحمراء. فيتم استبدال خلايا أو الهيموغلوبين الموجود داخل الخلايا من الهيموغلوبين المنجلي اللي يسبب فقر الدم أو السكلر إلى الهيموغلوبين F اللي هو الهيموغلوبين الجنيني، أو في تقنيات أخرى لاستبداله بالهيموغلوبين عند البالغين اللي هو هيموغلوبين A.
1: طيب كيف تقيمين نجاح المملكة في تطبيق هذه التقنية؟ لديكم مختبرات متخصصة في يعني استخلاص هذا النخاع وإعادة زراعته في البحرين أيضا؟
2: إيه نعم. نلخص يعني طبعا هذا الإنجاز وضع المملكة على خارطة الإنجازات الطبية، وهذا خصوصا أن أمجد كان المريض الأول اللي تم إجراء هذه التقنية له خارج التجارب السريرية وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الإنجاز الطبي لا يختزل ما جاء بعده من إنجازات طبية للمملكة. مثلا عندنا في الخدمات الطبية الملكية إنجازات كثيرة نفخر بها، من ضمنها برنامج زراعة الأعضاء اللي تم تدشينه في 2023، برنامج زراعة القوقعة للأطفال الأصماء، أيضا في مركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب بعوالي يتم نقل كبير عمليات من البحرين مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. فهذه كلها إنجازات نفخر فيها، ونضم الإنجاز اللي عملناه في لمرضى السكلر في البحرين إلى هذه الإنجازات.
1: طيب كيف جرت رحلة علاج أمجد؟
2: كانت رحلة طويلة. هو بيقول لكم تفاصيلها.
1: من شعر بطول هذه المدة؟ أمجد شعرت بطول هذه المدة؟
0: والله الصراحة
1: سنتين يعني.
0: أي طويلة طويلة، بس روح الحماس ما تخليك تطالع هاي الأشياء.
1: طيب أنا بدي أحكي معك عن نقطة.
0: تفضل.
1: إنه أنت تلقيت العلاج في البحرين وسط أهلك. يعني لم تضطر للسفر في للخارج. ربما هذه نقطة يعني تختصر الزمن.
0: حتى نفسيتي أنا كأمجد تختلف واجد، لأن أنا قريب من أهلي برغم أني ما كنت أقدر أشوفهم، بس شعور أن أنت موجود في البحرين بين أهلك وناسك مختلف جدا عن اللي أنت في دولة ثانية.
1: دكتورة،
2: الرحلة كانت تقريبا نفس ما تفضل أمجد، ما بين سنة لسنة ونص. ابتدت من نقل ملفه من مجمع سلمانية الطبي إلى الخدمات الطبية الملكية مركز البحرين للأورام، حيث تم عمل بعض الفحوصات اللازمة له والتأكد من جهازيته لأخذ هذا العلاج. كانت في فحوصات طبعا تحاليل دم، فحوصات سريرية، أشعات، وبعد ما تم التأكد أنه هو يلائم هذه التقنية أو

0: وهذا النوع من أنواع الزراعة قمنا بتبديل دمه، وذلك لتهيئة نخاع العظم لاستقبال الخلايا المعدلة جينياً. بعد ذلك تم جمع الخلايا عندنا في المركز، تم إرسالها لعمل التعديل الجيني للخارج لبريطانيا، واستغرقت عملية التعديل الجيني تقريباً 9 شهور. بعد ذلك بعد ما رجعت لنا الخلايا مرة ثانية تم تنويم أمجد في المستشفى، استردينا الخلايا المعدلة جينيا له، وتقبل ولله الحمد جسم العلاج بنسبة كبيرة، وبعد ذلك رخصنا، وحاليا نقوم بعمل الفحوصات الدورية له في العيادة.
1: كان في تحديات خلال هذه الرحلة دكتورة؟
0: هو يمكن يحدثك أكثر على التحديات اللي منصوبه. أمجد صراحة كان textbook patient، الهين اللين، كان ما واجهنا خلال رحلته تحديات كثيرة، لكن من أبرز التحديات اللي يواجهونها معظم هؤلاء المرضى أو المرضى اللي عندهم فقر الدم المنجلي واللي يخضعون لهذا النوع من أنواع الزراعة، هو مثلا أحيانا تكون في صعوبات في جمع الخلايا الجذعية لأن نخاع العظم يكون تعبان شوية، في أيضا بعضهم يضطرون للخضوع لعمليات حفظ الخصوبة، وبعدين طبعا وانا اللي اعتقد ان التحدي الاكبر اللي هو التنويم في المستشفى لمده 4 ل6 أسابيع لعمليه الزراعه الفعليه نفسها. المريض يكون في عزل تام، ممكن تحدث له بعض المضاعفات اللي هي المضاعفات المؤقته والمتوقعه. فهذه كلها تحديات واجهناها، بس ولله الحمد بفضل وجود طاقم طبي مؤهل للتعامل مع هذه التحديات، كانت رحلة أمجد وبإذن الله رحلة المرضى اللي سيأتون في المستقبل رحلة سلسة وسهلة.
1: أمجد، شنو التحديات شعرت يعني خلال هذه الرحلة؟
2: هو أكبر تحدي كان مثل ما ذكرت الدكتورة هو فترة التنويم في المستشفى، أن أنت بتكون بروحك ما تشوف أحد. الفعالية الوحيدة اللي كانت عندي لما الدكتورة تجدش علي الغرفة، فهو كان أكثر من مرة، فأنا في هاي الوقت تعرف بتشوف أحد بتسولف وياه، تحس أن في أحد جاي إليك. هو أكبر تحدي كان هذا الصراحة أمانة، يعني واجد متعب. يعني فترة لما طلعت البيت صدق ما كنت أقدر أقعد ويا أخواني، بس تحس فيهم، يعني هم قاعدين في الصالة أنا في الغرفة أسمع صوتهم يكلموني، أمي الوحيدة اللي كانت تقدر تقرب مني، بس شعور الوحدة في المستشفى مختلف جدا، فهو كان أكبر تحدي يعني.
1: طيب بعد انتهاء التحديات هذه ما هو أبرز حدث شعرت أنه خلاص الآن وضعنا حد للتحديات، الآن ستبدأ الحياة من جديد؟ أبرز الأحداث ممكن
2: اللي أتمنى أني أسويها
1: التي حدثت ورأيت أنها أنهت تحديات العزل وتحديات الزراعة و
0: يصير أجاوب عنك.
1: تفضل دكتور.
0: الخبر اللي أسعدني أنه فعلا أمجد لما بلغني أنه هو قدر يجري عدد معين من الكيلومترات ما كان يقدر يسوي هاي الشيء قبل عملية الزراعة.
1: هذا الخبر. كم كان الفترة بعد الزراعة؟
2: الحين كم من زرعنا؟
0: 9 شهور تقريباً.
1: بعد 9 أشهر.
2: أنا قبل الزراعة في فترة المرض ما كنت يعني أقدر حتى أجري أكثر من 200 متر على راس كجري. الحين الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. طيب زيارة الأولى لسمو ولي العهد كانت زيارة في المستشفى بعد انتهاء عملية الزراعة ونجاحها و. بدأ جسم أمجد استقبال جيد لهذه الخلايا التي تمت زراعتها.
0: نعم.
1: كان ذلك في فبراير 2025. ماذا عنت لك هذه الزيارة يا أمجد؟
2: واجد أشياء واجد، لدرجة تعرف الفترة الشهر تقريبا 36 يوم، هذه الزيارة محتها كل التعب اللي كان في هذا 36 يوم، هذه الزيارة خلاص خلتني ما أشوف هاي 36 يوم، ما أشوف هذا التعب، يعني كانت مكافأة بالنسبة لي، مكافأة عظيمة.
1: فوجئت فيها أمجد الزيارة؟
2: إيه ما كنت متوقع أنها، مو متوقع أنها، يعني تعرف

0: ما توقعت ان هذا الشيء اساسا بيصير، فاستانست واجد لما صار. الحمد لله.
1: الحمد لله. دكتوره، كيف يعني استقبلتم زياره سمو ولي العهد في ذاك الوقت، زياره الاولى لامجد بعد اتمام العمليه؟
2: صراحه الزياره اثلجت صدرنا.
1: ماذا عنا لكم طبي؟ كطاقم طبي، نعم، ماذا عنت لكم؟
2: كانت دفعه، كانت عباره عن تقويه الحماس. أنت لما تشعر أن في حكومة مهتمة بشخص معين أو فئة معينة أو أشخاص معينين ككل وكفئة خاصة، أنت تحس أن أنت تبي تعطي أكثر، تبي تقدم ما يمكن تقديمه لهذه الأرض بصراحة.
1: طيب، إلى أي مدى دكتورة يعني نجاح هذا العملية تعتقدين أنه ينعكس على الصورة الخارجية لمملكة البحرين في القطاع الطبي؟
2: خلي بس نروح شوية وراء، خلينا نرجع لتقريبا 2017 لما ابتدينا نسوي عمليات زراعة الخلايا الجذعية في مركز البحرين الأورام. كانت الوحدة عبارة عن وحدة صغيرة جدا، كنا نقوم بنوع واحد من الزراعة وهو زراعة الخلايا الجذعية الذاتية. كنا نقوم بهذا النوع من الزراعة لمرضى الأورام فقط. والآن الحمد لله بعد تقريبا 9 سنوات تم تطوير هذه الوحدة إلى برنامج متكامل نقوم من خلاله بعمليات زراعة، عمليات زراعة ذاتية، عمليات زراعة ذاتية باستخدام التعديل الجيني، عمليات زراعة من متبرعين متطابقين بنسبة 100%، عمليات زراعة من متبرعين بنسبة 50%. وهذه طبعا ينعكس على الجهود اللي تقوم فيها الإدارة عندنا بالخدمات الطبية الملكية لتطوير هذه البرامج اللي ممكن من خلالها يستفيد المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
1: نعم. ماذا عن الكوادر التي تعمل في هذا البرنامج دكتورة؟
2: الكوادر طبعا كلنا نفتخر فيهم، سواء الكوادر الطاقم الطبي من أطباء، من تمريض، من أخصائيين علاج طبيعي، من أخصائيين تغذية، من أخصائيين نفسيين. احنا كلنا عبارة عن فريق، شخص كشخص واحد يعمل كشخص واحد من أجل سلامة وراحة المرضى، وهذه شيء طبعا مهم في أي برنامج زراعة حول العالم.
1: يبدو أنه هذا البرنامج بعد 9 سنوات وصل إلى ما وصل إليه الآن، وهو برنامج ينمو وهو بحاجة أيضا إلى كوادر إضافية. ما أهمية وجود كوادر وطنية مؤهلة للتعامل مع نمو هذا البرنامج وربما ازدياد الطلب عليه، أو الحاجة الملحة لوجوده مع كوادر وطنية كفؤة ومؤهلة؟
2: الحمد لله الكوادر الطبية والكفاءات الطبية البحرينية موجودة، وطبعا في هذا الجانب أنا أحب أتوجه بالشكر لصاحب الجلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس الوزراء على الاهتمام البالغ اللي يقومون فيه لتطوير القطاع الطبي في البحرين، وكذلك أيضا الاهتمام المباشر من صاحب المعالي القائد العام المشير الله يحفظه وقائد الخدمات الطبية الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة على استثمارهم في الكوادر البحرينية اللي من الممكن ومن الأكيد أن هي بتساهم بشكل كبير بتطوير هذا البرنامج.
1: سنشرك ضيفتنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى. أهلا ومرحبا بك دكتورة. يعني إلى أي مدى برأيك يعكس نجاح هذه العملية مستوى التطور الذي وصل إليه القطاع الصحي والكفاءات الوطنية في مملكة البحرين؟
3: في البداية أمسي عليكم على السادة المشاهدين، وكل عام والجميع بألف خير وصحة وسلامة وفي أمن وأمان إن شاء الله. طبعا بكل تأكيد إن ما تحقق من هذه العملية ونجاح هذا العلاج المتطور لأمجد فهي تعكس بصورة واضحة حجم التطور المتقدم اللي وصل للقطاع الصحي في مملكة البحرين، وهذا بفضل الرعاية الملكية السامية والدعم اللامحدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي.

0: أمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي وضع صحة الإنسان البحريني في صدارة الأولويات الوطنية، بحيث أصبحت البحرين تمتلك منظومة صحية متطورة هي تقوم على الكفاءة والابتكار والاستثمار الحقيقي في كوادرنا الوطنية. فإحنا اللي شاهدنا مؤخرا في قصة الشاب أمجد وما حظى به من اهتمام إنساني وشخصي كبير من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قبل وأثناء وبعد إجراء العملية ولقائه قبل أيام، وهذا بعد مرور عام تقريبا من إجراء العملية ونجاحها، يترجم على أرض الواقع حجم هذا الاهتمام لتأمين القطاع الصحي في مملكة البحرين، توفير أعلى مستويات بالرعاية للمواطنين والمقيمين من خلال الاستثمار الأمثل في هذه العلاجات المتقدمة والموجودة في دول أخرى، وهذا يوفر حلول صحية جذرية للأمراض المزمنة. وهناك عدة نقاط جدا مهمة اللي هذا الموضوع فعلا يعكسها ويجسدها. أولا أنه يجسد بوضوح نموذج وطني، ليس فقط طبعا من ناحية نجاح العلاج أو التدخل الطبي، إنما حيث تكامل المنظومة الصحية في مملكة البحرين. فإحنا نرى الكفاءات البحرينية القادرة على التعامل مع الحالات دقيقة ومعقدة وفق لأعلى المعايير الطبية العالمية، وهذا يؤكد مملكة البحرين لا تكتفي بس فقط بتقديم الخدمات الصحية الاعتيادية، ولأنما أصبحت فعلا تمتلك خبرات وطنية متقدمة ومراكز علاجية قادرة على صناعة الأمل وتحقيق قصص نجاح ملهمة. الشيء الثاني أن ما يميز مملكة البحرين هو التطور الصحي وطنيا، أصبح نقيس بالإنسان البحريني نفسه، بالطبيب البحريني، بالممرض البحريني، بالكوادر الوطنية اللي أثبتت فعلا قدرتها على المنافسة والتميز والريادة. هذا النجاح هو ثمرة سنوات من التخطيط والاستثمار في التعليم والتدريب والتخصصات الدقيقة لكل الكوادر الطبية في مملكة البحرين، وتبني أحدث التقنيات الطبية، وهذا يجعلنا فعلا نفخر بأن البحرين أصبحت نموذج متقدم في الرعاية الصحية وقادرة بإذن الله على مواصلة هذا التميز في إن شاء الله المرحلة المقبلة. النقطة الرابعة هي أن اللي تحقق اليوم في مملكة البحرين كما ذكرت ليس نجاحا طبيا أو إجراء علاجي فقط، بل هو انعكاس حقيقي لرؤية وطنية استثمرت فيها الإنسان البحريني وبناء هذه المنظومة الصحية، وفعلا يعكس قدرة الكوادر البحرينية للعمل بروح الفريق الواحد. فهذه النجاحات لا تتحقق بجهد فردي وإنما بمنظومة متكاملة من جميع النواحي.
1: نعم دكتورة. إذن دكتورة نورة، نقطة في غاية الأهمية من بين عدة نقاط، البناء المنظومة الصحية في البحرين جاء ضمن رؤية وطنية للاستثمار في الإنسان. من خلال القصة الملهمة لأمجد، برأيك إلى أي مدى تجسدت فعلا هذه المقولة أن الخدمة الطبية والصحية في البحرين ليست مجرد خدمة وإنما أسلوب حياة، صناعة أمل، قصص نجاح ملهمة واستثمار في حياة الإنسان ومستقبله؟
2: نعم، احنا شفنا مثال واضح وحي اليوم، قصة أمجد، اهتمام سمو ولي العهد بأمجد كشخص أو كمريض عند هذه الحالة، اهتمامه بأهمية أنه يكون في البحرين، متواجد على أرض البحرين، هذه النوع من التقنيات. هذه يعبر عن رؤية واضحة، ونفس ما تفضلت الدكتورة جميلة أنه مو عمل قامت به الحكومة في يوم أو يومين، هو ثمرة جهد لسنوات وسنوات طويلة وسنين مستمرة، وهذه كلها يصب بإذن الله في مصلحة المرضى ومصلحة المواطن البحريني والمقيم على هذه الأرض.
1: نعم أمجد، يعني اهتمام سمو ولي العهد قبل وأثناء وبعد العملية وبعد نجاحها أيضا، والقطاع الصحي كما قال الدكتور جميلة قادر على صناعة قصص نجاح وصناعة الأمل وقصص ملهمة. أنت تدرك أن قصتك ملهمة أمجد، يعني الشخص الأول خارج الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم، والاهتمام الذي لقيته حالتك كأول حالة في البحرين أيضاً،

0: في هذا المركز واهتمام سمو ولي العهد. اللقاء الثاني كان قبل أيام الأسبوع الماضي، قمت بزيارة لسمو ولي العهد.
1: أي نعم،
0: حدثنا عن هذا اللقاء.
1: شوف حقيقة من البداية، من بداية العلاج إلى آخر لقاء، كانت المتابعة دائمة، مو خفيفة يعني، شبه يومي وأسبوعي. فكان آخر لقاء يعني لقاء أحلى من الأول، إن أنا بخير صحة وعافية، ورحت أزوره مثل ما هو زارني لما أنا كنت تعبان. فهذا لقاء يعني يعبر عن كثير من داخلي، تعرف أشياء حلوة ما تقدر تتكلم عنها.
0: طيب ماذا عن الأهل أمجد؟
1: أي شعور، الكل مستانس يعني، تعرف هذا الإنجاز إلى البحرين قبل لا يكون لأمجد. فلما يكون واحد من أفراد العائلة يسوي إنجاز إلى بلده، فالعائلة كلها تفتخر فيه. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. أعود لك يا دكتورة جميلة، برأيك ما هي الرسائل التي يمكن توجيهها اليوم لمرضى فقر الدم المنجلي وأسرهم بعد هذا الإنجاز الطبي النوعي؟
2: طبعا بالنسبة إلى مرضى فقر الدم المنجلي وأسرهم، رسالة أعتقد بتكون أهم رسالة فعلا ممكن نوجهها إليهم، إن هي فعلا رسالة أمل وطمأنينة وثقة بالمستقبل. لأن ما تحقق من خلال الشاب أمجد وما يوحيه اهتمام سمو ولي عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتجربته، يؤكد أن مملكة البحرين ماضية بخطوات متقدمة في تطوير العلاج. فهذا الإنجاز الطبي النوعي فعلا يحمل رسالة مهمة جدا، وهي أن العلم والتطور الطبي فتح أفاق جديدة أمام مرضى فقر الدم المنجلي، واللي عزز هذا الأمل بإذن الله أن يقلل من المضاعفات، الآلام اللي تصيبهم، المشاكل الطبية اللي تصيبهم لا سمح الله، وتمكن المرضى من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وأكثر تكون استقرارية. فإحنا في مملكة البحرين فعلا نفخر بهذه الكفاءات الوطنية والخبرات المتميزة اللي قادرة فعلا على مواكبة أحدث التطورات العلمية وتقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعلاج.
0: نعم سعادة الدكتورة جميلة السلمان، عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.

0: أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي في الاستوديو الدكتورة نورة بطي والمواطن أمجد كاظم. مرحبا بكم من جديد. نواصل حديثنا بقصة الإلهام وصناعة الأمل التي جرت معك أمجد. كنا نتحدث قبل قليل عن زيارة سمو ولي العهد التي جرت قبل أيام عندما قمت بزيارته، و أثر هذه الزيارة عليك شخصيا وعلى الأهل. أردنا الحديث كذلك عن ما الذي تغير في حياة أمجد خلال سنتين من العلاج أو أقل من سنتين.
1: الطموح، الأحلام، الآمال كلها تغيرت. يعني مجرد قبل العلاج كان في حد إلى كل شيء بتسويه، وكان في عواقب إلى كل خطوة أنا بسويها، سواء كانت عملية أو مكتبية على قولتنا. فكل شيء تغير الحين الحمد لله. الآمال كلها تغيرت، الأحلام كلها تغيرت، طموح صار أكبر.

0: كان في لحد الحين بدون حد
1: الحمد لله. طيب الأهل يعني في البيت الوالد الأهل الإخوان الوالدة ماذا وجدوا تغير في أمجد؟
0: صراحة كل شيء يعني الاعتماد. يعني مثلا أنا ويا أمي الله يحفظها قبل كان في أشياء تخاف إن هي تطلبها مني علشان ما يكون في لها آثار أو إن أنا أتعور أحتاج المستشفى أتألم. الحين الحمد لله رب العالمين خلاص ما في خوف
1: الحمد لله.
2: أقدر أضيف إن روح أمجد الحلوة للحين موجودة وهي أهم شيء.
1: الحمد لله الحمد لله. هو أنا يعني

0: بأنه الأثر النفسي كان له دور أيضا والروح الحلوة.
1: أنا ذكرت هذا في عدة مقابلات أن النفسية أساسا هي كل العلاج، بعد ما بقول نص العلاج. النفسية لها واجد دور كبير كان.
0: طيب من أثر على نفسيتك بشكل إيجابي أثناء رحلة العلاج؟
1: أمي كانت هي الأثر كله. يعني تعرف في مرحلة العلاج حتى لما أكون تعبان ما لي نفس آكل، بس أنا لازم أكل، فأتصل لها كنت فيديو كول وأخليها قدامي وتشجعني.
0: والتعامل الطاقم الطبي معك في المستشفى أثناء فترة سواء أخذ العينة أو فترة العزل بعد ذلك، زراعة النخاع،
1: احترافي وأكثر من احترافي، يعني كلهم تعرف الفريق الطبي كله كان على قلب واحد. فأنا نفسيا لما أشوفهم مرتاحين أنا أكون مرتاح وياهم. لما هم يعني تعرف شلون الإنسان لما يكون نفسيته حلوة يعطيك هذه الروح الإيجابية، يخليك أنت بعد تستانس. فهذا الشيء بعد كان يعكسه علي لما يدخلون لي الغرفة في المستشفى، لما أشوف ابتسامة الدكتورة نورة تعرف خلاص يرجع شوي من الأمل للحياة.
0: نعم. دكتورة، يعني قبل وجود هذه التقنية هناك علاجات وهناك أيضا أساليب للسيطرة على تداعيات السكلر.
2: نعم.
0: لكن ما هي العلاجات الأخرى المتوفرة في المملكة لمرضى السكلر؟
2: خلنا نبتدي بالعلاجات التقليدية. لفترة طويلة من الزمن كانت العلاجات التقليدية الموجودة لمرضى السكلر عبارة عن المحاليل الوريدية وعقاقير تخفيف الألم اللي هي المسكنات العادية، وبعد ذلك تم إضافة بعض العقاقير في البروتوكولات الطبية مثل عقار مشهور اسمه هيدروكسيكاربامايد أو هيدروكسيوريا، وبعض العقاقير اللي تم سحبها من السوق لأنها ما أثبتت فعاليتها. اللي يميز الزراعة زراعة النخاع بالطريقة التقليدية اللي هي من متبرع متطابق بنسبة 100% أو من 50 متبرع متطابق بنسبة 50%، وكذلك زراعة الخلايا الجذعية المعدلة جينيا، أن هذه الطريقة تقوم بإحلال أو استبدال نخاع العظم، فهي تمنع المرض من الحدوث، سواء مضاعفات المرض والمرض
0: تعالج
2: نفسه.
0: تعالج أسبابه يعني.
2: تعالج أسبابه معالجة جذرية.
0: طيب كيف يمكن أن تسهم هذه التقنية كريسبر في المستقبل في أن تغير حياة مرضى السكلر فقر الدم المنجلي وتنهي معاناتهم؟
2: عندنا مثال حقيقي اليوم في الاستديو، أمجد تغيرت حياته 100%. الحمد لله خلال السنة الأولى ما كان في عنده أي تنويم في المستشفى، ما اضطر أنه يستخدم عقاقير أو مسكنات للألم بطريقة دورية كما كان يحدث في السابق. الحمد لله قدر أنه يرجع يمارس حياته الطبيعية، يمارس هواياته، تخرج من الجامعة. فهذه العلاجات تغير حياة المريض 180 درجة.
0: أمجد، يعني سألتك مرتين عن موضوع أنك أنت المواطن أو الإنسان الوحيد خارج الولايات المتحدة الذي تلقى هذا العلاج.
1: صح.
0: ماذا غير فيك هذا فقط هذا الجزء، ليس العلاج، وإنما أنت الوحيد خارج الولايات المتحدة الأمريكية الذي تلقى العلاج وفي بلده في البحرين؟
1: افتخرت في نفسي واجد أن أنا قدمت هذا الشيء إلى مملكتي الغالية، فهذا الجزء عزز الثقة في نفسي أن ترى أنت مو أي إنسان، مو إنسان بسيط، يعني الشيء اللي سويته مو سهل، وهذا أقل شيء نقدر نقدمه أصلاً لمملكتنا.
0: دكتورة، ماذا يعني لكم في القطاع الصحي أن الحالة الوحيدة في العالم التي عولجت بعد الولايات المتحدة الأمريكية كانت لمواطن بحريني وفي البحرين؟
2: هو طبعاً إنجاز كبير، بس احنا اليوم عندنا خبر حصري ان شاء الله في الايام القادمه بتسمعون اخبار حلوه على المريض الثاني اللي تم اجراء
0: مريض ثاني.
2: يوجد مريض ثاني حاليا يخضع لعمليه الزراعه، وان شاء الله بيتم الاعلان عنه في الايام القادمه
0: ان شاء الله،
2: والقادم اجمل طبعا
0: ان شاء الله رب العالمين. دكتوره، قبل قليل كنا نتحدث قبل بدء البرنامج عن زياره سمو ولي العهد في المستشفى، الأثر الذي أحدثته كسبوتلايت، يعني سلطت الضوء على قصة

0: أمجد كقصة ملهمة، وعلى حالة للقطاع الصحي في مملكة البحرين أيضا تمثل حالة إلهام وطني، بأن هذا الشاب يتعالج في وطنه بتقنية موجودة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية. كيف سلطت هذه الزيارة الضوء على الحالة الإنسانية لقصة أمجد والحالة الصحية العلمية التي يتمتع بها القطاع الصحي في البحرين؟
1: طبعا من جانب الطبي أو من جانب القطاع الطبي، وجود تقنيات معقدة يعني بسواعد بحرينية على أرض بحرينية، هذه إنجاز مشرف يضع البحرين على في موقع آخر على الخارطة، خارطة الإنجازات الطبية. وهذه طبعا يعطي أمل للمرضى، مثل ما تفضلت دكتورة جميلة، يعطي أمل، رسالة أمل واضحة للمرضى اللي إن شاء الله سيتم إجراء العلاج لهم في المستقبل القريب.
0: نعم دكتورة، هذا النجاح هل يمكن أن نعتبره فاتحة وبداية لنجاحات وقصص أخرى إن شاء الله في هذا القطاع
1: بلا
0: مستقبلا؟
1: بلا شك بإذن الله. إحنا طبعا في الخدمات الطبية الملكية أو مركز البحرين للأورام نسعى بأن يكون المركز مؤهل لأحدث التقنيات اللي موجودة في العالم من خلال إجراء البحوث، الأبحاث السريرية واستجلاب التقنيات الحديثة اللي ممكن أن يستفيدون منها المرضى.
0: نعم أمجد، هل يوجد شيء تتمنى لو أنه كان موجود خلال رحلة هذا يعني هذان العامان، يعني رحلة العلاج؟ يعني بقول لك مثلا الاهتمام الطبي، الرعاية الصحية، تعامل الكوادر، الاهتمام الذي وجدته حالة أمجد، سواء زيارة سمو ولي العهد الأولى أو زيارتك قبل أيام ولقائك بسموه، هل كان هناك خلال هذه الفترة شيء يتمنى أمجد لو أنه موجود؟
2: كل هذه الأشياء ما توقع في شيء تمنيته يكون موجود، يعني الحمد لله رب العالمين. ما في يوم حسيت إن في شيء ناقص، كل شيء وكل الدوافع كانت الحمد لله ممتازة.
0: الحمد لله. دكتورة، كيف تقيمين هذه الرحلة على مدار عامين؟
1: الحمد لله رحلة ناجحة بحمد الله، ونفس ما قلنا القادم إن شاء الله أجمل، يحمل في طياته العديد من الإنجازات الطبية إن شاء الله اللي نطمح إن إحنا نحققها لمملكة الغالية.
0: العلاقة مع أمجد وأهل أمجد مستمرة؟
1: أمجد ما يحتاج أقول، يعني هو يعرف
0: مستمر العلاقة دكتور رغم أنه تم تخريجه من المستشفى؟
1: طبعا طبعا على طول نتواصل، نسأل عن حالته، أفتقده إذا ما يقول لي شلون صار، يعني من يوم ليوم، فالعلاقة مستمرة وستظل مستمرة إن شاء الله.
2: الحمد لله. إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله. يعني أمجد، إذا كان هناك يعني رسالة، كلمة من القلب تريد أن توجهها للمصابين بالسكلر، الأشخاص الذين ما زالوا يعانون آلام ونوبات هذا المرض، ماذا تريد أن تقول؟
2: الأمل والثقة بالله هو أكبر دافع إنه يخليك قوي في هذه الحياة. الحمد لله رب العالمين، الله اللي ياخذ والله اللي يعطي، والله ما يوم نسانا الحمد لله رب العالمين، يعني هذا ونعمة بالله. فدائما الثقة بالله هي أكبر دافع إلى أي شيء بتسويه في الحياة.
0: نعم دكتورة، رسالتك لمصابين بالسكلر؟
1: نقول لهم لا تخافون، نسبة علاج زراعة الخلايا الجذعية المعدلة جينيا 94%، نسبة علاج الخلايا الجذعية التقليدية 90%، والعلاج موجود ومتوفر في البحرين، واعتقد ان هذه فرصة على الجميع ان هو يحاول ان هو يقتنصها.
0: نعم. مستقبل الشراكات الطبية والبحثية دكتورة، تعاون مع اكثر من مركز عالمي سواء ابحاث او مختبرات عالمية، كيف يقود هذا المستقبل أكثر أيضا من التعاون والتعامل مع مثل هذه المراكز والمختبرات الدولية؟
1: نعم، في عندنا والله الحمد خطة واضحة في الخدمات الطبية الملكية ومركز البحرين للأورام لتعزيز الشراكة مع المراكز الكبرى في هذا المجال، سواء مراكز إقليمية في الخليج، السعودية، الأردن، مصر، وكذلك

0: مراكز عالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية.
1: أمجد، العلاج داخل البحرين قلنا أنه يعني المشاعر تختلف، لكن كيف وجدت أنت تجربتك الشخصية بأن العلاج على يد كوادر وطنية في مركز مؤهل في البحرين؟ كيف ساهم هذا الجو في أن يجعل تجربة علاج أمجد مختلفة عن التداوي خارج المملكة؟
2: شوف، أنا ذكرت في البداية أول شيء أن أنت في بلدك هذا شعوره جدا مختلف، عرفت؟ اللي بيعالجونك منك وفيك من أهل وطنك، فهذا يخليك أساسا أنت عندك ثقة، لأن هذا الإنسان اللي بيكون وياك غير مادي على قولتنا، بيكون يخدمك من كل قلبه، لأن أنت من أنت وياه من نفس البلد، من نفس الروح، عايشين في نفس المكان، فهو بيخدمك بأفضل صورة يقدر يعطيك إياها. فشعوره جدا مختلف.
1: دكتورة، كيف تعلقين على يعني ما بذلته الكوادر الوطنية في كافة الأقسام في كل المستشفيات، ما بذلته وما تبذله، لكن حديثنا عن رحلة علاج أمجد، كيف ساهم وجود الكوادر الوطنية داخل البحرين في ربما تحويل قصة علاج أمجد إلى شكل مختلف من قصص النجاح الوطنية؟
0: بلا شك بأن واحد من أهم العوامل خصوصا العوامل النفسية للمريض، يعني رحلة المريض مثل ما شفنا هي مو رحلة قصيرة عبارة عن شهر أو شهرين، هي عبارة رحلة ممكن تمتد لتقريبا سنة. فلو العلاج ما كان موجود في البحرين واضطر ان المريض انه هو يسافر، ممكن يقعد متغرب عن ديرته سنة. فوجود العلاج في البحرين ولله الحمد عامل يساعد في العوامل النفسية للمريض. واحنا نشوف اليوم ان عديد من المرضى اصلا خصوصا عندنا في مركز البحرين للاورام بعد توافر العديد من التقنيات، ما يحتاجون ان هم يسافرون لتلقي العلاج بالخارج، لانه ولله الحمد معظم هذه التقنيات تم استجلابها من مراكز متخصصه وعلى حسب الدراسات اللي خضعت لها هذه التقنيات.
1: أمجد، يعني إذا كانت مشاعرك تجاه القطاع الصحي والعاملين في القطاع الصحي في البحرين بعد رحلة العلاج هذه، كيف ترى مستقبل القطاع الطبي في البحرين؟ كيف تنظر له كشخص تعامل مع هذا القطاع كل الفترة السابقة من حياته، لكن فترة العلاج كانت ربما الأكثر كثافة في البقاء داخل رعاية إحدى المؤسسات الصحية؟
2: أشوف يعني أنا أقيسها على حياتي، عمري 25 سنة ويا المرض، كل سنة عن سنة القطاع قاعد يتقدم ويصير أفضل من السنة اللي قبلها، يعني الحمد لله رب العالمين، ما عمرنا كنا في نقطة الصفر، كل سنة ننافس نفسنا الحمد لله.
1: الحمد لله. دكتورة، ما أثر هذه المنافسة الذاتية على نمو وتطور القطاع الصحي في البحرين، وأثر ذلك على تعاطيه أيضا مع الحالات الطبية الواردة إليه؟
0: احنا دائما نقول إذا وصلنا لأعلى مستوى نطمح بأن احنا نوصل للمستوى اللي أعلى منه في تقديم خدمات صحية ذات جودة في المملكة. وأعتقد أن هذه أقل شيء ممكن نقدمه حق مملكتنا بعد كل اللي أعطتنا إياه من درسنا، عطونا علم، يعني وايد أشياء قدمتها لنا
1: هذه. الفرص المتاحة أيضا كانت ربما يعني واسعة.
0: بالطبع، لا شك،
1: بحكم الاستثمار في الكادر الوطني وإعطائه المجال للعمل، للتفكير، للإبداع، وبالتالي قيادة هذا القطاع إلى أماكن ربما يعني متقدمة جدا. لكن دكتورة، بحكم عملك لدى الخدمات الطبية الملكية، كيف تنظرين إلى مستقبل هذا القطاع المتعلق بالخدمات الطبية الملكية، وما تستثمر فيه أيضا القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين فيما يتعلق بتطوير القطاع الصحي؟
0: نشوف إنه الحمد لله كنا في مكان وصرنا في مكان وبنكون إن شاء الله في مكان أحسن وأحسن.

0: قيادة الخدمات الطبية الملكية حريصة على توافر جميع التقنيات والعلاجات اللي يحتاجونها المرضى في البحرين بقيادة اللواء الطبيب الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة الله يحفظه. وإحنا في الخدمات الطبية سعيدين بالإنجازات اللي حدثت، وإن شاء الله في المستقبل بيكون هناك في إنجازات أكبر وأكبر بإذن الله.
1: بإذن الله. أمجد، إذا كان هناك يعني من رسالة أو كلمة أخيرة تود أن تقولها عبر شاشة التلفزيون الوطني تلفزيون مملكة البحرين.
2: رسالة شكر إلى الجميع. أول شيء شكر لله، الحمد لله رب العالمين، والشكر إلى صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو سيدي ولي العهد الله يحفظه وجميع الطاقم الطبي. حقيقة كلام الشكر ما يوفي في حقهم، وهذا يعني دكتورة نورة موجودة يعني
3: مهما. هنا البحرين، تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر
4: من مركز الأخبار. حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات، تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
5: جلالة الملك المعظم والرئيس الروسي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. مجلس الوزراء يشيد بدعم رئيس الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وبالجهود التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية في السعي إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم تحقق التوافق بين جميع الأطراف. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتسلم شهادة الرقم القياسي العالمي لمملكة البحرين بتسجيلها في المرتبة الأولى عالميا كأعلى دول العالم كثافة لدور العبادة لمختلف الأديان. وبمناسبة ذكرى تأسيس مجلس التعاون 45، وزير الخارجية يؤكد أن دول الخليج العربي أنموذج في التضامن الأخوي والشراكة التاريخية والاستراتيجية ووحدة المصير.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة. وخلال الاتصال بحث جلالة الملك المعظم مع فخامة الرئيس الروسي مسار العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل دعمه وتنميته في كافة المجالات التي تعزز مصالحهما المشتركة، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها تطور الأحداث في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، حيث جرى التأكيد على العمل معا من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم لما فيه خير الشعوب كافة. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 31 لسنة 2026

بإنشاء وتنظيم مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه: المادة الأولى: ينشأ مجلس يسمى مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة المجلس. يلحق بالوزير المعني بالشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتمتع بالاستقلالية اللازمة لرعاية وإدارة الأوقاف واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقاً لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية. وللمجلس السلطة التامة بالنظارة والتولي على كافة الأوقاف بما في ذلك دور العبادة وما في حكمها وإدارتها والمحافظة عليها وتعميرها وتضمينها واستحصال ريعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها. وينظم المجلس قواعد وإجراءات تعيين وعزل النظارة أو متولي الوقف، وذلك مع عدم الإخلال بمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين. المادة الثانية: يشكل المجلس بأمر ملكي برئاسة الوزير المعني بالشؤون الإسلامية والأوقاف، و12 عضواً على الأقل يرشحهم الوزير بعد التشاور مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على أن يتضمن التشكيل نائبين للرئيس، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. ويشترط في عضو المجلس ألا تقل سنة أو سنه عن 30 سنة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة، وإذا خلى محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الأداء ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. ويصدر أمر ملكي بتحديد مكافآت نائبي رئيس المجلس وأعضائه. المادة الثالثة: يختص المجلس بالإشراف على القطاع الوقفي بمملكة البحرين ورسم سياساته ومتابعة تنفيذها، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى الأخص ما يلي: إقرار السياسة العامة للقطاع الوقفي ومراجعتها دورياً والإشراف على تطبيقها واعتماد المعايير الكفيلة باستدامة الأصول الوقفية واستثمارها والمصادقة على قواعد وخطط الإعمار والتطوير، وذلك بمراعاة شروط الواقفين وأحكام الشريعة الإسلامية. متابعة التشريعات المتعلقة بالقطاع الوقفي واقتراح تطويرها وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة. إصدار لائحة بالإطار التنظيمي للقطاع الوقفي على أن تتضمن تنظيم إجراءات الوقف وإدارته وضوابط الاستثمار والإيجار والتصرف وتحديد شروط العاملين في المجال وضوابط تعيينهم وعزلهم والرقابة والتفتيش المالي والإداري وتنظيم الحسابات المصرفية ذات الصلة. الإشراف على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأوقاف بما يعزز الشفافية وتوجيه سياسات التطوير والوعي بالوقف ودعم البحوث والتدريب. الإشراف على الحوكمة والامتثال والتكامل المؤسسي للقطاع الوقفي مع الجهات ذات العلاقة، واعتماد أنظمة التدقيق المالي والشرعي ومراجعة التقارير الدورية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. المادة الرابعة: ألف يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه 4 مرات في السنة على الأقل، وللرئيس عرض ما يراه من موضوعات في اجتماع المجلس. باء يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس. جيم تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس، وتكون قرارات المجلس واجبة التنفيذ في مواجهة النظارة ومتولي الوقف وكافة العاملين في المجال الوقفي. دال يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين، وله دعوة أي موظف من موظفي المجلس لحضور اجتماعاته لمناقشته، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات. ها للمجلس أن يشكل لجانا فنية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم

لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المطروحة عليه، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد صلاحياتها ونظام عملها قرار من المجلس، كما يجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته وصلاحياته إلى تلك اللجان التي يشكلها للقيام بها. واو يختار رئيس المجلس من بين موظفي المجلس من يتولى أمانة سر اجتماعات المجلس. المادة الخامسة: يكون للمجلس إدارتان عامتان للأوقاف، ويكون لكل منهما مدير عام من غير أعضاء المجلس يصدر بتعيينهما مرسومة، ويتولى كل منهما الإشراف على الأعمال الإدارية والمالية الخاصة بإدارته، ويعاون المجلس عدد من الموظفين الفنيين والإداريين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس. المادة السادسة: تتولى الإدارتان العامتان للأوقاف إعداد مشروع الميزانية الخاصة بأموال الأوقاف التابعة للمجلس وعرضها على المجلس لإقرارها. المادة السابعة: تسري على موظفي المجلس أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 والقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. المادة الثامنة: يرفع رئيس المجلس إلى مجلس الوزراء خلال 6 أشهر من نهاية كل سنة تقريراً عن أعمال وإنجازات المجلس في العام السابق. المادة التاسعة: يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم عمله تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المعني بالشؤون الإسلامية والأوقاف. المادة العاشرة: يلغى المرسوم رقم 6 لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 32 لسنة 2026 بتنظيم شؤون الأوقاف الإسلامية. جاء فيه: المادة الأولى: تنظم شؤون الأوقاف الإسلامية على النحو الآتي: وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ويتبعه، مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية ويتبعه، أولاً مدير عام الإدارة العامة للشؤون السنية بدرجة وكيل مساعد وتتبعه، إدارة المساجد والمرافق الدينية، إدارة الاستثمار وشؤون الوقف، ثانياً مدير عام الإدارة العامة للشؤون الجعفرية بدرجة وكيل مساعد وتتبعه، إدارة المساجد والمرافق الدينية، إدارة الاستثمار وشؤون الوقف. المادة الثانية: يلغى المرسوم رقم 29 لسنة 2025 بتنظيم الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 18 لسنة 2026 بتشكيل مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية. جاء فيه: يشكل مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعضوية كل من الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري نائبا للرئيس، يوسف صالح الصالح نائبا للرئيس، الدكتور الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد آل خليفة، الدكتور عبد الله يوسف طالب، الدكتور عبد الله أحمد منصور، عبد الحسين محمد علي آل ضيف، أسامة عبد الرحيم الخاجة، أحمد صالح النعيمي، عبد الرزاق عبد الخالق عبد الله حسن، شفيق خلف علي منصور الشارقي، محمد بن سعيد المنصوري، ماهر علوي السيد خلف محفوظ، وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 19 لسنة 2026 بإنشاء معهد الملك حمد العالمي للعدالة. جاء فيه: المادة الأولى: ينشأ معهد مستقل يسمى معهد الملك حمد العالمي للعدالة، يكون جلالة الملك المعظم رئيسا فخريا له ويشار إليه في هذا الأمر بكلمة المعهد. المادة الثانية: يكون

للمعهد مجلس أمناء برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، ويشكل من نائب للرئيس وعدد كاف من الأعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على ترشيح الرئيس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. يتولى مجلس الأمناء الإشراف على إدارة المعهد وكيفية سير العمل فيه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه. المادة الثالثة: يصدر مجلس الأمناء لائحة داخلية لتنفيذ هذا الأمر، متضمنة الهيكل التنظيمي للمعهد وتنظيم شؤون العاملين فيه وأي مسائل أخرى لتنظيم عمل المعهد. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضبية. وفي بداية الاجتماع رفع المجلس أسماء آيات التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته أيده الله وعلى أبناء مملكة البحرين وكافة الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. بعدها أشار المجلس إلى مشاركة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في اتصال مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وعدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة. وفي هذا الصدد أشاد المجلس بدعم فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار ودفع مساعي التفاهم بين الأطراف المعنية، كما أشاد بالجهود التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في السعي إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم تحقق التوافق بين جميع الأطراف. كما رفع المجلس بكل الفخر والاعتزاز إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس سلاح الجو الملكي البحريني، مشيرا إلى أن تأسيس هذا الصرح العسكري جاء ثمرة لرؤية جلالة الملك المعظم السديدة حتى غدا قوة عسكرية متطورة تجسدت خلالها أسمى معاني الفخر والتضحية والفداء والولاء، وأسهمت بإخلاص في تعزيز الأمن والسلام. بعدها أشاد المجلس بالإنجاز الرياضي المشرف الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الخليجية الرابعة التي اختتمت مؤخرا في دولة قطر الشقيقة، مثنيا على جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تطوير الرياضة البحرينية. ثم أشاد المجلس بما تم إنجازه في مسار اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والذي تم بموجبه توقيع البيان المشترك لاختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: متابعة الاستعدادات للتقييم الوطني الشامل ضمن الجولة 5 لمجموعة العمل المالي الفاتف، التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب صندوق التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2025، مشروع قانون بتحديد الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ القوانين، مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم وجمعية إنجاز البحرين لتقديم برامج وورش تدريبية وتعزيز ثقافة التطوع والمبادرة والعمل الجماعي لطلبة المدارس الحكومية، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس ما يلي: سير أعمال مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية للعام 2025، أولويات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ضمن برنامج الحكومة 2023-2026، وكذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير
حول نتائج المشاركة في القمة الافتتاحية لتحالف أوروبا والخليج.

خليج للجيوسياسية والاستثمار. ونتائج المشاركة في الاجتماع 25 بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والاجتماع 9 للجنة التحضيرية على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية. ونتائج المشاركة في الاجتماع 93 للجمعية العمومية للمنظمة العالمية لصحة الحيوانية. ونتائج المشاركة في المنتدى الحضري العالمي. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به مملكة البحرين من نهج حضاري قائم على التعايش والتسامح والتعددية الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيرا إلى ما يتميز به أبناء البحرين من انفتاح على مختلف الحضارات والثقافات، والذي أسهم في تعزيز مكانتها الدولية كملتقى لمختلف الثقافات والأديان. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، حيث تشرف بإهداء سموه شهادة الرقم القياسي العالمي لمملكة البحرين بتسجيلها في المرتبة الأولى عالميا كأعلى دول العالم كثافة لدور العبادة لمختلف الأديان ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في إنجاز عالمي وشهادة دولية جديدة على روح التسامح الديني والتعايش الذي تتميز به المملكة، مما عزز مكانتها كواحة للحريات الدينية. وأشاد سموه بهذا الإنجاز العالمي الذي يضاف إلى سجل المنجزات التي تحققها مملكة البحرين على مختلف المستويات، مؤكدا حرص الحكومة الدائمة لتنفيذ توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله في تعزيز النموذج الحضاري والفريد لمملكة البحرين من خلال دعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيز التسامح والحريات الدينية وكفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية جميع الأديان، مشيرا سموه إلى ما توليه مملكة البحرين من حرص مستمر لترسيخ ثقافة التقارب والعيش المشترك بين الثقافات والحضارات ونشر قيم الخير والسلام والمحبة بين الشعوب على اختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم. ونوه سموه بالدور الحيوي الذي يطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح على صعيد تعزيز مكانة البحرين في هذا الجانب وما يحظى به من تقدير عالمي، معربا عن تمنياته لرئيس وأعضاء المركز كل التوفيق والنجاح لمواصلة تحقيق أهداف المركز وتطلعاته المنشودة وتحقيق مزيد من المنجزات لمملكة البحرين. من جانبه أعرب معالي وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمه لمبادرات وأنشطة المركز، مشيرا إلى أن تحقيق المملكة لهذا الإنجاز الدولي يؤكد النهج الرائد للمملكة القائم على التعايش والتسامح واحترام الحريات الدينية، وذلك بفضل رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد حمد المري المؤسس المشارك لعلامة فورلان مري، وذلك خلال لقاء أكد سموه خلاله على ما يتمتع به رواد الأعمال الشباب من روح ابتكارية وقدرات تنافسية قادرة على تحقيق النجاحات النوعية في مختلف القطاعات، مشيرا سموه إلى أهمية دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز دورها في فتح آفاق واعدة أمام الشباب العربي لإبراز طاقاتهم وابتكاراتهم في مختلف المجالات. وهنأ سموه ما حققته علامة فورلان مري لصناعة الساعات من نجاحات متميزة وحضور لافت على المستوى العالمي، متمنيا للقائمين عليها دوام.

0: دوام التوفيق والنجاح. من جانبه أعرب السيد حمد المري المؤسس المشارك لعلامة فورلان مري عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص ودعم متواصل لرواد الأعمال وقطاع الأعمال، متمنيا لمملكة البحرين وأبنائها مزيدا من التقدم والازدهار. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن خلال رئاستها الدورية لمجلس التعاون على توطيد أواصر التعاون والتكامل الأخوي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دول المجلس. جاء ذلك بمناسبة الذكرى 45 لذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن فخر مملكة البحرين واعتزازها بمسيرة التضامن الأخوي لدول المجلس النابعة من روابط الدين والدم واللغة والهدف والمصير المشترك وتطابق المواقف الدبلوماسية الحكيمة والمتزنة إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية. وثمن وزير الخارجية النهج الحكيم لدول مجلس التعاون في التصدي للاعتداءات الإيرانية الغادرة وغير المبررة التي استهدفت سيادتها وأمنها واستقرارها وتجاوز تداعياتها بفضل حكمة قياداتها وكفاءة منظوماتها الدفاعية والعسكرية. وأكد وزير الخارجية مواصلة مملكة البحرين بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في دول مجلس التعاون والشركاء الدوليين جهودها الرامية إلى تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية. وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين ومن خلال رئاستها الدورية لمجلس التعاون وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن حريصة على دعم مسيرة التنسيق والتكامل الخليجي في جميع الميادين سيرا على نهج الآباء المؤسسين وتعزيزا لروح التضامن ووحدة الصف في مواجهة التحديات المشتركة.
1: في 25 من مايو تستحضر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مسيرة ممتدة منذ عام 1981 وهي ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي حملت في طياتها مشروعا خليجيا تأسس على وحدة المصير وتشابه الرؤى والإيمان بأن التعاون هو السبيل الأقوى لحماية المنطقة وتعزيز استقرارها. ومنذ انطلاقته قام مجلس التعاون على أهداف استراتيجية واضحة أبرزها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وصولا إلى تعزيز وحدة الصف الخليجي وترسيخ العمل المشترك. وقد شكلت القمم الخليجية الدورية والاجتماعات الوزارية المتخصصة ركيزة أساسية في تقريب المواقف وتوحيد الرؤى بما أسهم في بناء موقف خليجي متماسك تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وفي ظل المتغيرات المتسارعة التي شهدتها المنطقة برزت دول المجلس بوصفها ركيزة للأمن والاستقرار في تعاملها مع التحديات الأمنية والاعتداءات الإيرانية السافرة التي تهدد أمن المنطقة والممرات المائية الحيوية. فقد تبنت دول المجلس موقفا موحدا يقوم على تغليب الحلول السلمية والدبلوماسية مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة وقف الأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي. وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، حافظ المجلس على ثبات مواقفه تجاه القضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

0: فلسطيني، إلى جانب تعزيز الشراكات والتعاون مع المنظمات والدول الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية. وفي الجانب الاقتصادي، واصلت دول مجلس التعاون ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية مؤثرة عالمياً، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 1,400,000,000,000 دولار، مع نمو متزايد في القطاعات غير النفطية، ما يعكس نجاح الخطط الخليجية في تنويع الاقتصاد وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وفي ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تؤكد دول المجلس أن مسيرة العمل الخليجي المشترك لم تكن مجرد تعاون سياسي أو اقتصادي، بل تجربة وحدوية متماسكة عززت قوة الخليج ومكانته، ورسخت قيم التضامن والتكامل لتبقى دول المجلس نموذجا في العمل الجماعي والسعي نحو الأمن والتنمية والاستقرار.
1: طورت جامعة البحرين خدمة طلب تحقق من مستند صادر للجهات الخارجية كخدمة رقمية جديدة تتيح للجهات المعنية داخل وخارج مملكة البحرين، بما في ذلك السفارات والمؤسسات والشركات الخارجية، التحقق من صحة وسريان ومطابقة الإفادات وكشوف الدرجات والشهادات مع الجهات الرسمية. وفي هذا السياق أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار توجه الجامعة نحو تطوير خدماتها الرقمية بما يعزز موثوقية المستندات الصادرة عنها ويسهل على الجهات الخارجية إجراءات التحقق بدقة وسرعة. وأضاف الدكتور الأنصاري أن إطلاق الخدمة يعكس التزام الجامعة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية وتقديم خدمات رقمية متطورة تواكب أفضل الممارسات في التحول الرقمي. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة حصة الجنيد، نائب رئيس الشؤون الأكاديمية بجامعة البحرين. أهلا بك دكتورة حصة في نشرة الأخبار. إذا شهدت الخدمة تقليص مدة الإنجاز من يومي عمل إلى يوم عمل واحد فقط، لو نتحدث عن أبرز التغييرات الفنية والإجرائية التي أسهمت في تحقيق هذا التطور، وكيف انعكس ذلك على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة؟
2: أهلا وسهلا ومساء الخير.
1: مساء النور.
2: أبرز تغيير والذي ساهم في تقليص مدة الإنجاز بنسبة 50% هو أثمتت عملية التحقق عبر الربط المباشر بين البوابة الوطنية وقاعدة بيانات الجامعة، وبالطبع هذا انعكس إيجابا على الكفاءة، وهي تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى لمعالجة أسرع للطلبات، وكذلك على الجودة وهي توحيد معلومات الخدمة في جميع القنوات بتقليل الأخطاء البشرية وتوحيد دقة المعلومات المقدمة.
1: نعم، هذه الخدمة تأتي ضمن جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الخدمات الحكومية، كيف تنظرون إلى دور جامعة البحرين تحديدا في دعم هذا التوجه الوطني، وهل هناك خطوات مستقبلية لتطوير الخدمات الرقمية داخل الجامعة أيضا؟
2: نعم بالتأكيد، الجامعة هي شريك فاعل وليست مجرد منفذ، دورها يتجلى في تقديم خدماتها عبر منصة وطنية موحدة مما يسهل رحلة المستفيد، وكذلك تطبيق إعادة هندسة الإجراءات على خدمات حساسة تمس جهات دولية، وهذا يثبت أن التحول الرقمي ليس فقط في الخدمات البسيطة بل في تصميم العمليات الأكاديمية والإدارية الحساسة. ومستقبلا يمكن التركيز أكثر على استخدام تقنيات البلوكتشين للتحقق الفوري من الوثائق، وكذلك من الممكن توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإثبات الردود.
1: نعم، التحقق من صحة المستندات للجهات المحلية والخارجية يعزز من موثوقية المخرجات الأكاديمية للجامعة، كيف برأيكم سينعكس ذلك على تعزيز مكانة جامعة البحرين وعلاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الخارجية؟
2: نعم، هذا التطوير يعزز مكانتنا في جامعة البحرين عبر بناء مصداقية عالمية تقوم على الثقة، فكل وثيقة نتحقق منها بسرعة ودقة تحول خريجينا إلى سفراء لجودة التعليم في جامعة البحرين، وعمليا هذا يسهل

0: خريجينا عالمياً، ويجعل الجامعة شريكاً أكاديمياً مفضلاً، وذلك لسهولة التعامل معه. وهذا يمهد لتوسيع اتفاقيات التعاون والبرامج المشتركة مع مؤسسات عالمية، ويرسخ سمعتنا كجامعة رقمية رائدة تواكب أفضل الممارسات.
1: نعم، الدكتورة حصة الجنيد نائب رئيس الشؤون الأكاديمية بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لك. تستعد هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالشراكة مع مسرح بيون الدانا لإطلاق فعالية أكبر مدينة هوائية في العالم، التي تعد أولى الفعاليات الترفيهية ضمن حملة ولهنا عليكم، والتي تقام في مركز البحرين العالمي للمعارض في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وأشارت الهيئة إلى أن استضافة هذا النوع من الفعاليات يعكس توجه مملكة البحرين نحو تعزيز مكانتها كوجهة سياحية قريبة ومفضلة للعائلات في المنطقة.
2: انطلاقة متميزة تشهدها مملكة البحرين بتدشين أكبر مدينة هوائية في العالم، والتي تفتح أبوابها كواحدة من أكبر الفعاليات الترفيهية المتنقلة، لتقدم تجارب تفاعلية مدهشة وألعابا متنوعة تجمع العائلات والأطفال وسط أجواء ترفيهية متكاملة وأنشطة تناسب مختلف الفئات العمرية.
3: متواجدين في مركز البحرين العالمي للمعارض في الجولة الاستباقية لبيج باونس إريبيا، وهي أكبر مدينة ألعاب هوائية فيها العديد من الألعاب المختلفة، طبعاً كلها ألعاب هوائية. حابين أن تكون عندنا يمكن براند عالمي يجيب لمملكة البحرين اليوم، لأن ودنا زوارنا مقيمينا مواطنينا اليوم يستمتعون بتجارب عالمية مختلفة نقدر أن احنا نستقطبها لمملكة البحرين. طبعاً بيج باونس إريبيا كان بالشراكة مع مسرح بيون الدانا، شراكة جميلة، شراكة استراتيجية. دائماً نحب أن احنا نغير في المنتج السياحي اليوم، نضيف للمسات مختلفة. ركزنا طبعاً يمكن في فترة إجازة العيد وفي حملة ولهنا عليكم، ركزنا على أخواننا وأشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي أنهم يكونون حاضرين معنا، يستمتعون معنا. طبعاً هذه يمكن فعالية واحدة من ضمن عروض وفعاليات وباقات حلوة قاعد تقدمها المجمعات التجارية، قاعد تقدمها الفنادق، وكلاء السفر والسياحة، فأتمنى الجميع أنه يستمتع معنا.
2: في أجواء تملأها البهجة والحماس، يخوض الأطفال تجارب تفاعلية ممزوجة بروح المغامرة والتحدي، وهم يتنقلون بين القفز والتسلق واجتياز المسارات الهوائية المتنوعة في تجربة تجمع بين المتعة والحركة والتشويق، وتمنحهم لحظات استثنائية من الفرح والمرح.
3: طبعاً فعالية بيج باونس إريبيا فعالية مختلفة، يمكن هو أول منتزه أو بارك للألعاب الهوائية، في تقريباً أكثر من 9 ألعاب. الحلو اليوم عندنا أو المختلف اليوم عندنا أن أكبر قلعة هوائية في العالم متواجدة في مملكة البحرين اليوم. حاولنا كثر ما نقدر أن احنا تكون حتى الباقات تناسب الفئات العمرية من السنة لي طالع يعني، ففي أشياء متوفرة حق الأطفال وفي أشياء متوفرة حق اللي شوي أكبر. العائلة بنفسها تقدر تستمتع في طبعاً عروض مصاحبة، في موجود طبعاً المأكولات موجودة، فيقدرون يقضون ويانا على الأقل ساعتين. إحنا دائماً فخورين بمواطنينا، ودائماً هم المرأة اللي تعكس البحرين والشعب المضياف. فإحنا اليوم جميع المتطوعين عندنا اليوم تقريباً 40 فما فوق، كلهم مواطنين بحرينيين، كلهم طلبة جامعة وطلبة مدارس، فخورين أنهم متواجدين ويانا كمتطوعين.
2: هو يمثل انطلاق هذا الحدث الترفيهي بداية قوية ومتميزة لفعاليات حملة ولهنا عليكم، التي تطلقها هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع مسرح بيون الدانا، بهدف تقديم موسم حافل بالأنشطة الموجهة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي.
1: تواصل اللجنة الأمنية في بعثة مملكة البحرين للحج استعداداتها الميدانية لموسم الحج عبر تنسيق مباشر مع أصحاب الحملات البحرينية، وذلك خلال اجتماع خصص لشرح خطط التصعيد والتفويج إلى المشاعر المقدسة، بما يضمن انسيابية الحركة وتنظيم تنقل الحجاج وفق الجداول المعتمدة.
4: عقدت اللجنة الأمنية اجتماعا تنسيقيا مع أصحاب الحملات البحرينية لبحث خطط التفويج والتصعيد إلى المشاعر المقدسة ضمن الاستعدادات

0: ميدانية لموسم الحج لهذا العام.
1: سنويا تقوم بعثة مملكة البحرين للحج بتنظيم مثل هذا اللقاء لأهميته حقيقة في عمليات التفويج والحركة والتي ينتج عنها حركة الحجاج من المساكن إلى المشاعر في عرفات وفي منى، وكذلك في أوقات النفرة من عرفات إلى مزدلفة. تقوم اللجنة الأمنية بدور حقيقة كبير جدا في هذه العملية وفي هذا اللقاء تحديدا بالاجتماع مع كافة أصحاب الحملات ومفوجي الحركة في الحملات لتوضيح خطة سير يعني الحافلات من المساكن إلى المشاعر، وكذلك توضيح خطة النفرة من مزدلفة من خروجهم إلى الخيام إلى توجههم إلى محطة القطار رقم 2 في عرفات، ومن ثم في تواجدهم في مزدلفة في مواقعهم بكل سهل يعني بكل يسر وسهولة.
2: قامت اللجنة الأمنية بوضع خطة تنظيمية لتفويج الحجاج من مشاعر عرفات إلى مزدلفة، حيث تم عمل اجتماع مع أصحاب الحملات وأرشادهم على الخطة التنظيمية التي تم وضعها من قبل اللجنة الأمنية، حيث تم وضع أيضا إرشادات سلامة لحجاج البحرين، ونتمنى لهم حج مبرور وذنب مغفور.
0: وشهد الاجتماع استعراض آليات انتقال الحجاج بين المشاعر وخطط تنظيم الحركة في أوقات الذروة، إلى جانب التأكد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة بما يسهم في انسيابية التنقلات والمحافظة على سلامة الحجاج وراحتهم.
3: اليوم اجتماعنا طبعا لمناقشة خطة التفويج المعدة من قبل اللجنة الأمنية في البعثة، وإن شاء الله كما عهدنا يعني مثل كل عام خطط محكمة، ويعني مطلوب من الجميع التكاتف لإنجاح هذه الخطة، وإن شاء الله نوفق لتطبيقها ولإنجاح الموسم إن شاء الله بأحسن صورة.
4: تشكر بعثة المملكة البحرين واللجنة الأمنية على التنسيق يعني المنظم، وأتمنى إن شاء الله التعاون المقاولين إن شاء الله أصحاب الحملات مع اللجنة الأمنية اللي تشكر يعني على الجهد اللي الواضح، وإن شاء الله يعني في خدمة الحجاج وتكون سنة آمنة إن شاء الله للحجاج وأمورهم تتيسر.
0: وناقش الاجتماع أدوار الجهات المعنية وسبل تعزيز التنسيق بين اللجان الميدانية والحملات لضمان تنفيذ خطط التفويج وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة خلال أيام الحج.
5: بدأ حجاج بيت الله الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة أولى محطات مناسك الحج بالتوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وسط أجواء إيمانية يملأها التلبية والتسبيح والتكبير. ويعد يوم التروية محطة رئيسية في رحلة الحاج داخل المشاعر المقدسة، إذ تبدأ فيه مرحلة العمل الميداني المكثف داخل مشعر منى لتهيئة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
6: مع صباح اليوم الثامن من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، مقتدين في ذلك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويعد يوم التروية من أعظم أيام الحج والميقات الزمني الفعلي لانطلاق مناسك الحج، حيث يمكث ضيوف الرحمن في مشعر منى ويؤدون الصلوات الخمس مع قصر الصلوات الرباعية إلى ركعتين دون جمع بينها، ويقضون ليلتهم بين التلبية والذكر والدعاء والصلاة. ومع غروب شمس يوم التروية يبيت الحجاج في منى اقتداء بالسنة النبوية الشريفة، ثم يتوجهون مع إشراقة صباح التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفة، حيث تبدأ أعظم محطات الحج وأجلها قبل النفرة إلى مزدلفة ثم العودة إلى منى لاستكمال رمي الجمرات وبقية المناسك. ومع توافد طلائع الحجيج تتجلى في منى واحدة من أكبر عمليات الإدارة الموسمية في العالم، إذ تتحول خلال ساعات إلى مدينة متكاملة الخدمات والبنية التشغيلية تستوعب أكثر من 2,600,000 حاجة ضمن مشروع الخيام المطورة الممتد على مساحة تقارب 2,500,000 متر مربع وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

0: ويجسد يوم التروية في كل موسم حج بداية المسار الإيماني الأعظم، حيث تلتقي روحانية الشعيرة بعظمة التنظيم ودقة الاستعداد في صورة تعكس حجم العناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين بخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن ويسر وطمأنينة حتى اكتمال رحلة الحج المباركة.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.

0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
2: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من هذا البرنامج. عزيزي المستمع، الفولكلور الترجمة الحرفية لهذه الكلمة الجميلة تعني التراث، وجميع شعوب العالم المتمدنة وغير المتمدنة لها تراث، ولكن يختلف هذا التراث من شعب إلى آخر. ما عندنا نحن مكروه عند غيرنا جميل، ويكفي تعرف أن في بعض شعوب أفريقيا ترحب بالضيف بالبصق عليه، يتفلون عليه كنوع من الترحيب، بينما في الدول العربية تعتبر مناولة فنجان القهوة باليد اليسار إهانة، لازم يعني تقدمها باليمين. هذا الإرث الإنساني المتراكم كعادات وكتقليد وأغاني وأمثال وحكم وعشرات الأنماط والتكدسات التي انبثقت من تجارب الحياة، هذا هو الفولكلور. هذا الآن لأن الشعوب تتقدم، ولأن المجتمعات تتغير، ولأن التغير الحضاري يعني التخلي عن القديم والركوز إلى الجديد، فيبقى القديم إرث تاريخي ويندرج ضمن الثقافة العامة للناس وعنوان للهوية ومصدر فخر واعتزاز لأنه جزء

التاريخ الحضاري للشعوب. عزيزي المستمع، حاولنا تتبع الإرث الثقافي البحريني وفهرسنا ما توصلنا إليه في معجم سميناه معجم للألفاظ والتعابير البحريني، ونستعرض معاكم صفحات هذا المعجم. الصفحة الأولى عندنا تعابير شعبية. عزيزي المستمع، التعبير الشعبي في تقسيمه العلمي هناك المثل وهناك الحكمة وهناك القول السائر، وأيضا المثل لتصنيفات العلمية. يعني كثير من علماء الفولكلور أوجدوا تصنيفات عندما يريدون يدرسون هذا المثل دراسة علمية وافية، لابد من علم فيصنف. والعالم الأمريكي أشر هو يعني أحسن من صنف المثل. وهناك القصص الشعبية، والذي قام بذلك عالم ألماني مع أخيه يسمونهم أخوان غريم، هم أول من أوجدوا تصنيف للقصة ومنهج لدراسة القصة الشعبية. نعود لتعابيرنا البحرينية، نجد أن المجتمع البحريني أوجد لكل حدث اجتماعي تعبيره الخاص حتى يعزز من خطابه اللغوي، وحتى يعني يقنع المتحدث إليه، يعني يقول له السالفة ويعزز هذا الكلام بتعبير. فوجدنا كثير من التعابير في شتى مجالات الحياة، في الزواج، في الطلاق، في العرس، في الوفاة، في الأطفال، للأطفال، للعمل، للراحة، للنوم، يعني لا يكاد يخلو ملمح اجتماعي إلا وأوجد البحريني له تعبير. الآن خلينا نشوف هذه التعابير ماذا تعني لنا. طق الكيس وكل خبيص. يبون يقولون لك باختصار أن المتعة لا تأتي مجانا، ما في شيء بلاش، بفلوس، والفلوس تجيب العروس. إخواننا المصريين يقول لك بفلوسك بنت السلطان عروسك. إذن طق الكيس. الكيس عبارة عن شنو؟ هذه كناية، يعني عبارة عن لأنه هو يحوي الدراهم، واسمه العربي هميان، وهميان هو كيس الدراهم. وأيضا الآن بعض البنات، هو اسم قديم لكن وجدنا بعض البنات يتسمون الآن باسم العلم هميان. فك تشويسك وحل ضريسك. تصغير الكيس تشويس يعني هذه الفلوس تجيب العروس، وطق الكيس وكل خبيص، وفتش جويسك وحل ضريسك. يبون يقولون لك أن ما في شيء يأتي مجانا، وإذا لم يكن تدفع تنق. والعرب قديما قالت بدراهمي لا بالكلام الناعمي. وننتقل عزيز المستمع إلى صفحة ثانية.

عنوان هذه الصفحة قصة شعبية. طبعا القصص الشعبية كثيرة ومتنوعة،

القصة التي تقصها الأم على أولادها بقصد التسلية أو بقصد النوم. وفي المجتمع البحريني كم كبير من هذه القصص، هناك قصص الجانب العفارية، هناك القصص التاريخية، هناك القصص الاجتماعية، هناك قصص الحوادث التي تحصل للناس ويتناقلونها، وعشرات الأنماط من القصص. الآن أمامي قصة من القصص التي كانت الأمهات تقول للأطفال بقصد التسلية، فينقلون الأطفال ويحازون بعضهم بعض. عنوان القصة ذي قفة العنزروت. يقول لك كان هناك ولد يلعب مع ربعه، نادته أمه قالت له فلان تعال. قام الولد قال يما أنا بلعب مع الأطفال. المهم نادته بالقوة وسمتت إذنه، قالت له تعال انتبه، هذه أربعانات، روح عند الحواي اشتر لي عنزروت. والعنزروت اللي ما يعرف العنزروت كان طبعا الحواي هو الصيدلي الشعبي المشهور، ويمكن الجيل الجديد ما يعرف العنزروت، يعني هو دواء شعبي يسوون منه لزقة يلصقونها على العوق، ولنلصقوها ما تقوم إلا بالعوق. فشاع في الأوساط الشعبية قول يقول لك لزقت عنزروت للرجل الثقيل الذي يقعد في الميلس من غير دعوة ولا يقوم أبدا ولا يتحرك، فيقول سمونه لزقت عنزروت. فنرجع للقصة، هذا قالت له اشتر لي العنزروت، خذ الأربعانات ومشي وقال إن شاء الله يا ربي ما مشي، إن شاء الله ما عنده، إن شاء الله ما عنده، إن شاء الله ما عنده. طبعا هو محتر لأنه سحبوا عن اللعب، إن شاء الله ما مشي، إن شاء الله ما مشي. وهو مار كذي شاف صياد قاعد على البحر وقط المدار، وسمع الياهل ذي يقول إن شاء الله ما مشي، قام مسطره كف، قال شو لا تقول إن شاء الله ما مشي، قال علي شو أقول، قول له قول إن شاء الله اثنين اثنين. فقام يمشي يقول إن شاء الله اثنين اثنين، إن شاء الله اثنين اثنين، إن شاء الله، يعني هكذا. وهو يمشي شاف ناس مارين بجنازة، وطبعا المعروف الجنازة يصلون على النبي والآخرة وهم ماشيين يهللون، وهو يقول إن شاء الله اثنين اثنين. طبعا أهل الميت هي واحد منهم وقال له يا وليدي لا تقول كذي، قال له عايش أقول، قال وصلوا الميت يرحمكم الله، وصلوا الميت يرحمكم الله، الله يرحمه ويحسن إليه. فقام يردد هالكلمات، يردد هالكلمات، الله يرحمه ويحسن إليه، الله يرحمه ويحسن إليه. وهو يمشي كذي شاف جماعة يزفون عريس عندهم معرس ويببون عليه وطقون طيران وماشين، ولا يقول الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن إليه. فقام يودوه قال لا تقول كذي، شو أقول عليه، قول مباركين مباركين إن شاء الله مباركين زين. فقام يمشي يقول مباركين مباركين مباركين مباركين زين. شاف شنو اثنين يتهوشون والناس تحاول تفتشك بينهم، وهو يصرخ مباركين مباركين مباركين. قام واحد قال لا تقول مباركين يا أخي، شو أقول، قول أصلحوا بين أخوانكم، أصلحوا بين أخوانكم. قام يرددها أصلحوا بين أخوانكم، الصلح خير، أصلحوا بين أخوانكم. مر على جماعة يحوون كلاب، ومحاوات الكلاب شنو كانت لعبة شعبية قديمة، كل واحد يربي كلب ويعملون مصارعة بالكلاب يسمونه محاواة. فهو شاف كلبين يتوشون قام يصرخ وينادي ويقول للناس أصلحوا بين أخوانكم، أصلحوا بين أخوانكم. يود واحد وسطره كف وقال له لا تقول كذي، هذا الاخر ليش انت ابله، فقال له ليش عايش اقول، قال له قول حو اي حو خل كلب يغلب. فقام يمشي ويقول حو حو حو حو حو، شاف خراز، الخراز هو الذي يقوم بتصليح النعل والجواتي، عنده نتفة يلي عضها وحاول يقصها، فعضها بضروسه وميودها بيد الثاني بيد واحدة ويد الثاني بيد السكين، وقاعد يسمت بضروسه في اليلده و

0: الحمار على الطفل واللي يقول له حو حو حو، شبهها بالكلب. فقام ذي الخراز واصطرى كف قوي جدا تدربه، وراح وطاح على الدكان اللي مشاهده وكان حواي، ولا طاح الا على قفة العنزروت. قام الحواي قال له شلون يبا كذي نثرت العنزروت الله يهداك ان شاء الله فقال اوه احنت ذكرت ام شتبي، اك عطنا بربعنات عنزروت. وتنتهي طبعا القصة، والقصد منها التسلية. ويوم من الايام كانت ثقافتنا قبل لا يسوون التلفزيون والافلام والكاريكاتير التي خذت عقول اطفالنا، كانت هذه القصص التي تمثل لنا القيم الاجتماعية الجميلة. وحلقتنا انتهت، واتمنى لقائكم في حلقة قادمة، وفي امان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نشرة نبض الملاعب. نبض الملاعب، ودائما نكون معكم حتى الساعة 8 بإذن الله. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي أنا محمد عبده في الإعداد والتقديم. ونبدأ هذه النشرة بالأخبار المحلية، حيث تلقى المدرب الوطني محمد عدنان عرضين من ناديين في دوري يلو السعودي، وذلك سعيا نحو التعاقد معه لقيادة أحد هذه الفرق بعد نجاحه في قيادة الأنوار إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المنصرم. كما تلقى عدنان عرضا شفهيا للتجديد مع الأنوار، وذلك سعيا نحو الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق خلال الموسم القادم. وكان محمد عدنان قد نجح في قيادة الأنوار إلى التأهل للمرة الأولى في تاريخه للمشاركة ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم القادم، حيث سيواجه الأنوار منافسه الأهلي السعودي في الدورية 32. من جهة أخرى، ودع نادي الرفاع على حسابه الرسمي في الانستغرام لاعبه سيد هاشم عيسى، وذلك بعد عدة مواسم قضاها اللاعب في صفوف السماوي، حيث من المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته بالانضمام إلى الأهلي في الموسم القادم. كما أفادت مصادر مقربة من النجم الدولي الكابتن علي حرم، بات حرا في الانتقال لخوض تجربة جديدة، وذلك بعد أن تم التوصل إلى اتفاق يقضي بفسخ عقده مع الرفاع بالتراضي بين الطرفين، ليدخل خط وسط الأحمر البحريني بقوة في حسابات الميركاتو الصيفي الحالي. وأعزانا في الملحق، ملحق الصعود والهبوط، حقق نادي النجمة فوزا مستحقا على منافسه الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأهلي ضمن منافسات ملحق الصعود والهبوط ما بين دوري ناصر بن حمد الممتاز ودوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي. وافتتح الاتحاد التسجيل عن طريق محمد حسن، ولكن عادل النجم عن طريق اللاعب زكري مارفن، ومن ثم ضاعف اللاعب نفسه النتيجة بهدف ثاني عند الدقيقة 87. أيضا المنامة فاز على البديع وصعب الأمر على البديع أيضا المنامة. وللحديث أكثر حول ملحق الصعود والهبوط، يسعدني أن يكون معي المحلل والكابتن المدرب صديق زويد. بجرح، مساء الخير.
2: أمسي عليك أبو أحمد، وأمسي على جميع طاقمك وعلى متابعينك.
1: كابتن صديق، الملحق، مباريات الملحق بدأت، نادي النجمة استطاع أن يخطف فوز أمام الاتحاد بعد ما كان متأخر. شلون شفت هذه المباراة وشلون تشوف حظوظ النجمة؟ أكيد الموضوع والأمر تصعب على الاتحاد، وأصبح ثلاث نقاط مهمة، أي فوز مهم في هذا الملحق.
2: أكيد يا أبو أحمد، بعد الجولة الأولى يعني النجمة وضع روحه في وضع ممتاز، وهو المنام طبعا تحقيق فوز في الملحق. الملحق كلها ثلاث مباريات، فأنت لما الخطوة الأولى تأخذها بنجاح ساعدك كثير للصعود. تقريبا 50% قطعوا من المشوار النجمة والمنامة، والعكس صحيح، يعني الاتحاد والمنامة الاتحاد وبداية يدخلوا في ضغوطات كبيرة، يجب عليهم الفوز في مباراة اليوم.
1: احنا تكلمنا كابتن في لقاء سابق معك في برنامج نبض الملاعب الأسبوع الماضي، ذكرت ان الفوارق مو بعيدة، والدليل ان الاتحاد تقدم، والدليل ان البديع الان اصبح في ورطة. يعني هذا الفوز

0: كبير للمنامة، 3 نقاط مهمة. الآن الحسابات أصبحت يعني هي عملية حسابات، يعني النقطة التعادل كل نقطة مهمة في المباريات القادمة.
1: صحيح يا أحمد، أنا أتكلم قبل أسبوع واتفقنا على أن دوري الدرجة الأولى الفرق المنافسة على الصعود مع الفرق الملحق مع دوري ناصر مستواهم متقارب جدا، وأثبتت ذي الجولة يعني أن المنام تفوق على بديع، والاتحاد كان متقدم على الناجمة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني رجع الناجمة، وحتى الهدف الثاني بعد الدقيقة 80 يعني قدر ينافس لفترة طويلة ينافس الناجمة. فالفروقات كلش بسيطة، وممكن حتى في الجولتين الجايين نشوف بعض مفاجآت، يعني لأن المستوى متقارب بين الأربع الفرق.
0: الجولة القادمة شلون راح تكون المباريات؟ من راح يواجه من؟
1: في مواجهة جدا قوية بين أفرقة دوري ناصر، بين النجمة وبديع والاتحاد والمنامة،
0: يعني
1: الفائزين عليها الموسم تواجهوا من قبل كل فريق مرتين مع بعض، المباراة يعني مفتوحة بالنسبة حق الفريقين، الكل عارف الثاني. المباراة اليوم يعني أحس إن مباراة وايد صعبة على جميع الفرق، بس وضع المنامة والنجمة جدا ممتاز حتى في حال التعادل.
0: يعني أكيد المنامة والنجمة راح يبحثون عن التعادل، لكن المباراة راح تكون صعبة لأن الخصم في كل المبارتين راح يعني ما عنده شيء خسره، يعني راح يلعب الكل في الكل ويريد نقاط 3، ما يبي أي نقطة في هذه المباراة.
1: أحمد الحين في عامل جدا مهم، عامل الاستشفاء في خلال يومين، يعني اللياقة البدنية، المدرب شلون تعامل مع يومين فقط ويوم ثالث يلعب، فهني هذه يعني ممكن حتى تشوف فريق كان جيد في المباراة اللي طافت ممكن تشوفها في دروب في ذي الفترة، وممكن العكس. فيعني في ناس في لاعبين طلعوا بشد، فريق الاتحاد عنده طرد، فريق البداية عنده طرد واحد من أهم لاعبينه، فممكن بعد ذلين لهم تأثيرات. فالمباريات اللي كل 3 أيام ترى تعتمد كثير على التهيئة من الجهاز الفني وحتى الإداري، مثل نادي النجمة إداريا اشتغل ممتاز، معسكر قبل المباراة الأولى، معسكر بعد المباراة الأولى، فاللاعب لما يكون عندك يومين وعندك في الفندق استشفاء وعندك الثلج وعندك الأمور كلها واللاعب في راحة عامة، فأعتقد النجمة عمل بشكل جيد بعد إداريا مو بس فنيا.
0: وأيضا نتفق كابتن أن زاد اللاعبين والبنك الاحتياط والدكة أيضا مهمة، يعني فريق اللي يمتلك لاعبين على الدكة دائما يكونون فارق، خاصة في ظل الأمور اللي ذكرتها أنت، قلت أنه في الأيام قليلة هذه تلعب مباريات، في 3 أيام 4 أيام تلعب مبارتين، تحتاج للاعبين جاهزين يدخلون مكان اللاعبين الأكثر يعني مو بجاهزين.
1: 100% أبو أحمد، أنا أشوف أن النجم الأكثر تهيئة من الفرق الثلاثة بحكم المعسكرات اللي سواها، وبحكم أن النجم كان يلعب مجموعة كبيرة في الدوري، يعني وايد من لاعبين الشباب يلعبون فبيكونون جاهزين، يعني لو احتاج تغيير 2-3 لاعبين ما أعتقد عنده مشكلة، لأن طول الموسم كان في تغييرات في النجمة بالدفع بلاعبين من أبناء النادي، فهاي وايد بيساعدهم في مباراة اليوم، يعني لو احتاج تغييرات لو الشوط الثاني الفريق صادر دروب، أنا أشوف دكة النجمة هي الأقوى يعني بالفرق من باقي الفرق، لكن الفرق كلها جيدة. بداية ترى رغم أنه لعب 80 دقيقة ب10 لاعبين أو 90 مع العشر دقائق الوقت الضايع، لكن لعب مباراة جيدة، بس في الأخير النقاط هي الأهم، يعني النجم نتخيل 10 لاعبين الشوط الثاني كان مستعدة كامل ضد الاتحاد.
0: نتمنى
1: ضد المنام،
0: ضد المنام غزك البداية. كابتن صديق، يعني راح تكون مواجهات مثيرة أكيد، وراح نتابعها وراح نتابع النتائج، وأكيد راح تكون معانا للحديث عن مباريات الجولة الثانية.

0: لكن عندي مجموعة أخبار قريتها أنا قبل شوي. محمد عدنان بعد ما قدم يعني مستوى جيد هذا الموسم مع فريق الأنوار تلقى عرضين من نادي الأنوار وأيضا نادي من الدوري يالو. شلون تشوف خطوات الكابتن محمد عدنان في دوري يالو السعودي؟ وأعتقد دوري مهم جدا ودوري صعب أيضا.
1: طبعاً كل التوفيق حق كابتن محمد عدنان اللي احنا كل مدرب وطني مثلنا برا نفتخر فيه، والكابتن عدنان من المدربين المميزين واللي قدم يعني موسم جيد الموسم اللي طاف مع الأنوار وقدر يحط بصمته، ونتمنى له التوفيق في ويختار العرض الأفضل له. هو الحين خذ موسم هناك فيعرف الأفضل له اللي تم في ناديه ويروح النادي الثاني اللي عرض عليه، فكل التوفيق له وإن شاء الله يعني كل ما ينجح. أنا عندنا مدرب كان داخل أو خارج البحرين فخر لنا، فالكابتن محمد مدرب جيد ونتمنى له التوفيق إن شاء الله. وهذه بالعكس يعني هنا عندنا في قطار مدربين، الكابتن عبد العزيز عبدو والكابتن خالد تاج والكابتن محمد عدنان والكابتن علي عاشور
0: في الكويت
1: فهذه فاخر لنا كبحرينيين مدربين نبتدوا يعني يذهبون الى دوريات الخليجيه. الله يوفقهم يعني جميع.
0: نعم.
1: وخصوصا كابتن محمد ما دام احنا نتكلم عنه، وهذا اعتقد اول تجربه له خليجيه. هو طبعا في استراليا عمل فتره من الزمن كان في استراليا بعد.
0: النادي الرفاع يودع هشومي واللاعب يقترب من التوقيع للاهلي. الرفاع في اليومين الماضيين علي حرام وهشومي خارج اسوار نادي الرفاع، وايضا سيد باقر، ثلاثة لاعبين. أعتقد الرفاع داخل على سوق انتقالات وداخل أعتقد سوق انتقالات المحلي أيضا والخارجي، لكن نتكلم عن هشومي أعتقد بعد الإصابة ما عاد اللاعب بهذه القوة، ولا ليش الرفاع من وجهة نظرك يعني بالتراضي تفاهموا أنه يعني خلاص ينهون العلاقة كابتن؟
1: والله هو يعني هشومي بدأ يستعيد القسم الأول مع المالتية، بدأ يستعيد وضعيته في المالتية وانتقل بين القسمين إلى الرفاع، لكن في الرفاع ما حصل المساحة الكافية اللي يواصل إعادة تهيئته حق رجوع لوضعه الطبيعي. أنا أشوف أن خطوة جيدة من الرفاع ومن هشومي انتقاله رحت للأهلي، راح يحصل مساحة أكبر في يلعب علشان يقدر يستعيد مستواه. والرفاع لازم يغير يعني هاي سنة الحياة. علي حرم يعني واحد من أساطير خط الوسط في البحرين، أنا أعتبره يعني واحد من أفضل لاعبين في مركز التاريخ في مركز رقم 6، مسيرته جدا حافلة في النادي وفي المنتخب، لكن يعني بعد عامل السن له دور. تعرف الرفاع محتاج الحين ينافس على البطولات كلها، فالكابتن علي الله يعطي الصحة والعافية الحين وصل سن 36-37 سنة، لما يروح نادي ثاني يلعب بأريحية أكثر. أنا مع انتقالهم حتى السيد باغر يكون عنده مساحة أكبر يلعب في، يعني أنت في أندية كبيرة الرفاع محرق الخالدية عندهم كثرة نجوم أو كثرة لاعبين، فأنت إذا تحس أن مساحتك قليلة بالعكس أنا مع انتقال لاعبي.
0: صحيح.
1: أنت إذا موهوب صعب تجلس في على الدكة يعني سنة سنتين خلاص راح تفقد مستوى.
0: هل كابتن عبدالله الحشاش لاعب المهاجم رقم واحد في الدوري البحريني كبحريني؟
1: صحيح.
0: يعني وهذا اللاعب يعني مو ماخذ حقه صراحة، الآن عالي داخل على اللاعب يتفاوض معاه، مو واجب أو مو من الواجب أن الأهلي يحافظ على هذا اللاعب؟
1: هو الأهلي في شيء غريب يعني مع الحشاش، يعني حتى في الموسم والموسم شغال يعني في مطالبات أنه يبون مهاجم، دائما مطالبات من الجمهور من بعض الأشخاص في جلب مهاجم مكان حشاش. انا مو عارف انهي الاسماء

0: اسباب، لان الحشاش افضل مهاجم بحريني في الدوري. مو ثلاث يقول لك لا امكانيات مثلا فلان فلان، احنا ما نتكلم معه.
1: ثلاث سنوات على الاقل، ثلاث
0: سنوات مهاجم في السنوات الاخيره بحريني في الدوري الحشاش،
1: ثلاث سنوات على
0: على قائمه، على راسي ناقص على هداف الدوري،
1: ثلاث سنوات على قائمه الهدافين يعني.
0: ثلاث مواسم مشكور بقى مع التصحيح، ثلاث مواسم في قائمه الهدافين. يعني وجهه نظرهم نحترمها، لكن احنا يعني كمتابعين الحشاش اي نادي بيروح ان شاء الله بينجح، لانه هو لاعب بط. في لاعبين يعني ما يحتاج انه مهاري، يمكن لانه في بعض العقليات لا مو بمهاري، ما يراوغ، مو شغله. هاي لاعب رقم

0: شغله الكره يدخلها في الشبك. لاعب بوكس، لاعب حقيقي يعني،
1: لاعب بوكس لاعب حقيقي ومو موجود. هذه العينه مو موجوده، بس الجمهور
0: اختفت افضل اللاعب
1: للاسف
0: اللي من نفس يعني اللي اي كره في البوكس يتعامل وياها.
1: للاسف
0: انا عندي هو وجويل بيه يتميزون من الشيء مال الخالديه.
1: للاسف كابتن، يعني بعض الأحيان أنا أحب أقول إن الجمهور واعي، في بعض الأحيان الجمهور ما يطلع واعي، يعني لما يتكلم عن لاعب بمستوى الحشاش ويقول أبحث عن لاعب ثاني، وأنت هذا اللاعب المحلي الوحيد، يعني مظلوم من الجماهير ومظلوم من قائمة المنتخب ومدرب المنتخب اللي ما أعرف
0: المنتخب.
1: ما أدري
0: أبو أحمد لو بنتكلم ما بنخلص يا دراغون.
1: على العموم يعني على العموم كابتن، يعني وصلت لنهاية هذه الحلقة، إن شاء الله راح نواصل ونقول لك كل عام وانت بخير وعيد أضحى سعيد عليك كابتن.
0: علينا وعليك، والله يعود على المسلمين بالصحة والسلامة يا أبو أحمد.
1: اللهم آمين، شكرا لك. إذن أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب، والعودة لكم إن شاء الله بعد عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، بس اللي ما أقدر عليه أنفارق البحرين. اللي ما شاف بلادي عمره ما شاف الزين، واللي ما عاش عيادي تبكي عليه العين. القلب يقدر يعيش عمره بلا محبوب، بس اللي ما له وطن مشرد ومدعوب. انت يا أحلى وطن، انت يا أحلى وطن، يا قبلة العشاق، يا عمري يا ديرتي، يا قلبي المشتاق. خليفة العيسى.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم عبد الله. عبد الله عمره 12 سنة. عبد الله جابته أمه وهي تشتكي إن لاحظت إن عبد الله دايخ وتعبان وما يلعب وغير نشيط مثل قبل. فطبعا عملنا له الفحوصات، كل الفحوصات طلعت سليمة إلا فحص واحد اللي هو فحص القدة الدرقية. طلع إن عبد الله عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني إحنا ما استعجلنا وعطينا عبد الله على طول العلاج، لا، طرشناه حق عمل فحوصات ثانية، فحص السونار اللي هو الألترا ساوند للقدة الدرقية، فحص الأجسام المضادة للتأكد أن الخمول بالقدة الدرقية هل هو خمول وقتي أو هل هو خمول بسبب الأجسام المضادة وخمول وتغيير في الأرقام فقط. فطلع أنه نعم عبد الله الألترا ساوند طبيعي، السونار طبيعي، الأجسام المضادة غير موجودة، فلابد من عبد الله. وعدنا مرة ثانية الفحص القدة الدرقية بعد شهر من الفحص الأولي، ظهر أن عبد الله نعم عنده خمول بالقدة الدرقية. فهني حالات كثيرة يكون عندهم خمول بالقدة الدرقية، العلاج الأساسي هو علاج الثايروكسين وهو يعطى لكل الفئات العمرية. فطمنا أم عبد الله وتم ياخذ عبد الله بتوجيه من امه وباشراف امه اللي هو علاج القده الدرقيه، ورجعت القده الى طبيعتها. وهناك طبعا تكون متابعه للحاله كل فتره لزياره الطبيب للتاكد ان نسبه الجرعه اللي ياخذها هي الجرعه السليمه.
0: قصص ونصائح طبيه.
1: قصص ونصائح طبيه
0: مع الدكتوره رابع الهاجر.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي

0: 2025-2026.
1: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
0: www.mia.gov.bh.
1: شاركنا إبداعك
0: قبل 25 يونيو 2026.

0: معلومة علشانك.
1: الخبز الأبيض يعتبر أكثر أنواع المخبوزات الفقيرة بالألياف الغذائية اللي يحتاجها الجهاز الهضمي لتفكيك وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم، ويسبب تناوله العديد من المشاكل الصحية اللي نجهلها أو نتجاهلها، أبرزها زيادة نسبة دهون البطن، رفع مستويات السكر في الدم، زيادة الجوع خلال اليوم، والجديد اللي توصلت له أحد الدراسات أنه يحفز على الإصابة بالاكتئاب، الأمر المرتبط بالأطعمة المرتبطة بالكربوهيدرات المعالجة، وغيرها من المشاكل الثانية. فاستبدال الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يجنبنا التعرض لجميع هذه المشاكل، ويمد الجسم بالفوائد اللي يحتاجها من النشويات والألياف.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات

والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: الإنسان منذ عصور قديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا مستمعين اليوم إلى دولة خليجية معروفة بغناها التاريخي والحضاري، وتعتبر وجهة سياحية محببة للكثير من العرب وحتى الأجانب لما تتمتع فيه من تنوع طبيعي وحضاري. سلطنة عمان. فالسياحة مستمعين في عمان طعم مختلف، فيتميز هذا البلد بالهدوء والأمان اللي يحتاجه كل مسافر، كما أن عهد السياحة في سلطنة عمان ليس بالبعيد، ولذلك فهي غير مزدحمة بالرحلات السياحية كغيرها من المناطق المشهورة، وبذلك توفر بيئة ممتازة للهاربين من ضجة الحياة وصخب العمل والمدن المزدحمة، بالإضافة إلى تنوع المناظر الطبيعية فيها من جبال إلى شواطئ ساحرة وغابات خضراء وقلاع وحصون تاريخية. فتتميز عمان بالنكهة الشرقية في كل شيء، فهي غنية بالحضارة والحكايات التاريخية وممتلئة بعبق التقاليد الجميلة. وبإمكانكم التعرف على العديد من الحيوانات البرية النادرة في محميات وجبال عمان الفريدة، كما تشتهر برياضات الغوص والتسلق لمحبي المغامرات الجبلية ورياضات ركوب الخيل والإبل. وأخيراً يجذبك هذا البلد ببساطة الناس وروحهم اللطيفة وترحيبهم بالزوار وكرمهم الواضح.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت عمان أكثر من مرة صراحة، وايد حبيت عمان لشعابها الطيب والأماكن الحلوة اللي فيها، يعني طبيعتهم وايد روعة الصراحة. وزرت فيها شنغريلا ومنتجع على البحر ما بين جبال، يعني هاي ما تحصلها في كل دولة. والسوق مطرح، السوق الشعبي مالهم وايد روعة، عندهم البخور العماني وعلج للبان. طبعا إذا أنت رحت عمان لازم تجرب الحلوى العمانية ولا ما تعتبر أنك رحت.
3: أنا سافرت عمان بالتحديد صلالة. طبعا اللي عجبني فيها أكثر شيء طبيعتها، الطبيعة الخضراء اللي تتميز فيها والمناطق اللي فيها والشعب بالتحديد، يعني ناس بسيطين طيبين. وأكثر شيء اللي عجبني واللي تتميز فيه واللي إحنا نحبه البخور والعلوج البان.
4: طبعا رحت عمان بالأخص منتجع شنغريلا في مسقط، مكان جميل جدا عائلي، يصلح حق تهدئة النفوس، مكان حق الاستجمام جميل جدا. طبعا اللي يروح عمان لازم يمر طبعا على سوق مطرح ويأكل من حلواتهم.
0: سافر ويانا.
1: تقع سلطنة عمان في الربع الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وتطل على بحار ثلاثة: بحر العرب، بحر عمان، والخليج العربي. يحدها من ناحية الغرب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومن الجنوب الجمهورية اليمنية، ومن الشمال مضيق هرمز، ومن الشرق بحر العرب. تنتمي سلطنة عمان إلى المناطق الحارة الجافة نظراً لوقوعها شمال مدار السرطان وجنوبه، وقد ساهم الموقع الفلكي والتنوع الجغرافي في اختلاف المناخ بين مناطق السلطنة ليكون حار رطب على السواحل وحار جاف في المناطق البعيدة عن الساحل ومعتدل ممطر في المرتفعات. أما الجنوب فيتأثر بمناخ موسم استوائي ذي أمطار صيفية غزيرة منذ بداية يونيو إلى سبتمبر، وبالتالي يؤدي هذا التباين المناخي إلى اختلاف درجات الحرارة وكميات الأمطار ومواسم هطولها، الأمر اللي ينعكس على طبيعة الحياة الزراعية من تنوع في الإنتاج.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في سلطنة عمان من عاصمتها مسقط، واللي تعتبر من أهم الوجهات السياحية فيها، فهي تحتضن الكثير من الأماكن السياحية بما فيها المعالم التاريخية اللي تتجلى في العمارات الأثرية والبوابات التاريخية والأسواق القديمة، إلى جانب المنتزهات وأماكن الترفيه والمجمعات الحديثة. ونتعرف على أبرز أماكن الجذب السياحي في مسقط، ونبدأ مع المتحف الوطني العماني. يعتبر المتحف الوطني العماني أهم معلم سياحي وثقافي في سلطنة عمان وتحديداً في مسقط، فهو يضم موروثات التراث العماني منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا. تم افتتاحه سنة 2016 ليصبح مركز لحفظ التراث العماني بثقافته الخاصة، ويهدف لنشر الوعي الثقافي والتعليمي.
0: رحلة عبر الأثير.
1: بيت الزبير يعتبر متحف للتاريخ العماني، تم افتتاحه سنة 1998، ويضم 6 مباني منفصلة تحتوي على أكبر مجموعة من المقتنيات التراثية والفنية في عمان. مارينا بندر الروضة. إذا أردتم مستمعينا إضافة جو من المتعة والمغامرة خلال زيارتكم إلى مدينة مسقط، فعليكم بزيارة مارينا بندر الروضة، اللي يضم العديد من المرافق اللي تشتمل على الألعاب والأنشطة المائية المختلفة مثل الصيد والغوص وغيرها، إلى جانب السباحة والاسترخاء على الشاطئ. حديقة القرم الطبيعية. فبجانب كونها أكبر حديقة في سلطنة عمان، استطاعت هذه الحديقة أن تستغل الطبيعة لتخلق مكان ممتاز للاسترخاء والتنزه.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونستعرض معكم مستمعينا أبرز الوجهات السياحية في سلطنة عمان، ونبدأ مع مطرح. يعد خليج مطرح أحد أجمل المناطق وأكثرها حيوية في مسقط، فهو يمتاز بأسواقه المفعمة بالنشاط والنكهة الشرقية مثل سوق الخضار وسوق السمك اللي يقع في الشوارع المقابلة للكورنيش، وتتميز المنطقة بمنازلها القديمة والأصيلة اللي ما زالت محافظة على طابعها إلى اليوم. نزوة، واحة ساحرة ومركز قديم للتجارة غنية بالحدائق وبساتين النخيل، وهي مركز ديني لسلطنة عمان، فيجذبكم فيها على الفور منظر القباب الزرقاء والذهبية لجامع السلطان قابوس، وتشتهر بسوق الجمعة اللي يقام جنوب السوق الرئيسي لبيع الماشية. الجبل الأخضر. يكفيك القيام برحلة إلى طريق الجبل الأخضر للانبهار بمنظر القرى الجبلية والمزارع والطرقات المتعرجة والوديان السحيقة الساحرة، فبالفعل منظر يضاهي أجمل المناظر الطبيعية في أوروبا وآسيا، وبإمكانكم الوصول إلى أعلى الجبل والتمتع بمنظر بانورامي خلاب وامتداد واسع للخضرة التي تبعث على الراحة النفسية.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.

0: قلعة نخل، وهي واحدة من أكبر القلاع في عمان، تقع على كتلة صخرية جرداء وتحيطها الجبال الشاهقة. تشتهر هذه المنطقة بالينابيع الساخنة اللي تحولت إلى منتجع تجتمع فيه العائلات أثناء عطلة الأسبوع من أجل التمتع بالموسيقى والشواء والاستجمام. الأودية، وهي مجموعة من الأودية الجافة، أشهرها وأجملها وادي شاب ووادي طيوي القريبان من مدينة صور. وتوفر هذه الأودية مناظر البرك والجداول المائية بين الجدران الصخرية الشاهقة، بالإضافة إلى حدائق النخيل. وبالقيام بجولة صغيرة سيتسنى لكم مستمعينا رؤية وادي بني خالد، أروع الأودية بالمنطقة وواحد من التجارب التي لن تنسى أبداً.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: صلالة تبعد قرابة 1000 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مسقط، منطقة ساحرة تمتاز بأميال من الشواطئ الرملية البيضاء وأشجار جوز الهند والمياه الصافية السماوية، بالإضافة إلى واحات خضراء مبهرة ومعالم تاريخية عديدة، وهي نقطة انطلاق مثالية للتعرف على منطقة الثفار من خلال القيام برحلة في السيارة والتمتع بالمناظر الخلابة. جبال اللبان في صلالة، تنمو أشجار اللبان اللي يصنع منها البخور والمعروفة فيه سلطنة عمان في مناخ مثالي على السفوح الشمالية لجبال ظفار. وتعد حديقة اللبان في وادي دواقة إحدى مواقع التراث العالمي بحسب اليونسكو، نظراً لكمية أشجار اللبان الهائلة في هذا الوادي. صحراء وهيبة، بحر واسع ممتد من الرمال الناعمة والكثبان الرملية، منطقة مثالية لمحبي التخييم في البر. فبإمكانكم مستمعينا أن تعيشوا ليلة لا تنسى من السهر تحت سماء النجوم الصافية في ليلة صحراوية ساحرة بالتخييم في مخيم صحراوي مقام خصيصاً للراغبين بتجربة شيء مماثل.
1: رحلة عبر الأثير.
0: رأس الجنز يقع جنوب مدينة صور، ويتميز بالمحميات الطبيعية الغنية بالعديد من أصناف الحيوانات النادرة، وهو مكان مثالي لمحبي الحيوانات والرحلات العائلية مع الأطفال. وبإمكانكم مشاهدة السلاحف البحرية، وهي تضع بيضها في الفترة من يونيو إلى نوفمبر، بالإضافة إلى العديد من أصناف الحيوانات اللي بإمكانكم مراقبتها أثناء عملية الفقس. جامع السلطان قابوس الأكبر، أكبر مسجد في سلطنة عمان، تمتزج فيه الثقافات المختلفة ويثير الإعجاب بهندسته المعمارية من الأحجار الرملية، ويلزمك القليل من الحظ كي تنال فرصة الصعود إلى المأذنة اللي نادراً ما يفتح بابها، كي تتمتع بمنظر خلاب على المدينة بأسرها.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وننتقل مستمعينا للحديث عن أجمل شواطئ عمان، ونبدأ مع شاطئ شبه جزيرة مسندم، منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة، فهي تتحكم بمضيق هرمز. يكمن جمال هذه المنطقة بالمضايق اللي يصل طول بعضها إلى 20 كيلو متر، بينما تحيطها جبال ترتفع إلى 2000 متر، وهي مكان مثالي للقيام بجولات في القوارب. ومن أهم الفعاليات السياحية في هذه المنطقة السباحة والغوص وزيارة قرية الأسماك الصغيرة، فهي بقعة رائعة للتعرف إلى التضاريس الطبيعية والتمتع بالماء. ساحل خليج عمان، يمتد هذا الساحل جنوب مسقط على بحر العرب، وبإمكانكم أخذ جولة بالسيارة على هذا الساحل اللي يمر بوادي طيوي الرائع، مروراً بآثار قلهات اللي كانت مدينة مزدهرة في القرن الرابع عشر، وانتهاءً بمدينة صور الجميلة. ويقع الحي التاريخي للمدينة مقابل ساحة المراكب الشراعية، وما تزال تعتبر صور مركز رئيسي لبناء السفن وخاصة صناعة القوارب الشراعية التقليدية.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.

0: وإلى آخر محطة نتوقف عندها مستمعينا في جولتنا السياحية في سلطنة عمان، ساحل فار، وهو عبارة عن سواحل رملية طويلة وبيضاء ينمو فيها الكثير من أشجار جوز الهند وبعض النباتات الاستوائية. وتشتهر المنطقة بالعديد من أصناف الطيور، وتجتمع الكثير من الطيور النادرة على حافة البحيرات اللي شكلتها مصبات الأنهار. وبإمكانكم مشاهدة الدلافين اللي تسبح في المياه الضحلة في الأوقات الباكرة من الصباح، ويجب الانتباه أثناء السباحة في هذه الشواطئ لأن التيارات في المحيط الهندي تكون قوية وتهب على المنطقة الرياح الموسمية من مايو إلى سبتمبر. وقد أقامت شركة نادي المتوسط الفرنسية مدينة سياحية واعدة في هذه المنطقة سنة 2012، فحولت المكان إلى جنة خضراء ذات شلالات في منتجع رائع للاستجمام. سافر ويانا. ومن سلطنة عمان الجمال، الطبيعة، التاريخ والحضارة، نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه الجولة السياحية اللي نتمنى إنها نالت إعجابكم. لقاءنا يتجدد في وجهة جديدة ومع رحلة ودولة أخرى. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
3: المرأة نصف المجتمع، أحد مبادئ هذا الإصلاح الكبير، ومن خلال هذا المبدأ نالت المرأة البحرينية مكانة مرموقة في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال تشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم في عام 2001، وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة، ومشاركتها في البرلمان بغرفتين النواب والشورى، ومشاركتها في التشكيل الوزاري وفي السلك القضائي والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وكذلك المجتمع المدني.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هالوالد بو محمد. بو محمد عمره 80 سنة، يابه ولده العيادة، السكري كان مرتفع، ضغط الدم عنده مرتفع، تحاليله كلها ملخبطة، تبين أن بو محمد ما قاعد ياخذ أدويته. فبعد الأخذ المعلومات تبين أن أبو محمد للأسف الشديد يعتقد أنه خذ أدويته اليومية، خذ أدويته اللي في الفترة الصباحية والفترة المسائية، ولكن بسبب الخلل بالذاكرة خلاه يلخبط. فنرجو الانتباه أعزائي اللي عندهم كبار بالسن إلى أدوية والدينهم ومساعدتهم في ترتيب هذه الأدوية في علب بسيطة تحدد في الفترة الصباحية والفترة المسائية، والتأكد من سلامة الذاكرة بأخذهم إلى أخصائيين للتشخيص من أجل صحتهم ومن أجل سلامتهم.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابع الهاجر.
3: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
4: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: هنا البحرين.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم والرئيس الروسي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
2: مجلس الوزراء يشيد بدعم رئيس الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار، وبالجهود التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية في السعي إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم تحقق التوافق بين جميع الأطراف.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تسلم شهادة الرقم القياسي العالمي لمملكة البحرين بتسجيلها في المرتبة الأولى عالميا كأعلى دول العالم كثافة لدور العبادة لمختلف الأديان.
2: وبمناسبة ذكرى تأسيس مجلس التعاون 45، وزير الخارجية يؤكد أن دول الخليج العربي أنموذج في التضامن الأخوي والشراكة التاريخية والاستراتيجية ووحدة المصير.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم.
1: جرى اليوم اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بما

0: مزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنماء والرخاء.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة. جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة.
0: وخلال الاتصال بحث جلالة الملك المعظم مع فخامة الرئيس الروسي مسار العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل دعمه وتنميته في كافة المجالات التي تعزز مصالحهما المشتركة. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها تطور الأحداث في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، حيث جرى التأكيد على العمل معا من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم لما فيه خير الشعوب كافة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رفع فيها إلى مقام جلالته الكريم باسم الأزهر الشريف بكل هيئاته أطيب التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مصحوبة بأخلص الدعوات لجلالته ولشعب البحرين الكريم بالمزيد من الخير والتقدم والازدهار. وعبر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في هذه المناسبة عن اعتزازه الكبير بجهود جلالة الملك المعظم المخلصة من أجل تحقيق مستقبل مزدهر لشعب جلالته وللأجيال القادمة، وحرص جلالته على خدمة الإنسانية وترسيخ مبادئ الأخوة والتعايش والسلام، داعيا المولى سبحانه أن يديم على مملكة البحرين الحبيبة الأمن والأمان والرخاء، وأن يبارك في جهود جلالة الملك المعظم وأن يمتع تعه بوفور الصحة والعافية والسعادة.
0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 31 لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: ينشأ مجلس يسمى مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة المجلس، يلحق بالوزير المعني بالشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتمتع بالاستقلالية اللازمة لرعاية وإدارة الأوقاف واستغلالها وصرف إراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية، وللمجلس السلطة التامة بالنظارة والتولي على كافة الأوقاف بما في ذلك دور العبادة وما في حكمها وإدارتها والمحافظة عليها وتعميرها وتضمينها واستحصال ريعها وضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها. وينظم المجلس قواعد وإجراءات تعيين وعزل نظار أو متولي الوقف، وذلك مع عدم الإخلال بمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين. المادة الثانية: يشكل المجلس بأمر ملكي برئاسة الوزير المعني بالشؤون الإسلامية والأوقاف، واثني عشر عضوا على الأقل يرشحهم الوزير بعد التشاور مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على أن يتضمن التشكيل نائبين للرئيس، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. ويشترط في عضو المجلس ألا تقل سنه عن 30 سنة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة، وإذا خلى محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الأداء،

0: يكمل العضو الجديد مدة سلفه، ويصدر أمر ملكي بتحديد مكافآت نائبي رئيس المجلس وأعضائه المادة الثالثة. يختص المجلس بالإشراف على القطاع الوقفي بمملكة البحرين ورسم سياساته ومتابعة تنفيذها، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى الأخص ما يلي: 1- إقرار السياسة العامة للقطاع الوقفي ومراجعتها دوريا والإشراف على تطبيقها واعتماد المعايير الكفيلة باستدامة الأصول الوقفية واستثمارها والمصادقة على قواعد وخطط الإعمار والتطوير، وذلك بمراعاة شروط الواقفين وأحكام الشريعة الإسلامية. 2- متابعة التشريعات المتعلقة بالقطاع الوقفي واقتراح تطويرها وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة. 3- إصدار لائحة بالإطار التنظيمي للقطاع الوقفي على أن تتضمن تنظيم إجراءات الوقف وإدارته وضوابط الاستثمار والإيجار والتصرف وتحديد شروط العاملين في المجال وضوابط تعيينهم وعزلهم والرقابة والتفتيش المالي والإداري وتنظيم الحسابات المصرفية ذات الصلة. 4- الإشراف على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأوقاف بما يعزز الشفافية وتوجيه سياسات التطوير والوعي بالوقف ودعم البحوث والتدريب. 5- الإشراف على الحوكمة والامتثال والتكامل المؤسسي للقطاع الوقفي مع الجهات ذات العلاقة، واعتماد أنظمة التدقيق المالي والشرعي ومراجعة التقارير الدورية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
1: المادة الرابعة: ألف، يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه 4 مرات في السنة على الأقل، وللرئيس عرض ما يراه من موضوعات في اجتماع المجلس. ب، يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس. جيم، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس، وتكون قرارات المجلس واجبة التنفيذ في مواجهة النظار ومتولي الوقف وكافة العاملين في المجال الوقفي. دال، يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من خبراء وفنيين، وله دعوة أي موظف من موظفي المجلس لحضور اجتماعاته لمناقشته، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات. ها، للمجلس أن يشكل لجانا فنية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المطروحة عليه، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد صلاحيتها ونظام عملها قرار من المجلس. كما يجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته وصلاحياته إلى تلك اللجان التي يشكلها للقيام بها. واو، يختار رئيس المجلس من بين موظفي المجلس من يتولى أمانة سر اجتماعات المجلس. المادة الخامسة: يكون للمجلس إدارتان عامتان للأوقاف، ويكون لكل منهما مدير عام من غير أعضاء المجلس يصدر بتعيينهما مرسوم، ويتولى كل منهما الإشراف على الأعمال الإدارية والمالية الخاصة بإدارته، ويعاون المجلس عدد من الموظفين الفنيين والإداريين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس. المادة السادسة: تتولى الإدارتان العامتان للأوقاف إعداد مشروع الميزانية الخاصة بأموال الأوقاف التابعة للمجلس وعرضها على المجلس لإقرارها. المادة السابعة: تسري على موظفي المجلس أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 والقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. المادة الثامنة: يرفع رئيس المجلس إلى مجلس الوزراء خلال 6 أشهر من نهاية كل سنة تقرير عن أعمال وإنجازات المجلس في العام السابق. المادة التاسعة: يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم عمله تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المعني بالشؤون الإسلامية والأوقاف. المادة العاشرة: يلغى المرسوم رقم 6 لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 32 لسنة 2026 بتنظيم شؤون الأوقاف الإسلامية. جاء فيه المادة الأولى: تنظم شؤون الأوقاف الإسلامية على النحو الآتي: وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتبعه مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، ويتبعه أولا مدير عام الإدارة العامة للشؤون السنية بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه إدارة المساجد والمرافق الدينية، إدارة الاستثمار وشؤون الوقف. ثانيا مدير عام الإدارة العامة للشؤون الجعفرية بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه إدارة المساجد والمرافق الدينية، إدارة الاستثمار وشؤون الوقف. المادة الثانية: يلغى المرسوم رقم 29 لسنة 2025 بتنظيم الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 18 لسنة 2026 بتشكيل مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية. جاء فيه: يشكل مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعضوية كل من الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري نائبا للرئيس، يوسف صالح الصالح نائبا للرئيس، الدكتور الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد الخليفة، الدكتور عبد الله يوسف طالب، الدكتور عبد الله أحمد منصور، عبد الحسين محمد علي الضيف، أسامة عبد الرحيم الخاجة، أحمد صالح النعيمي، عبد الرزاق عبد الخالق عبد الله حسن، شفيق خلف علي منصور الشارقي، محمد بن سعيد المنصوري، ماهر علوي السيد خلف محفوظ، وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات.
0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 19 لسنة 2026 بإنشاء معهد الملك حمد العالمي للعدالة. جاء فيه: المادة الأولى: ينشأ معهد مستقل يسمى معهد الملك حمد العالمي للعدالة، يكون جلالة الملك المعظم رئيسا فخريا له، ويشار إليه في هذا الأمر بكلمة المعهد. المادة الثانية: يكون للمعهد مجلس أمنا برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، ويشكل من نائب للرئيس وعدد كاف من الأعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على ترشيح الرئيس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. يتولى مجلس الأمناء الإشراف على إدارة المعهد وكيفية سير العمل فيه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه. المادة الثالثة: يصدر مجلس الأمناء لائحة داخلية لتنفيذ هذا الأمر، متضمنة الهيكل التنظيمي للمعهد وتنظيم شؤون العاملين فيه وأية مسائل أخرى لتنظيم عمل المعهد. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية.
1: وفي بداية الاجتماع رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته أيده الله وعلى أبناء مملكة البحرين كافة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. بعدها أشار المجلس إلى مشاركة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في اتصال مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وعدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة. وفي هذا الصدد أشاد المجلس بدعم فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار ودفع مساعي التفاهم بين الأطراف المعنية، كما أشاد بالجهود التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في السعي إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم تحقق التوافق بين جميع الأطراف. كما رفع المجلس بكل الفخر والاعتزاز إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة

0: أيده الله أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس سلاح الجو الملكي البحريني، مشيرا إلى أن تأسيس هذا الصرح العسكري جاء ثمرة لرؤية جلالة الملك المعظم السديدة حتى غدا قوة عسكرية متطورة تجسدت خلالها أسمى معاني الفخر والتضحية والفداء والولاء، وأسهمت بإخلاص في تعزيز الأمن والسلام. بعدها أشاد المجلس بالإنجاز الرياضي المشرف الذي حققته مملكة البحرين في دورة الألعاب الخليجية الرابعة التي اختتمت مؤخرا في دولة قطر الشقيقة، مثنيا على جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تطوير الرياضة البحرينية. ثم أشاد المجلس بما تم إنجازه في مسار اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والذي تم بموجبه توقيع البيان المشترك لاختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: متابعة الاستعدادات للتقييم الوطني الشامل ضمن الجولة الخامسة لمجموعة العمل المالي الفاتف، التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب صندوق التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2025، مشروع قانون بتحديد الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ القوانين، مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم وجمعية إنجاز البحرين لتقديم برامج وورش تدريبية وتعزيز ثقافة التطوع والمبادرة والعمل الجماعي لطالبة المدارس الحكومية، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس ما يلي: سير أعمال مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية للعام 2025، أولويات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ضمن برنامج الحكومة 2023-2026. كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول نتائج المشاركة في القمة الافتتاحية لتحالف أوروبا والخليج للجيوسياسية والاستثمار. نتائج المشاركة في الاجتماع 25 بعد 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي والاجتماع 9 للجنة التحضيرية على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية. نتائج المشاركة في الاجتماع 93 للجمعية العمومية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية. نتائج المشاركة في المنتدى الحضري العالمي. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به مملكة البحرين من نهج حضاري قائم على التعايش والتسامح والتعددية الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
0: وأشار سموه إلى ما يتميز به أبناء البحرين من انفتاح على مختلف الحضارات والثقافات، والذي أسهم في تعزيز مكانتها الدولية كملتقى لمختلف الثقافات والأديان. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدى لقاء سموه معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، حيث تشرف بإهداء سموه شهادة الرقم القياسي العالمي لمملكة البحرين بتسجيلها في المرتبة الأولى عالميا كأعلى دول العالم كثافة لدور العبادة لمختلف الأديان ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية في إنجاز عالمي وشهادة دولية جديدة على روح التسامح الديني والتعايش الذي تتميز به المملكة، ما عزز مكانتها كواحة للحريات الدينية. وأشاد سموه بهذا الإنجاز العالمي الذي يضاف إلى سجل المنجزات التي تحققها مملكة البحرين على مختلف المستويات، مؤكدا حرص الحكومة الدائم لتنفيذ توجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه في تعزيز النموذج الحضاري والفريد لمملكة البحرين من خلال دعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيز التسامح.

0: والحريات الدينية وكفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية جميع الأديان، مشيرا سموه إلى ما توليه مملكة البحرين من حرص مستمر لترسيخ ثقافة التقارب والعيش المشترك بين الثقافات والحضارات ونشر قيم الخير والسلام والمحبة بين الشعوب على اختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم. ونوه سموه بالدور الحيوي الذي يطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح على صعيد تعزيز مكانة البحرين في هذا الجانب وما يحظى به من تقدير عالمي، معربا عن تمنياته لرئيس وأعضاء المركز كل التوفيق والنجاح لمواصلة تحقيق أهداف المركز وتطلعاته المنشودة وتحقيق مزيد من المنجزات لمملكة البحرين. من جانبه أعرب معالي وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمه لمبادرات وأنشطة المركز، مشيرا إلى أن تحقيق المملكة لهذا الإنجاز الدولي يؤكد النهج الرائد للمملكة القائم على التعايش والتسامح واحترام الحريات الدينية، وذلك بفضل رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد حمد المري المؤسس المشارك لعلامة فورلان مري.
1: وخلال اللقاء أكد سموه حفظه الله على ما يتمتع به رواد الأعمال الشباب من روح ابتكارية وقدرات تنافسية قادرة على تحقيق النجاحات النوعية في مختلف القطاعات، مشيرا سموه إلى أهمية دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز دورها في فتح آفاق واعدة أمام الشباب العربي لإبراز طاقاتهم وابتكاراتهم في مختلف المجالات. وهنأ سموه بما حققته علامة فورلان ميري لصناعة الساعات من نجاحات متميزة وحضور لافت على المستوى العالمي، متمنيا للقائمين عليها دوام التوفيق والنجاح. من جانبه عرب السيد حمد المري المؤسس المشارك لعلامة فورلان ميري عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص ودعم متواصل لرواد الأعمال وقطاع الأعمال، متمنيا لمملكة البحرين وأبنائها مزيدا من التقدم والازدهار. أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن خلال رئاستها الدورية لمجلس التعاون على توطيد أواصر التعاون والتكامل الأخوي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دول المجلس.
0: جاء ذلك بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن فخر المملكة واعتزازها بمسيرة التضامن الأخوي لدول المجلس النابعة من روابط الدين والدم واللغة والهدف والمصير المشترك وتطابق المواقف الدبلوماسية الحكيمة والمتزنة إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية. وثمن وزير الخارجية النهج الحكيم لدول مجلس التعاون في التصدي للاعتداءات الإيرانية الغادرة وغير المبررة التي استهدفت سيادتها وأمنها واستقرارها وتجاوز تداعياتها بفضل حكمة قياداتها. وأكد وزير الخارجية مواصلة مملكة البحرين بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في دول مجلس التعاون والشركاء الدوليين جهودها الرامية إلى تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية. كما أكد الوزير أن مملكة البحرين حريصة على دعم مسيرة التنسيق والتكامل الخليجي في جميع الميادين سيرا على نهج الآباء المؤسسين وتعزيزا لروح التضامن ووحدة الصف في مواجهة التحديات المشتركة.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض معالي الأستاذ جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. أهلا بك معالي الأمين العام. تحتفي دول مجلس التعاون اليوم بمرور 45 عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما هي كلمتكم بها؟

0: حياك الله أخي علي وأختي أماني، وأنا سعيد أتواجد اليوم في تلفزيون مملكة البحرين، وأود في بداية هذا اللقاء أن أتقدم إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى حفظه الله ورعاه، ولشعب البحرين العزيز بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ما في شك أخي علي أن هذه المناسبة حقيقة تمثل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا ولجميع أبناء دول المجلس لما تحمله هذه المناسبة من دلالات عميقة تعكس قوة الترابط الخليجي ووحدة المصير، وما قامت عليه سيرة المجلس من مبادئ الأخوة والتضامن والتكاتف، لا سيما وأن مجلس التعاون حقيقة شكل منذ تأسيسه نموذجا متقدما للعمل الخليجي المشترك وللعمل الإقليمي المشترك عفوا، ونجح أيضا في تحقيق العديد من المكتسبات والإنجازات التي يعني أسهمت في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة والازدهار لشعوب دول المجلس. وأود أيضا من هذا المنبر أن أعرض عن اعتزازي بأن تكون مملكة البحرين هي دولة الرئاسة للدورة الحالية التي شهدت وتشهد رئاستها تحقيق العديد من المنجزات الخليجية بفضل من الله وبتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وأخوانه أصحاب الجلالة والسمو قارئ الدول المجلس حفظهم الله ورعاهم في تحقيق المزيد من المكتسبات ومنذ ما يصب في صالح رفاه وازدهار الشعوب الخليجية. كما استذكر أيضا في هذه المناسبة وبكل فخر واعتزاز مواقف التكاتف الخليجي الراسخة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أمن واستقرار دول المجلس، وما أظهرته دول المجلس من وحدة وتضامن لحماية أمنها الجماعي وصون مكتسباتها، مشيدا أيضا بهذا الصدد في الجهود الاحترافية والشجاعة التي بذلتها القوات في مسلحة في الدفاع والذود عن دولنا الخليجية كافة. كما أعرض أيضا عن خالص التعازي والمواساة لأسر شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أوطاننا، وأؤكد أن تضحياتهم ستظل رمزا للفداء والولاء والانتماء. وأود أن أختم أخي علي وأختي أماني بأن أسأل الله العلي القدير يعني أن يحمي دولنا الخليجية في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قارئ دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، وأن يحفظ أوطاننا ويدم علينا دعم الأمن والاستقرار والازدهار. وأكرر شكري لتلفزيون البحرين على منحي هذه الفرصة لكي أطلع على شعبنا شعب البحرين العزيز.
1: نعم، من الرياض معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شكرا جزيلا لك.
2: في 25 من مايو تستحضر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مسيرة ممتدة منذ عام 1981، وهي ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي حملت في طياتها مشروعا خليجيا تأسس على وحدة المصير وتشابه الرؤى والإيمان بأن التعاون هو السبيل الأقوى لحماية المنطقة وتعزيز استقرارها. ومنذ انطلاقته قام مجلس التعاون على أهداف استراتيجية واضحة أبرزها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وصولا إلى تعزيز وحدة الصف الخليجي وترسيخ العمل المشترك. وقد شكلت القمم الخليجية الدورية والاجتماعات الوزارية المتخصصة ركيزة أساسية في تقريب المواقف وتوحيد الرؤى، بما أسهم في بناء موقف خليجي متماسك تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وفي ظل المتغيرات المتسارعة التي شهدتها المنطقة، برزت دول المجلس بوصفها ركيزة للأمن والاستقرار في تعاملها مع التحديات الأمنية والاعتداءات الإيرانية السافرة التي تهدد أمن المنطقة والممرات المائية الحيوية. فقد تبنت دول المجلس موقفا موحدا يقوم على تغليب الحلول السلمية والدبلوماسية، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة وقف الأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن

0: الاستقرار الإقليمي. وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، حافظ المجلس على ثبات مواقفه تجاه القضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلى جانب تعزيز الشراكات والتعاون مع المنظمات والدول الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية. وفي الجانب الاقتصادي، واصلت دول مجلس التعاون ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية مؤثرة عالميا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس نحو 1,400,000,000,000 دولار، مع نمو متزايد في القطاعات غير النفطية، ما يعكس نجاح الخطط الخليجية في تنويع الاقتصاد وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وفي ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تؤكد دول المجلس أن مسيرة العمل الخليجي المشترك لم تكن مجرد تعاون سياسي أو اقتصادي، بل تجربة وحدوية متماسكة عززت قوة الخليج ومكانته، ورسخت قيم التضامن والتكامل، لتبقى دول المجلس نموذجا في العمل الجماعي والسعي نحو الأمن والتنمية والاستقرار.
1: وللمزيد يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف السفير نوار عبد الله المطوع، القائم بأعمال رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية. أهلا ومرحبا بك في نشرة أخبار الثامنة. بداية يعني وبالتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس مجلس التعاون، كيف تقيم أهمية هذه المناسبة في ظل يعني التحديات والمتغيرات أيضا التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية؟
2: في البداية يشرفني أن أرفع أسميات التهاني والتبركات إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون حفظه الله ورعاه، وإلى أخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعوب دول المجلس كافة بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون. هذه المجلس اللي انطلقت مسيرته المباركة في 25 من مايو عام 1981، واليوم بكل اعتزاز نفخر بما تحقق من إنجازات في مسيرة التعاون والتكامل الخليجي المشترك في مختلف المجالات. نستذكر اليوم الرؤية الثاقبة لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وللقادة المؤسسين رحمهم الله الذين وضعوا الأسس الراسخة لهذا الكيان الخليجي الشامخ، مستندين إلى عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير والتاريخ المشترك. واليوم يواصل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم تعزيز هذه المسيرة بعزم راسخ وإرادة ثابتة، واضعين نصب عينهم ترسيخ أواصر الأخوة والتكامل والتضامن بين دول المجلس بما يحقق الخير والنمو للشعوب الخليجية. لا شك أن هذه المناسبة الخليجية العزيزة تكتسب أهمية استثنائية في ظل ما يشهده اليوم العالم والمنطقة من متغيرات سياسية واقتصادية وأمنية متسارعة، الأمر اللي أكد صواب الرؤية الحكيمة اللي انطلقت منها تأسيس هذا المجلس المبارك باعتباره منظومة خليجية راسخة وقادرة على حماية أمن واستقرار ومصالح الدول والشعوب. مجلس التعاون اليوم أثبت بجدارة مدى رسوخ أسسه وقوة ترابط دوله في وقت مثل ما تعرفون نشهد فيه اليوم أصعب التحديات والأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية، وأصبح اليوم منظومة متماسكة وقوية بما حققه من إنجازات مشهودة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية. وبما يقوم به اليوم المجلس من أدوار حيوية فاعلة ومؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي، مجلس التعاون أثبت اليوم أنه نموذج ناجح للعمل الإقليمي المشترك وقادر على التعامل بكفاءة واقتدار مع مختلف التحديات والمتغيرات، وهالشيء يستند إلى إرادة سياسية موحدة ورؤى استراتيجية طموحة وروابط تاريخية واجتماعية راسخة بين شعوبه. هذه الذكرى اليوم فرصة للتأكيد على أهمية وحدة الصف الخليجي وتعزيز مسارات التكامل والتنسيق المشترك باعتبارها الركيزة الأساسية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
1: نعم، تحدثت عن دور مجلس التعاون، لو نتحدث عن دور مملكة البحرين بشكل خاص في تعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

0: مملكة البحرين اطلعت منذ انطلاق مسيرة مجلس التعاون بدور بارز ومحوري في دعم وتعزيز العمل الخليجي، انطلاقا من نهجها الثابت وإيمانها الراسخ بأن أمن الخليج واستقراره وتنميته مسؤولية مشتركة ومصير واحد يجمع دول وشعوب مجلس التعاون. مملكة البحرين دائما في طليعة الدول الداعمة لكل القرارات ولكل المبادرات وكل المشروعات الرامية إلى ترسيخ التكامل الخليجي وتعزيز وحدة الصف. مملكة البحرين أسهمت بفعالية في تطوير آليات العمل المشترك ودعم مسارات التنسيق سواء كان السياسي ولا الأمني ولا الاقتصادي بين دول المجلس. وهني يبرز الدور القيادي لسيدي جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه الذي يولي مسيرة العمل الخليجي المشترك اهتمام بالغ، ويحرص جلالته دوما على دعم كل ما من شأنه تعزيز وحدة الصف الخليجي وترسيخ أسس التضامن والتكامل بين دول المجلس. وأيضا الدور الكبير لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يطلع سموه بدور محوري في ترجمة التوجيهات السامية إلى سياسات ومبادرات عملية تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. ولا ننسى الدور الفاعل لسعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، والجهود اللي تقوم بها وزارة الخارجية لتعزيز مسارات العمل ودعم التنسيق والتشاور بين دول المجلس، أيضا ترسيخ المواقف الخليجية وتعزيز الحضور الخليجي الفاعل إقليميا ودوليا. مملكة البحرين دائما تؤكد أن تعزيز العمل الخليجي المشترك يمثل مثل ما نعرف ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وهو ما ينعكس بوضوح في مواقفها الثابتة والدعم لمسيرة المجلس في مختلف المحافل. اليوم مملكة البحرين تترأس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وتواصل انطلاقا من مسؤوليتها وحرصها الدام الدفع نحو مزيد من التكامل والتنسيق بين دول المجلس.
1: نعم، يعني ختاما، كيف تنظر إلى مسيرة مجلس التعاون منذ انطلاقتها، وما هي أبرز المحطات والإنجازات التي عززت مكانتها سواء إقليميا أو دوليا؟
0: اليوم وبكل ثقة نؤكد أن مسيرة مجلس التعاون كمنظومة تعاونية تعد واحدة من أبرز وأنجح التجارب على مستوى العالم، لما حققته من إنجازات استراتيجية نوعية على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والإنسانية. منذ تأسيس المجلس استطاعت الدول الأعضاء أن تؤسس منظومة خليجية متكاملة الأركان قوية البنيان تستند إلى وحدة الهدف والمصير وإلى رؤية مثل ما نقول قيادية حكيمة آمنت بأن التعاون والتكامل والتكاتف هم السبل المثلى لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة. هذه المسيرة المباركة شهدت بفضل الله عز وجل محطات مضيئة وإنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ التكامل الخليجي في شتى المجالات، وحتى مثل ما نقول حتى أصبحت اليوم دول المجلس نموذج يحتذى به في العمل الجماعي وشريك موثوق وفاعل على المستويين الإقليمي والدولي. على سبيل المثال، فعلى المستوى السياسي يعني نجح المجلس في توحيد المواقف الخليجية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ورسخ حضوره كتكتل إقليمي ودولي راسخ وموثوق يمتلك رؤية متزنة ومسؤولة تجاه القضايا الأمن والسلم الدوليين. المجلس أسهم في حل النزاعات، المجلس دعم الحلول السلمية ونصرة القضايا الإقليمية والدولية العادلة، وقدم الدعم التنموي والإنساني للعديد من الدول المحتاجة. على الصعيد الأمني، المجلس عزز منظومات التعاون الدفاعي والأمني المشترك وطور آليات التنسيق والتكامل بين أجهزته المختصة. على المستوى الاقتصادي، حققت دول مجلس التعاون خطوات متقدمة في مسارات التكامل الاقتصادي من خلال الاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، حرية تنقل المواطنين ورؤوس الأموال، إلى جانب تنامي الاستثمارات والمشاريع الخليجية المشتركة، بما يعزز من قوة الاقتصاد الخليجي ومكانته على الساحة العالمية. وهذا التقل الاقتصادي اللي حققته دول مجلس التعاون، حيث احتلت اليوم دول المجلس مجتمع المرتبة 11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم، وأصبحت اليوم ضمن قائمة أكبر 7 مناطق مالية عالمية، الأمر اللي يجسد المكان الاقتصادية والاستراتيجية المتقدمة التي تتمتع بها دول المجلس دوليا. كما أن المواطن الخليجي كان ولا يزال محور الاهتمام الرئيسي لمسيرة المجلس، وانعكس ذلك على إنجازات العمل الخليجي المشترك بصورة مباشرة.

0: على جودة حياته، مستوى الخدمات المقدمة له، والفرص التنموية والاقتصادية المتاحة أمامه.
1: نعم السفير نوار عبد الله المطوع القائم بأعمال رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية، شكرا لك على هذه المداخلة. تؤكد القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
2: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس، ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أعلن سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام فتح باب التقدم للمشاركة في جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة 2026، وذلك خلال الفترة من 25 من مايو الجاري إلى 25 من يونيو المقبل، مؤكدا أن الجائزة تأتي استمرارا لمسيرتها في دعم الإبداع الصحفي وتحفيز الكوادر الإعلامية البحرينية.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الإعلام أن ما وصلت إليه الصحافة البحرينية من تطور وتميز هو ثمرة الدعم السامي من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومشروع جلالته التنموي الذي رسخ مبادئ حرية الرأي والتعبير المسؤولة وعزز من دور الإعلام كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية.
2: طورت جامعة البحرين خدمة طلب تحقق من مستند موجهة للجهات الخارجية كخدمة رقمية جديدة تتيح للجهات المعنية داخل وخارج مملكة البحرين بما في ذلك السفارات والمؤسسات والشركات الخارجية التحقق من صحة وسريان ومطابقة الإفادات وكشوف الدرجات والشهادات مع الجهات الرسمية.
1: وفي هذا السياق أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين أن هذه الخدمة تأتي في إطار توجه الجامعة نحو تطوير خدماتها الرقمية بما يعزز موثوقية المستندات الصادرة عنها ويسهل على الجهات الخارجية إجراءات التحقق بدقة وسرعة. وأضاف الدكتور الأنصاري أن إطلاق الخدمة يعكس التزام الجامعة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية وتقديم خدمات رقمية متطورة تواكب أفضل الممارسات في التحول الرقمي.
2: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكدت الدكتورة حصة الجنيد نائب رئيس الشؤون الأكاديمية بجامعة البحرين أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تقليص مدة الإنجاز وتأتي ضمن جهود التحول الرقمي في مملكة البحرين.
3: هذا التطوير يعزز مكانتنا في جامعة البحرين عبر بناء مصداقية عالمية تقوم على الثقة، فكل وثيقة نتحقق منها بسرعة ودقة تحول خريجينا إلى سفراء لجودة التعليم في جامعة البحرين، وعمليا هذا يسهل قبول خريجينا عالميا ويجعل الجامعة شريكا أكاديميا مفضلا، وذلك لسهولة التعامل معه. وهذا يمهد لتوسيع اتفاقيات التعاون والبرامج المشتركة مع مؤسسات عالمية ويرسخ سمعتنا كجامعة رقمية رائدة تواكب أفضل الممارسات.
2: تستعد هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالشراكة مع مسرح بيون الدانا لإطلاق فعالية أكبر مدينة هوائية في العالم، والتي تعد أولى الفعاليات الترفيهية ضمن حملة ولهنا عليكم، وتقام في مركز البحرين العالمي للمعارض في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
1: وأشارت الهيئة إلى أن استضافة هذا النوع من الفعاليات يعكس توجه مملكة البحرين نحو تعزيز مكانتها كوجهة سياحية قريبة ومفضلة للعائلات في المنطقة.
4: انطلاقة متميزة تشهدها مملكة البحرين بتدشين أكبر مدينة هوائية في العالم، والتي تفتح أبوابها كواحدة من أكبر الفعاليات الترفيهية المتنقلة لتقدم تجارب تفاعلية مدهشة وألعاب متنوعة تجمع العائلات والأطفال وسط أجواء ترفيهية متكاملة وأنشطة تناسب مختلف الفئات العمرية.

متواجدين في مركز البحرين العالمي للمعارض في الجولة الاستباقية لبيج باونس إريبيا، وهي أكبر مدينة ألعاب هوائية فيها العديد من الألعاب المختلفة، طبعاً كلها ألعاب هوائية. حابين أن تكون عندنا يمكن براند عالمي يجيب المملكة البحرين اليوم، لأن وبنا زوارنا مقيمينا مواطنينا اليوم يستمتعون بتجارب عالمية مختلفة نقدر أن احنا نستقطبها لمملكة البحرين. طبعاً بيج باونس إريبيا كان بالشراكة مع مسرح بيون الدانا، شراكة جميلة، شراكة استراتيجية. دائماً نحب أن احنا نغير في المنتج السياحي اليوم، نضيف للمسات مختلفة. ركزنا طبعاً يمكن في فترة إجازة العيد وفي حملة ولهنا عليك

0: طبعا هذه يمكن فعالية واحدة من ضمن عروض وفعاليات وباقات حلوة قاعد تقدمها المجمعات التجارية، قاعد تقدمها الفنادق وكلاء السفر والسياحة، فأتمنى الجميع أن يستمتع معنا.
1: في أجواء تملأها البهجة والحماس يقوض الأطفال تجارب تفاعلية ممزوجة بروح المغامرة والتحدي، وهم يتنقلون بين القفز والتسلق واجتياز المسارات الهوائية المتنوعة في تجربة تجمع بين المتعة والحركة والتشويق، وتمنحهم لحظات استثنائية من الفرح والمرح.
2: نحن متحمسون جدا لإطلاق أكبر مدينة هوائية في العالم في عيد الأضحى في مركز البحرين العالمي للمعارض بالشراكة مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث يتم استقبال الزوار على 3 فترات يوميا للاستمتاع باللعب والمغامرات في القلاع الهوائية المختلفة، مع وجود أكبر قصر هوائي تم تسجيله في موسوعة غينيس في مملكة البحرين على مساحة تبلغ 16,000 متر مربع، ولدينا واحدة من أطول الألعاب في العالم حيث يبلغ طولها أكثر من 300 متر، كما لدينا قلعة هوائية تبلغ مساحتها 2,300 متر مربع. لذا نتطلع إلى استقبال الزوار وإيجاد المزيد من التحديات في تحطيم الرقم القياسي بالالتفاف حول أطول قلعة هزازة في العالم، تشكل متعة حقيقية لا مثيل لها.
1: هو يمثل انطلاق هذا الحدث الترفيهي بداية قوية ومتميزة لفعاليات حملة ولهن عليكم التي تطلقها هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع مسرح بيون الدانا، بهدف تقديم موسم حافل بالأنشطة الموجهة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي.
3: تجربة استثنائية تنطلق من مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث تتكامل الرؤية مع الإنجاز لتؤكد المملكة ريادتها في صناعة السياحة والترفيه النوعي. ومع ترقب انطلاق فعاليات حملة ولهن عليكم، تفتح البحرين ذراعيها لاستقبال الزوار وصناعة ذكريات لا تنسى عبر حدث ترفيهي متكامل يجمع بين المتعة والتنوع، ويرسخ مكانة المنامة كوجهة سياحية رائدة وملتقى للتجارب النوعية والأوقات المفعمة بالبهجة والسعادة.
4: ولدى استضافتها في استديو مركز الأخبار خلال نشرة سابقة، قالت السيدة إيمان العلوي مستشارة التسويق والترويج في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، قالت إن الهيئة تستعد لاستقبال زوار مملكة البحرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال التنظيم المسبق للفعاليات والأنشطة.
5: هيئة البحرين معارض السياحة جهزت مجموعة متكاملة من الفعاليات، وخصصنا حملة ولهنا عليكم كهي الحملة اللي موجهة لزوارنا بالتحديد وبالأخص من دول مجلس التعاون الخليجي. المواسم والأعياد فترة مهمة وكل واحدة لها طابعها الخاص، فهذه تسهم كثيرا بحيث أنها تعزز مكانة البحرين السياحية وتعززها أيضا كوجهة أن تستقطب السياح من مختلف الأماكن وبخاصة الزوار الخليجيين. وربي لك الحمد لأن البحرين تعتبر قريبة منهم، فدائما تعتبر المركز الأسهل أن هم يجون ويتسيحون فيه بحكم الفعاليات المتنوعة الموجودة. الجدول إن شاء الله بيكون متكامل بالنسبة لفترة الأعياد، ويستقطب الجميع مختلف، يعني مثلا مختلف الأعمار، الأطفال والكبار والعوائل، وفي البرامج الترفيهية والعائلية. ومثل ما نذكر في التقرير قبل قليل سعادة الرئيس التنفيذي، طبعا عندنا انطلاقة أكبر واحد من أكبر المهرجانات الأطفال The Big Bounce Arabia، وأيضا مسرح بيون الدانا بيطلق 3 حفلات فنية خلال الفترة القادمة.
6: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا.
4: تواصل اللجنة الأمنية في بعثة مملكة البحرين للحج استعداداتها الميدانية لموسم الحج عبر تنسيق مباشر مع أصحاب

0: الحملات البحرينية.
1: وذلك خلال اجتماع خصص لشرح خطط التصعيد والتفويج للمشاعر المقدسة بما يضمن انسيابية الحركة وتنظيم تنقل الحجاج وفق الجداول المعتمدة. التفاصيل مع موفد مركز الأخبار إلى الديار المقدسة زميل خالد العون.
2: عقدت اللجنة الأمنية اجتماعا تنسيقيا مع أصحاب الحملات البحرينية لبحث خطط التفويج والتصعيد إلى المشاعر المقدسة ضمن الاستعدادات الميدانية لموسم الحج لهذا العام.
3: سنويا تقوم بعثة مملكة البحرين للحج بتنظيم مثل هذا اللقاء لأهميته حقيقة في عمليات التفويج والحركة والتي ينتج عنها حركة الحجاج من المساكن إلى المشاعر في عرفات وفي منى، وكذلك في أوقات النفرة من عرفات إلى مزدلفة. تقوم اللجنة الأمنية بدور حقيقة كبير جدا في هذه العملية وفي هذا اللقاء تحديدا بالاجتماع مع كافة أصحاب الحملات ومفوجي الحركة في الحملات لتوضيح خطة سير يعني الحافلات من المساكن إلى المشاعر، وكذلك توضيح خطة النفرة من مزدلفة من خروجهم إلى الخيام إلى توجههم إلى محطة القطار رقم 2 في عرفات، ومن ثم في تواجدهم في مزدلفة في مواقعهم بكل سهل يعني بكل يسر وسهولة.
4: قامت اللجنة الأمنية بوضع خطة تنظيمية لتفويج الحجاج من مشاعر عرفات إلى مزدلفة، حيث تم عمل اجتماع مع أصحاب الحملات وإرشادهم على الخطة التنظيمية التي تم وضعها من قبل اللجنة الأمنية، حيث تم وضع أيضا إرشادات سلامة لحجاج البحرين، ونتمنى لهم حج مبرور وذنب المغفور.
2: وشهد الاجتماع استعراض آليات انتقال الحجاج بين المشاعر وخطط تنظيم الحركة في أوقات الذروة، إلى جانب التأكد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة بما يسهم في انسيابية التنقلات والمحافظة على سلامة الحجاج وراحتهم.
5: اليوم اجتماعنا طبعا لمناقشة خطة التفويج المعدة من قبل اللجنة الأمنية في البعثة، وإن شاء الله كما عهدنا يعني مثل كل عام خطط محكمة، وإن يعني مطلوب من الجميع التكاتف لإنجاح هذه الخطة، وإن شاء الله نوفق لتطبيقها ولإنجاح الموسم إن شاء الله بأحسن صورة.
6: تشكر بعثة المملكة البحرين واللجنة الأمنية على التنسيق يعني المنظم، وأتمنى إن شاء الله التعاون المقاولين إن شاء الله أصحاب الحملات مع اللجنة الأمنية اللي تشكر يعني على الجهد اللي الواضح، وإن شاء الله يعني في خدمة الحجاج وتكون سنة آمنة إن شاء الله للحجاج وأمورهم تتيسر.
2: وناقش الاجتماع أدوار الجهات المعنية وسبل تعزيز التنسيق بين اللجان الميدانية والحملات لضمان تنفيذ خطط التفويج وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة خلال أيام الحج. ومع اقتراب مرحلة التصعيد إلى المشاعر المقدسة، تتواصل الجهود التنظيمية والتنسيقية لضمان انسيابية حركة الحجاج وسلامتهم عبر خطط ميدانية متكاملة تنفذ بالتعاون بين الجهات المعنية وأصحاب الحملات البحرينية.
1: بدأ حجاج بيت الله الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة أولى محطات مناسك الحج بالتوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وسط أجواء إيمانية ملؤها التلبية والتسبيح والتكبير.
0: ويعد يوم التروية محطة رئيسية في رحلة الحاج داخل المشاعر المقدسة، إذ تبدأ فيه مرحلة العمل الميداني المكثف داخل مشعر منى لتهيئة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
7: مع صباح اليوم الثامن من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، مقتدين في ذلك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويعد يوم التروية من أعظم أيام الحج والميقات الزمني الفعلي لانطلاق مناسك الحج، حيث يمكث ضيوف الرحمن في مشعر منى ويؤدون الصلوات الخمس مع قصر الصلوات الرباعية إلى ركعتين دون جمع بينها، ويقضون ليلتهم بين التلبية والذكر والدعاء والصلاة. ومع غروب شمس

0: يوم التروية. يبيت الحجاج في منى اقتداء بالسنة النبوية الشريفة، ثم يتوجهون مع إشراقة صباح التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفة، حيث تبدأ أعظم محطات الحج وأجلها، قبل النفرة إلى مزدلفة ثم العودة إلى منى لاستكمال رمي الجمرات وبقية المناسك. ومع توافد طلائع الحجيج تتجلى في منى واحدة من أكبر عمليات الإدارة الموسمية في العالم، إذ تتحول خلال ساعات إلى مدينة متكاملة الخدمات والبنية التشغيلية تستوعب أكثر من 2,600,000 حاجة ضمن مشروع الخيام المطورة الممتد على مساحة تقارب 2,250,000 متر مربع وفق أعلى معايير الأمن والسلامة. ويجسد يوم التروية في كل موسم حج بداية المسار الإيماني الأعظم، حيث تلتقي روحانية الشعيرة بعظمة التنظيم ودقة الاستعداد في صورة تعكس حجم العناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين بخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن ويسر وطمأنينة حتى اكتمال رحلة الحج المباركة.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

أنا حبيبك أو حبيبك هو أو مالك حبيب ولا تحبيني أنا وياه وأمرك من سعة. طيب من أول من سكن قلبك أنا ولا الغريب؟ يعني تخونينه معي ولا تخونيني معه؟ ولو خيروكي ظل منا واحد وواحد يغيب، من فيه منا غيبته لا غاب غيبة موجعة. أنا أذكر أن البنت فيها رقة وطيبة وطيب، وأما يجي فيها دلع ولا تجيك مدلعة. والبنت هذه أمرها من كثر ما شوفه غريب، سألتها يا الفاتنة قلبك قبل ما ودعه شلون خلانا كذا اثنين يجمعهم نصيب؟ قالت لي قلبك لا عصاك اعصى وإذا طاعك طعه. قلت من اللي بين هالاثنين منا لك حبيب؟ قالت إذا تبغى الصراحة كلكم يا الأربعة.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: من المعروف أن لبس النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة للأشخاص المصابين بقصر النظر أو بعد النظر هو أمر ضروري أساس يشوفون بشكل أفضل وتكون الرؤية عندهم صافية، لكن هناك مجموعة من الأشخاص يحرمون نفسهم من هذه الرؤية بحجة أن استخدام النظارة بيسبب لهم ضعف متواصل في النظر في المستقبل، وهذا الاعتقاد غير صحيح. والمعتقد هذه ينتج عند الأشخاص لأسباب بسيطة. الأول أن الشخص اللي يلبس النظارة يلاحظ أنه مع الوقت أن رقم النظارة عنده قاعد يتغير، وهذا شيء طبيعي لأن الشخص اللي يلبس النظارة يفترض منه القيام بالفحص مرة في السنة للتأكد من أرقام النظارة وتبديلها عند الحاجة. أما الشخص اللي ما يلبس النظارة فهو يكون يجهل أي تغيرات تصير عنده في العين ويظن بشكل خاطئ أن النظر عنده مستقر. السبب الثاني اللي يخلي الأشخاص يظنون أن استخدام النظارة يضعف البصر هو أن الشخص اللي يلبس النظارة لما يشيل نظارته يشوف أن الرؤية تصير عنده مشوشة، وهذا الشيء طبيعي لأن استخدام النظارة بيخلي العين تصير أكثر راحة وأكثر ريلاكس، بالذات العضلات الموجودة في العين، فبالتالي إزالة النظارة بعد فترة بتخلي الرؤية مختلفة عند الشخص اللي يلبس النظارة. ولكن لا يعني هذا الشيء أن استخدام النظارة هو سبب الضعف، ولكن استخدام النظارة وجعل العين توصل إلى المرحلة الطبيعية اللي يجب أن تكون عليها. فنصيحتي إذا كنت تحتاج إلى النظارة البس نظارتك ولا تهملها واستمتع بنظرك في الدنيا. الله يحفظكم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال أحد الحكماء: أصل العلم الرغبة، وثمرته السعادة، وأصل الزهد الرهبة، وثمرته العبادة. فإذا اقترن الزهد بالعلم فقد تمت السعادة وعمت الفضيلة، وإن افترق العلم عن الزهد فيا ويح مفترقين، ما أضر افتراقهما وما أقبح انفرادهما. قيل لمجنون: أيسرك أن تصلب لصلاح هذه الأمة؟ قال: لا، ولكن يسرني أن تصلب الأمة لصلاحي. لا ينمو العقل إلا بثلاثة: إدامة التفكير، ومطالعة كتب المفكرين، واليقظة لتجارب الحياة. مصطفى السباعي.
1: ما خط القلم.
3: قال البلاذري: أدخل الركاض وهو ابن 4 سنين على هارون الرشيد، وكان الركاض معروفا بفطنته منذ نعومة أظفاره، فقال له: ما تحب أن أهب لك؟ فأجاب: جميل رأيك يا أمير المؤمنين، فإني أفوز به في الدنيا والآخرة. فأمر الرشيد له بدراهم ودنانير فصبت بين يديه، فقال الرشيد: اختر الأحب إليك. قال الركاض: بل الأحب إلى أمير المؤمنين، وهذا من هذين. وضرب يده إلى الدنانير، فضحك الرشيد وأمر أن يضم إلى أبنائه ويجري عليه عطاءه. قال بعض البلغاء: إن الدنيا لا تصفو لشارب، ولا تفي لصاحب، ولا تخلو من فتنة، ولا تخلي من محنة، فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك، واستبدل بها قبل أن تستبدل بك، فإن نعيمها يتنقل، وأحوالها تتبدل، ولذاتها تفنى، وتبعاتها تبقى. قال بعض البلغاء: الدنيا تقبل إقبال الطالب، وتدبر إدبار الهارب، وتصل وصال الملول، وتفارق فراق العجول، فخيرها يسير وعيشها قبل.

0: قصير وإقبالها خديعة وإدبارها فجيعة ولذاتها فانية وتبعاتها باقية فاغتنم غفوة الزمان وانتهز فرصة الإمكان وخذ من نفسك لنفسك وتزود من يومك لغدك. قال بعض أهل الأدب: إذا لم يكن مر السنين مترجما عن الفضل في الإنسان سميته طفلا، وما تنفع الأعوام حين تعدها ولم تستفد فيهن علما ولا فضلا. أرى الدهر من سوء التصرف مائلا إلى كل ذي جهل كأن به جهلا.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: الليل والحب والسهر
1: وموعد هو موعدنا كل ليلة مع الكلام والأحلام،
0: مع النجوى الصادقة، مع الذكرى، مع الآلام.
1: ليلنا للشعر، للفكر، للحنين، وليس للآلام.
0: أصدق الكلام ما كان من واقع الحياة، من واقع الأيام.
1: إذن أسمعني شكواك على أن تكون مجرد ذكرى عبرت.

ماذا أقول وإلى من أشتكي؟ بماذا أصرخ ولمن أتشنج؟ الحزن واللذة أصبحا توأما لنفسي التي أضاعت الاستقرار. أجد نفسي حائرا صاغ ضياعه الألم وشردت عواطفه الأيام. ها أنا أظمأ

وأحن للأسر بعد أن مللت الحرية وضقت ذرعا بها، لأن سجن نفسي أكبر وأعظم من سجن البشر.

أيتها العواطف، أنت التي تنامين بخشوع وسط الضلوع، متى تهب عليك رياح الشوق فتحيل هدوءك صخبا ونومك صحوا أبديا؟ فلسفة الحياة تعلمنا أن نصرخ، أن نتمرد، أن نحرر القلب من روتين دقاته، أن نحيل الوجدان فينا إلى نغم يردده الأطفال والرعاه.

0: هل تعرفين من أكون؟
1: أنت إنسان،
0: بل ابتسامة الطفل ومرونة عقل ودوامة عمر.
1: إذن أنت شاعر في قالب إنسان.
0: اهتز السراج، تلوى السراج، نام السراج،
1: ذاب السراج، أذابته حرارة الحب،
0: ضاع السراج.
1: هاك شعلة القلب، خذ أضئ شعلة الحرية.
0: هاك القيد، قيديني به.
1: ملكت الحرية، ملكت الطواف، ملكت السكينة.
0: خذي حريتي وازرعيها نبتة تطفح بالإخلاص. خذي طوافي واطرحيه هناء للثمر. خذي سكينتي واطرحيها زهرا بريا ينمو في حدائق كانت مهجورة.

يا بحر أفراحي، خذني إليك وشيدني قصرا يلعب به الأطفال فوق الرمال. يا بحر السكينة، خذ فرحي وازرعه فوق شبابيك الكون.

0: يا منها لسعادتي. خذيني إليك كتابا تقرأين سطوره سطرا سطرا. يا مبعث النور خذيني قنديلا ليليا ينير ظلمات الطرقات.
1: يا شعلة النور خذني إليك وانثرني فوق الأنهار ذرة رماد حصوة توقظ هدهد المياه.

0: رسالة فوق الماء مع الاعتذار لمغنيها وكاتبها.
1: في ذلة موحشة تركتني ورحلت، في انكسار وذهول أخذت أبحث عن رئتي، عن رأسي، عن موضع الجرح في، وأعجز.
0: تتكسر أمواج أحزاني على صدري، ومثل طفل عند باب يتم قلبي يبحث عن الشروق، كعصفور الشمس المجروح كبر الجرح وبات شاهدا.
1: أمواج من الأفكار تعلو وتهبط، وأبقى أسيرة المد والجسر، وأنت

أنت قابع في القلب مثل الهواجس. أبوح الآن وأعترف، أعترف بكل جوارحي أنني أحببتك، وأنه في أول الحلم انهار جدار المسافات بيننا.

غدا ترتعش السماء وتهتز النجوم ويتأوه القمر. هو ذا الحب، كلمات مسكونة بالخوف والرغبة، تمزق يطلع ما بقي في من أسرار، من حنين إليه. يمتص النحل رحيق الأزهار الممزوج بعطر النور، من سكونك تنفجر العواصف، ومن رماد احتراقي تندلع نار.

0: غدا مع ارتعاشة الفجر البكر أولد من جديد لأحبك كما أول مرة. غدا ترحل فلول الأحزان وتثمر الحقول. غدا تغرد الحساسين لأحبك كما أول مرة.
1: لنقفز إذن فوق جسر الحنين في الليل الأزرق، لنضحك حتى إطلالة الفجر، لنمتزج معا بالنور، لنهجر كل فكر كل تعب. فغدا سنحب كما أول مرة.

0: عندما صار الحب نبتة تخرج من شقوق الصخر، ضج قلبي وانتهى سكون أفكاري.
1: عندما صار الحب تراتيل تهزج بها شفاه السماء، ترنحت روحي.
0: عندما صار الحب ترجيعا للريح والمطر، ازدهرت بساتين عمري.
1: وما دام الحب عالما من التفجر والعطاء والوفاء، فسوف نحب غدا كما أول مرة.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: بالسنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنماء والرخاء.
2: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة. جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة.
1: وخلال الاتصال بحث جلالة الملك المعظم مع فخامة الرئيس الروسي مسار العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل دعمه وتنميته في كافة المجالات التي تعزز مصالحهما المشتركة، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
2: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رفع فيها إلى مقام جلالته الكريم باسم الأزهر الشريف بكل هيئاته أطيب التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مصحوبة بأخلص الدعوات لجلالته ولشعب البحرين الكريم بالمزيد من الخير والتقدم والازدهار.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 31 لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، وذلك بناء على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبعد موافقة مجلس الوزراء. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 32 لسنة 2026 بتنظيم شؤون الأوقاف الإسلامية.
2: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 18 لسنة 2026 بتشكيل مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 19 لسنة 2026 بإنشاء

0: معهد الملك حمد العالمي للعدالة. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به مملكة البحرين من نهج حضاري قائم على التعايش والتسامح والتعددية الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
1: وأشار سموه إلى ما يتميز به أبناء البحرين من انفتاح على مختلف الحضارات والثقافات، والذي أسهم في تعزيز مكانتها الدولية كملتقى لمختلف الثقافات والأديان. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدى لقاء سموه معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، حيث تشرف بإهداء سموه شهادة الرقم القياسي العالمي لمملكة البحرين بتسجيلها في المرتبة الأولى عالميا كأعلى دول العالم كثافة لدور العبادة لمختلف الأديان ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية في إنجاز عالمي وشهادة دولية جديدة على روح التسامح الديني والتعايش الذي تتميز به المملكة، ما عزز مكانتها كواحة للحريات الدينية. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد حمد المري المؤسس المشارك لعلامة فورلان مري.
0: أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن خلال رئاستها الدورية لمجلس التعاون على توطيد أواصر التعاون والتكامل الأخوي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دول المجلس.
1: جاء ذلك بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تؤكد القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
0: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أعلن سعادة الدكتور رمزة بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام فتح باب التقدم للمشاركة في جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة 2026، وذلك خلال الفترة من 25 من مايو الجاري إلى 25 من يونيو المقبل، مؤكدا أن الجائزة تأتي استمرارا لمسيرتها في دعم الإبداع الصحفي وتحفيز الكوادر الإعلامية البحرينية.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الإعلام أن ما وصلت إليه الصحافة البحرينية من تطور وتميز هو ثمرة الدعم السامي من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومشروع جلالته التنموي الذي رسخ مبادئ حرية الرأي والتعبير المسؤولة وعزز من دور الإعلام كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية.
2: من مركز الأخبار صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

الله تغفر لي إذا يوم قصرت جملة وقلها بضيقتك كله نوبة الناس تتأثر مثل ما تأثر أحيان ما يتحمل الشخص.

طبئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء.
1: فتوح الأنبياء،
0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان،
1: بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: مدينة ازدهر العالم القديم بها، فكانت في طريق التجارة، ومنها خرج العلماء والمفكرون الذين أثروا الحضارة بما لديهم من العلم والثقافة. فكانت بحق كما قال عنها جلال الدين الرومي: منجما للمعرفة. إنها جوهرة من جواهر آسيا في التاريخ. إنها مدينة بخارى. منذ 1000 قبل الميلاد شهدت تلك المنطقة ازدهاراً في العصر البرونزي الذي تعرفت فيه البشرية على المعادن وكيفية صهرها وصنع السبائك منها. واستمرت واحة بخارى على تلك الأهمية إذ كانت ملاذاً للعديد من القبائل والأجناس التي سكنتها إبان عهد الإمبراطورية الهندية الإغريقية، فنشأت فيها حضارة السابالي والأريان قبل اندماجهما في عام 1000 قبل الميلاد. ومع بسط الدولة الأخمينية سيطرتها كانت بخارى جزءاً مهماً من الإمبراطورية الفارسية. وفي القرن 5 قبل الميلاد تأسست المدينة حين توسعت التجمعات العمرانية لتشكل كياناً واحداً يحيط به سور لتولد بداخله مدينة بخارى. اختلف المؤرخون في سبب تسميتها ببخارى، فيعز بعض المؤرخين إلى أن التسمية قد وردت في بعض المصادر الصينية في القرن 7 الميلادي باسم ويهارا وتعني الدير أو الصومعة، والبعض الآخر يرجع التسمية إلى كلمة بخر التي كان يقصد بها المغول العلم والمعرفة، وهي بالفعل كانت مناراً للعلم والمعرفة. كما كانت محطة مهمة على طريق الحرير الذي كان يغطي الطرق الرئيسية في العالم القديم، وكان هذا الطريق سبباً في ازدهار العديد من الأقاليم والممالك القديمة التي استفادت من هذا الطريق، ليس على مستوى التجارة فحسب، وإنما كان هذا الطريق سبباً لازدهار العلم والثقافة كذلك. وقد أنشأ مدينة بخارى كما ذكر كتاب الملوك لمؤلفه الفردوسي أحد ملوك الإمبراطورية الأخمينية الفارسية شياوس ابن كيكاوس، الذي أعجب بطبيعتها الخلابة وبحدائقها الغناء وجداولها التي تسقي خضرة أرضها ولوقوعها على طريق الحرير. ومن هنا كان تأسيس بخارى. يبدأ التاريخ الفعلي للمدينة بدءاً من الفتح الإسلامي للمدينة، والذي كان في عهد معاوية بن أبي سفيان

0: رضي الله عنهما، ولكن أهلها كانوا لعدم وجود من يرشدهم نحو الثبات على الإسلام كانوا يرتدون بعد كل مرة يكون بينهم وبين المسلمين عهد، حتى جاء القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي بعد أن دخلها بفكرة أن يبقي فيها من العرب والمسلمين من ينشر بين أهلها الإسلام وقيمه السمحة التي تحض على أداء الأمانة ونبذ خيانة العهود والمواثيق، فبنى بداخل قلعتها المسجد الجامع الكبير. ومنذ الفتح الإسلامي للمدينة اكتسبت بخارى الشهرة الواسعة والصيت الذي لا يضاهى فيما وصلت إليه من مراتب العلم والثقافة والمعرفة في عهد الدولة السامانية وما تلاها من الدول والسلالات الحاكمة التي توالت على قيادتها. ولكن عصور النهضة والازدهار لم تكن دائماً قدر بخارى، فقد كانت مقصداً للطامعين الذين لم يكن همهم من المدن والأقاليم التي غزوها سوى الكنوز التي كانت تكتنفها أعلى الأرض وأسفلها، بالإضافة إلى التنكيل بأهلها الذين لم يجدوا المجال للفرار وإنقاذ أرواحهم. فعلى بخارى وطئت سنابك خيل جنكيز خان في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي، فقامت جيوش التتار الغاشمة باجتياح المدينة، وأمر جنكيز خان باستباحتها نهبا وسلبا وتخريبا، بيد أن بعض فرسانها كانوا يشنون على جيش التتار غارات بالليل، مما أزعج جنكيز خان الذي أمر بعد ذلك بحرق المدينة ونسف ما كان بها من الحضارة، كما كانت عادة جيوش التتار التي كانت تلك بصمتها ودليل نفوذها بادئ الأمر. لكن بخارى تعود إلى سابق عهدها من الإشراق والبهاء بعد كل مرة يتم فيها تخريب المدينة وهدم معالمها على يد جيوش التتار المغولية، وتتولى قيادتها بعدهم الأسرة الشيبانية من الأوزبك، ليعقبهم الصفويون الذين لم يمكثوا طويلا حتى استعادت بخارى استقلالها في عهد الأمير مظفر شاه. وبرغم تغلغل الروس إلى بلاد ما وراء النهر في القرن الثامن عشر الميلادي، إلا أنهم لم يدخلوا إلى بخارى، لتظل تحت حكم سلالة منغيط من أبناء جنكيز خان الذين اعتنقوا الإسلام فيما بعد، وكانت لهم بصماتهم الواضحة في الحفاظ على خصوصية بخارى ومعالمها الراقية التي تشهد على مال المدينة من إرث تاريخي على مر القرون حتى قيام الثورة البلشفية في روسيا مع بداية القرن العشرين، وهي اليوم إحدى أبرز خمس مدن في جمهورية أوزبكستان. لقد كانت بخارى منتهى نسب مجموعة من العلماء والمفكرين الذين أسهموا أيما إسهام في رفض الحضارة بكل ما هو نفيس من العلم والمعرفة، فمنها كان صاحب أصح كتاب في السنة النبوية الشريفة الإمام البخاري رحمه الله، ومنها كان الطبيب الذي ذاعت شهرته في الآفاق رئيس الأطباء ابن سينا، والكثير من القادة والعلماء الذين لا تسع لذكرهم هذه الثواني، كما هي الأقاليم التي كانت منبعا لمثل أولئك العظماء من أبطال وعلماء غيروا وجه التاريخ، وعند غرناطة رائدة النفائس يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي. أخرى

0: الزواج فاطمة قنبر وأحمد صالح.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة أن أول صفات الصادقين هو الإيمان، ونحن نسأل: ولماذا الإيمان؟ يقول العالمون: الإيمان هو الدافع الفعال لفعل الخيرات والاجتناب السيئات، وهو الدليل الذي يوجه مسيرة الإنسان نحو الخيرات، ومن أولها عبادة الله وحده وتوحيده سبحانه وتعالى. فالإيمان هو الذي يجعل لوجود الإنسان قيمة، ولأعماله وزنا في الدنيا والآخرة.

ويجعل لحياته الدنيا كرامة وهدفا ساميا، ويجعل لموته وبعثه غاية نبيلة. هذه الغاية هي الجنة. ويكفي المؤمن الصادق شرفا انتسابه بإيمانه إلى الخالق البارئ المصور الملك القدوس الذي له الخلق والأمر، وقوله الفصل لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. المؤمن يؤمن باليوم الآخر، ذلك المصير المحتوم للعالم كله، وبالجزاء كله حسب عمله ونيته. فهو الإيمان بيوم الفصل ويوم العدل المطلق. والمؤمن يؤمن بالملائكة، ومنهم جبريل الذي نزل بالكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يؤمن بكتاب الله فيتلقى منه الهداية والمنهج الذي يجب أن يسير عليه ويطبقه، وينظر إلى الحياة من خلال هذا المنهج الرباني، ويعتصم به من إضلال الشياطين، شياطين الإنس وإفسادهم، وشياطين الجن ووسوستهم، ويؤمن بالنبيين فيدرس سيرهم ويتعلم منها الدروس والعبر والمنهج، ويقتدي بآثارهم ويحبهم ويجلهم، لأنهم جاءوا بمكارم الأخلاق التي أكملها المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يؤمن بالقدر، ذلك الإيمان الذي يجلب له الراحة النفسية والسعادة الحقيقية. وفي الإيمان بالقدر وقاية من الأمراض النفسية والاجتماعية، ووقاية من الكسل والجبن والخوف، وتقوية النفس، حيث يعتقد المؤمن بالقدر حقيقة أن الشجاعة لا تجلب الموت، والجبن لا يبقي على الحياة، وأن أسلحة الأعداء ونيرانهم لا تقتل إلا من جاء أجله، وأن الجبن لا يدفع الشر ولا يطيل العمر ولا يحافظ على الرزق. ومن أعظم مهمات الإيمان بالقدر شعور المؤمن حين يعمل أو يأمر بالمعروف.

0: فيتحول إلى إيمان حي يتحرك وينمو ويقوى ويكبر ثم يثمر بإذن الله. وبدون هذا التفاعل وهذه الحياة القلبية فالإيمان عقيم أو ميت أو معطل. فالمؤمنون الصادقون المخلصون الحريصون على إرضاء ربهم في جميع حركاتهم وسكناتهم هم الذين تصلح بهم الحياة وتزدهر بهم روابط المحبة والإخاء والتعاون المثمر، وهم الذين لا يخشى ظلمهم ولا حيفهم ولا جورهم ولا تشقى بهم أمتهم ولا تهان، لأن رقابتهم لله تحدد سلوكهم فتصلحه، فلا يجعلون على بلادهم ولا يجلبون على أمتهم شرا. هكذا إخوة الإيمان، فإن من علامات الصادقين الإيمان، الإيمان الذي يفرق بين المشرك والمؤمن، وقول المؤمن والمشرك، وسلوك المؤمن والمشرك، وبذلك يتحول عمله من عمل دنيوي زائل إلى عمل دنيوي أخروي صالح. وهذا ما سنعيش معه في حلقة الغد إن شاء الله، فكونوا معنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.